0: لكل امرئ يومان، يومه هو ويوم أولاده. أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال، يموتون لأنك تصر على القتال. نعم، إنهم رهائن هذه الحرب، ولكن لا أحد منهم يخونني أو يطالبني بالاستسلام، لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم. عمر، نحن نشأنا معا، ألا تذكر قبل 70 سنة كنا أطفالا معا؟ نعم أذكر. وانظر الآن كم ابتعدنا عن بعضنا. ربما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف. يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء، وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل. إذن فلنعد. نعم عودوا. ألا يهمك دمار بلادك؟ ألتم الذين تدمرون بلادي، ماذا تفعل لو أن أحدا احتل أرضك؟ ولكنني أحترم ماضيكم، وعليكم احترام ماضينا. نحن لنا تاريخ وعلوم ورياضيات وطب، في قرون ظلامكم قدنا العالم. كم ستحتاج ترتب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. ولا تظن أنها النهاية، سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. من فيلم عمر المختار، أسد الصحراء.
1: نعم، العقاد، ننتصر أو نموت. شكرا على هذه القراءة الجميلة وعلى هذا الاختيار الرائع الذي به فتحنا هذه الحلقة، لأنه كما قلت منذ قليل الكتابة في العالم هي بوصلتنا، دلال لتحديد وجهة سفرنا كل أسبوع. سفرنا من قبل مع الأدب، مع المسرح، مع الموسيقى، واليوم سنسافر مع السينما من خلال أسئلة عديدة. موضوع حلقتنا سيكون الكتابة السينمائية من الفكرة إلى المتلقي. أسئلة عديدة سنجيب عنها. أولا، هل السينما كتابة؟ وإذا كانت الإجابة هي نعم، هل هي كتابة لها خصوصيتها؟ في الفنون عموما دلال، هناك دائما نوع من الميثاق أو الاتفاق أو لنقل العقد يجمع بين المبدع من جهة وبين المتلقي من جهة أخرى، لكن في السينما هذا العقد أو الميثاق له خصوصية، لأن السؤال يبقى من هو المبدع؟ هل هو الكاتب صاحب الفكرة الأصلية؟ هل هو كاتب السيناريو الذي يطوع الفكرة ويحولها إلى كتابة سينمائية؟ أو هل هو مخرج العمل المشرف على تحويل الفكرة والسيناريو إلى صورة تصل في النهاية إلى المتلقي؟ هذه الأسئلة وغيرها ما كانت تطرح قبل سنة 1895. علاش 1895 دلال؟ وانت سألتني قلت لك لأنه في تلك السنة كما تعلمين تم اختراع السينما من طرف الأخوين لوميير.
0: جميل جدا. حاليا في البدء كانت الكلمة وكان السيناريو على ما أظن. السيناريو السينمائي أو السيناريو كنص مكتوب يبلوره المخرج بصريا. السيناريو هو اللبنة الأولى للعمل السينمائي أو الدرامي أو المسرحي. هو لحظة فنية تسبق باقي العناصر الجمالية، مثل التصوير، مثل المونتاج، مثل الإخراج إلى غير ذلك. حتى في زمن السينما الصامتة حنان، والسينما بدأت صامتة، حتى منذ زمن السينما الصامتة يمكن أن نعتبر ملامح السيناريو وقوته على مستوى التأثير في خطية الحكاية وأنساقها.
1: نعم.
0: رغم التشابه حنان بين الكتابة الأدبية ونظيرتها السينمائية أو المسرحية والدرامية من جهة اعتماد اللغة، إذا هناك اعتماد لغة، فإن هناك اختلاف من حيث الميكانيزم.
1: نعم.
0: الكتابة السينمائية تعتمد لغة، ستتحول هذه اللغة أو إلى صورة، فهناك عبور من جنس أدبي يعتمد اللغة للتعبير على قالب فني يتخذ من الصورة لتكثيف القول. هل السيناريو كتابة؟ نعم، بطبيعة الحال.
1: نعم.
0: وكتابة من كتابات العالم. في حقيقة الأمر قد يتبادل إلى الذهن أين يمكن أن نصنف السيناريو ككيان أدبي. هل هو نص سردي؟ هل هو نص قصصي؟ هل هو نص روائي؟ الشفرة السينمائية تعلل في شبكة التعبير الظاهري المباشر، بمعنى أن السيناريو يقدم أو يقوم بتقديم سلسلة من آليات الإحالة من نسيج النص الروائي وشكله الثنائي، لأن في النص الروائي هناك مقروء ومتخيل وأنت تمارسين الكتابة حنان، إلى شكله ثلاثي في السيناريو، لأن في السيناريو سنجد المرئي، سنجد المسموع والمتحرك.
1: نعم.
0: والمتحرك هنا حنا نقصد بالحركة، هنا حركة الشخصيات، حركة آلة التصوير، حركة الأشياء داخل إطار الصورة إلى غير ذلك. إذن فكتابة السيناريو حنا هي فن، هي صناعة، هي تحويل الأفكار إلى قصة مرئية. النص من الرواية إلى السيناريو أو من السيناريو إلى الكاميرا، هناك بطبيعة الحال قد يعني تحدث فيه تغييرات مرتبطة برؤية المخرج، وحتى الممثل أحيانا قد هو يغير في رؤية الكاتب السيناريو أو حتى رؤية المخرج.
1: نعم فعلا، هو حتى أربط مع ما قلتي دليل، أنت أشرت إلى موضوع هام جدا وهو المقارنة بين الكتابة الأدبية والكتابة السينمائية. وحسب ما فهمت منك، هو السيناريو هو نستطيع أن نقول أنه النص النهائي للكتابة السينمائية، هو الذي يمرر الفكرة إلى المتلقي، دونك فكرة، صورة، وفي النهاية عمل سينمائي ومتلقي. ربما في إطار هذه المقارنة بين الكتابة الأدبية والكتابة السينمائية، وهناك أعمال سينمائية كثيرة مأخوذة من روايات، لعل السينما هنا تضيف للرواية على الأقل على مستويين. المستوى الأول هو الانتشار، الرواية هي أكثر نخبوية من السينما، وبالتالي جمهور السينما هو جمهور أكبر من جمهور الرواية. والنقطة الثانية كما تفضلت وقلت هو على مستوى التعبير، التقنية، الصورة تتكلم حتى عندما يكون الفيلم صامتا. إلى الآن نتحدث على أفلام تشارلي تشابلن، وإحنا في الكواليس نخمو أنت وأنا، وأنت اقترحت الفكرة للأمانة في حلقة عن سينما الصامتة والتعبير بلغة الجسد. لما نحكيه على لترافاي
0: الكتابة، حنين الكتابة بالجسد.
1: نعم،
0: الكتابة بالجسد في المسرح نجدها
1: في الرقص
0: في الرقص فعلا. وقد ننجز حلقة حول هذا الموضوع، لأنه موضوع طريف في نظري
1: فعلا، وأنا تحمست له برشا. نعم. لكن أنا خذيت جانب منه.
0: أنت حالا ديما تتحمس الأفكار هذه، ما فهمتش علاش ديما متحمسة.
1: يمكن لأنه هكا فما حمد الله، يعني هكا
0: تليباتية
1: فعلا. الحمد لله، فعلا مش سهل أنه زوز يخدموا مع بعضهم، لكن الحمد لله احنا متعودين. فأنا خذيت جانب السينما الصامتة، لأنه لما نقولوا معناتها فاي ألاشين والتايلر، نتفكروا أفلام تشارلي تشابلن اللي هي كانت صامتة. والأفلام الصامتة والصورة ميزتها أنها لغة عالمية، يعني يفهمها العربي والأمريكي والإفريقي.
0: نعم.
1: كما تحدثنا المرة اللي فاتت على الموسيقى لو تذكرين.
0: نعم.
1: والحلقة باش تكون كانت مع الأستاذ مكرم الأنصاري، نوجه له تحية. إذن أنا اللي كنا نقوله فيه هذا الكل، أنا وننحذر أنا وياك للحلقة، حاولت ناخذ منه زوز أمثلة من أفلام عالمية. أنا اختياري كان ذاتي جدا وسأبرره. الفيلم الأول اللي حبيت نحكي عليه دليل هو فيلم أمريكي عنوانه The Green Mile بالنسخة الفرنسية La Ligne Verte، هو من إخراج فرانك درابنت، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لستيفن كينغ. هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 1999، وأنا تفرجت فيه عام 2000 في السينما التونسية، وإلى منذ ذلك الوقت هو لم يفارق مخيلتي. هو فيلم مهم جدا، تحصل على جوائز أوسكار كثيرة، منها جائزة أفضل نص سينمائي. وعليش دليل ركزت على الجائزة هذه؟ لأنها داخلة في صلب موضوعنا اللي هو الكتابة السينمائية والسيناريو. اختياري للفيلم هو ذاتي تقريبا، أنا موضوعه هو عقوبة الإعدام، وهذا الموضوع يمسني كإنسانة أكيد، ويمسني أيضا كأمرأة قانون. الفيلم أحداثه بسيطة جدا، تدور أغلبها في عنبر في السجن، فيه المحكوم عليهم بالإعدام، كل واحد منهم ينتظر يوم تنفيذ هذا الحكم القاسي. وانا علاش قلت قاسي يا دلال؟ لأنه في الوقت ذاك في الثلاثينات، وهو زمن الفيلم، كانت طريقة الإعدام هي الجلوس على الكرسي الكهربائي، وهي طريقة قاسية وغير إنسانية فعلا. جون كافي هذا المحكوم عليه بالإعدام، هو رجل أسود البشرة، ضخم الجسم، له قلب طفل نقي بسيط، أدين ظلما، ونسطر على كلمة ظلما، بقتل طفلتين. وبين قوسين دليل ستيفن كينغ استوحى الحكاية من قصة حقيقية، حيث أدين في الثلاثينات في الولايات المتحدة الأمريكية طفل عمره 14 سنة بقتل طفلتين، وتمت محاكمته سريعا وأعدم، وبعد سنوات اكتشفوا أنه بريء. الفيلم هذا دليل هو فيلم عالمي وإنساني بامتياز، فيه رسائل خالدة صالحة لكل زمان ومكان. العدالة، الميز العنصري ماهوش يعني اعتباطا تم اختيار رجل من ذوي البشرة السوداء، ووحشية تنفيذ عقوبة الإعدام. ربما هناك بعض الجمل اللي اعتبرتها أنا أيقونات بقيت ترن في أذني منذ 25 عام، وبعض مشاهد لا أنساها أبدا، كما مشهد الإعدام القاسي في الكرسي الكهربائي، دموع الحارس بول اللي قام بدوره العظيم توم هانكس، نحبه برشا، دموع الحارس الذي كان يبكي في صمت لأنه أحس بالذنب لأنه يعجم شخصا بريئا ولكنه كان مكتوف اليدين. جون كافي عرض عليه توم هانكس أن يهربه قبل الإعدام بيومين لأنه يعلم أنه بريء، لكنه رفض ذلك. لماذا رفض ذلك يا دلال؟ قال أنه كره هذا العالم وقرر الرحيل. الجملة بالإنجليزية يقول I'm tired boss، لكن أنا سمحني لش نقرأ لك الفقرة بالفرنسية. علاش بالفرنسية؟ لأن اللغة لأن تلقيت بها الفيلم أول مرة عام 2000. يقول Je suis fatigué patron, fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout fatigué de voir les hommes se battre les uns les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. كما هي عظيمة هذه الجملة. نعم. يقولوها توا، قالها هو في أمريكا ويقولها أي شخص الآن في فلسطين. نعم. وأي شخص في العالم. عندك تعقيب على الفيلم هذا قبل ما تعدى الفيلم لآخر دليل؟
0: حبيت نقول لك نسمع فيك عن إذي ما يجعل هذه الأفلام خالدة هي القيم التي. نعم. والمواقف داخل الفيلم. ربما ليس مهم هنا السيناريو ككل، وإنما يتعلق الأمر بهذه الجمل التي يعني محمولة أو التي مشبعة بجملة من مبادئ على الحياة بأكملها. نعم. وعلى حياة الإنسان. وهناك العديد من الأفلام، ونحن كنا منذ الصغر نتابع الأفلام العربية والأفلام. نعم. الأمريكية أو إذن تظل هناك جمل عالقة خالدة كما قبيلي نحكي على السيناريو عمر المختار.
1: نعم.
0: نحن
1: نموت أو ننتصر.
0: يعني خرجت من أصبحت أيقونة، أصبحت. نعم. سيميائية لها دلالات كبيرة وعظيمة، وهذا ربما ما يجعل الأفلام أو يجعل كتابة السيناريو مهمة جدا. أحيانا حين نتابع دراما أو فيلم أو مسرحية، أنا يعني شخصيا يشدني كثير النص.
1: نعم.
0: وأحيانا أقول الإبداع ربما هو النص أولا.
1: فعلا.
0: يعني إذا اليوم أنا قاوش نص مزين وجميل، ما نجوش نحكيه على السينما ونحكيه على دراما. لا.
1: يعني نص يمس الإنسان في كل زمان ومكان،
0: والنص اللي يخرج من الأنية اللي بش يكون نص عالمي، نص. نعم. صالح لكل زمان ومكان، وهذا ربما هو رهان الكتابة الإنسانية.
1: وهذا برنامجنا كتابات. نعم. من العالم. نعم. وهذا اللي حكينا فيه لو تتذكروا أكيد السادة المستمعين يتذكروا مع شكسبير.
0: نعم.
1: وسر من أسرار خلود كتابته هو هذه الكونية. فما فيلم آخر أنا متأكدة باش تحبه دليل، اللي هو فيلم باب الحديد ليوسف شاهين. هو هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 1958، وهو فيلم عالمي بامتياز. علاش نقوله عالمي بامتياز؟ لأنه تم اختياره في قائمة أهم 1000 فيلم في تاريخ السينما العالمية. القصة والسيناريو هي لعبد الحي أديب، الإخراج والبطولة ليوسف شاهين. هو في كلمتين يحكي على ذلك الشخص المقهور، المنبوذ، الفقير، المعزول، المقهور، الذي يعيش في المحطة، والمحطة هي الحياة. نعم. طبعا الرمزية واضحة جدا، ويوسف شاهين عبر عن أحاسيس هذا البطل بالصورة، بالصوت، بالتركيز على وجهه، على عينيه، على تعرقه. الحوار ما كانش كبير برشا. نعم. مهمة جدا. فما جملة عجبتني وخذيتها باش نقراها باللهجة المصرية، اللهجة التي كتب بها سيناريو لعبد الحي أديب. يقول البطل إناوي، اسمه إناوي، أنا عايز حتة ريئة بعيد عن الناس، نزرع لنا حتة أرض ونربي عجلتين ونعيش في التبات والنبات ونخلف صبيان وبنات. العيش في سلام، هذا ما يطلبه الإنسان في كل زمان ومكان، في أمريكا، في فلسطين، في أي مكان،
0: في كل شبر من هذا العالم.
1: إذن كم هي مهمة كتابة السيناريو دليل؟
0: نعم.
1: فعلا
0: جميل جدا. وكما قلت حنان، كتابة السيناريو هي صناعة متكاملة. هي تقوم على نص هو محكم يحمل قصة متماسكة، قصة مؤثرة قادرة على ملامسة هموم الجمهور وهموم الإنسان في المطلق. في الحقيقة أبدع القائمون على السينما أو على الدراما العربية والغربية في استثمار كل الحدود المثقفة الفنية مع الآخر. ومعنا بعد قليل ضيفنا في تجربة أظن أنه هناك يعني مثقفة، هناك تأثر بالبلد الذي يعيش فيه بالسينما وبالتطورات التي يعني تحدث في عالم السينما وبلده الأم العربية. يعني هنا يعني السينما أو كتابة السيناريو كما قلنا هي صناعة، ولذلك حنان هناك بعض الكتاب أو بعض الروايات التي تحولت إلى سيناريو. السؤال هنا، لماذا هؤلاء الكتاب لم يحولهم بأنفسهم كتاباتهم إلى سيناريو؟ لأن قد يمكن أنه متمكن من تقنية الكتابة الروائية ولكنه غير متمكن من كتابة تقنيات السيناريو، ولذلك فالسيناريو كذلك أعلامه كذلك صناع السينما أو صناع الدراما إما في العالم العربي أو في العالم بصفة عامة.
1: نعم، وأنت تتحدثين دلالة أنا مركزة معك، تفكرت نجيب محفوظ. نجيب محفوظ هو متمكن من كتابة السيناريو، كتب السيناريو لكن لم يكتبه لروايته. الغريب في الأمر أنه روايته أغلبها أخذت للسينما لكن لم يكن هو من كتب السيناريو.
0: لا هو على ما أظن لم تخن الذاكرة حنان، نجيب محفوظ كتب كذلك، هناك أفلام كتب يعني كتب السيناريو فقط ليس رواية.
1: نعم،
0: يعني كتب
1: لغيره
0: للسينما.
1: نعم هذا هو، يعني هو كتب السيناريو لغيره ولكن لم يكتب سيناريو لروايته. في حين أنه هناك كتاب كما عبد الحي أديب كتب أساسا السيناريو وليس يعني هي المسألة كما تفضلت وقلت مسألة اختصاص. لعل ضيفنا سيجيبنا على كل هذا. ضيفنا كما قلت السادة المستمعون هو مخرج وكاتب عراقي، هو الأستاذ الفنان استناد حداد الذي قبل وشرفنا بقبول دعوتنا لمشاركتنا في هذا البرنامج. هو مخرج كما قلت وكاتب عراقي مقيم في أستراليا منذ سنة 2005، متحصل على دبلوم في الفنون والإخراج السينمائي ودرس الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في أستراليا، عمل في المسرح والسينما والتلفزيون والبالي. هو أيضا دليل يكتب الشعر.
0: نعم.
1: وأنت حضرت له سؤال على الشعر.
0: نعم.
1: الشعر والنقد السينمائي والتشكيلي
0: بل علاقة الشعر بالسينما.
1: نعم هو فعلا يعني هذا مهم جدا. هو أيضا يكتب المقالات في مجلات عربية وعالمية، أخرج أكثر من 20 مسلسل درامي باللغة العربية وأيضا رسوم متحركة للأطفال، وهذا مهم جدا يعني السيناريو للأطفال. وهو أيضا عضو لجنة تحكيم في مهرجان مسلم انترناشونال السينمائي في أستراليا وفي مهرجان الفيلم الدولي متعدد الثقافات بأستراليا، وقد كان ضيف شرف مهرجان بغداد السينمائي الدولي بالعراق في سبتمبر 2025، وهو متحصل على جوائز عديدة نذكر منها جائزة أفضل مخرج في مهرجان الممثلين الدوليين بكوريا الجنوبية، جائزة تقديرية من مهرجان الدولي الخامس بالعراق إلى آخرها. إذن ضيفنا هو الأستاذ استناد حداد، نرحب به دلال.
0: إذن مرحبا أستاذي الكريم.
2: كتابات من العالم، كتابات
1: إذن مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية وبرنامج كتابات من العالم. ونبدأ بالسؤال الأول، أنت ستنيرنا وستوجهنا، ما هي خصوصية الكتابة السينمائية؟
3: أهلا وسهلا بكم وبجميع كادر البرنامج، وأود أن أشكركم على حسن الضيافة. السيناريو هو فن التعبير عن الأفكار بالصور كما يقول المخرج مارتن سكورسيزي، بمعنى أن السيناريو أو الكتابة السينمائية تركز على الصورة وأيضا الحركة أكثر من الكلمات، فهي تتطلب وصفا بصريا دقيقا للمشاهد وللشخصيات وللمواقع. هذا يعني أن على الناس أن يكون قادرا على وصف ما يرى في الشاشة من حركة وفعل مستمر، يضاف إلى ذلك طبعا المؤثرات الصوتية والموسيقى ولا ننسى الحوار أيضا. طبعا الحوار في الأفلام الروائية يكون، والتعليق في الأفلام الوثائقية. إذن فالسيناريو هو نص مكتوب يحتوي على تفاصيل متعلقة بمشاهد، هاي المشاهد تصف الأحداث وحركة الشخصيات والحوار. لذلك فالسيناريو هو المرجع الأساسي للمخرج، وأيضا طبعا لبقية العاملين في الفيلم من مصور وممثل ومؤلف موسيقي إلى آخره. طبعا الممثل يجد نفسه فيه ويجد شخصيته ويجد حواره وكل متطلبات عمله في السيناريو. لا يفوتني أن أذكر أن هناك أنواع من السيناريو، منها سيناريو الفيلم الروائي وسيناريو الفيلم التسجيلي وأيضا سيناريو الفيلم الوثائقي، وكل له طريقة خاصة بالكتابة.
0: أستاذ استناد حداد، تعلم أن الكثير من النقاد ربط مسألة رواج وانتعاش السينما العربية في بدايتها إلى يعني تزاوجها مع السرد الروائي الكلاسيكي، وهو في حقيقة الأمر ما أتاح أعمال خالدة مثل فيلم الحرام ليوسف إدريس، كما بداية ونهاية واللص والكلاب بين قوسين نجيب محفوظ، أبي فوق الشجرة لإحسان عبد القدوس. إذا عكست السينما العربية قديما حياة الإنسان العربي المهمش، عكست كذلك هموم المجتمع المضطهد، الصراع الطبقي، يعني المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. كذلك السينما الجزائرية، أحيلكم على ريح الجنوب لعبد الحميد هدوغة، ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي. نعم، السينما المغربية كذلك استفادت من الرواية. لو تفضلتم أستاذي استناد، لو تعطينا فكرة على السينما العراقية، هل يعني لها نفس التمشي، أو ما هي الروايات التي استفادت منها السينما العراقية في بدايتها؟
3: دلال على سؤالك عن السينما العراقية. طبعا السينما العراقية يعني ليست بعيدة عن السينمات العربية أو العالمية في اختيارها للروايات وتنفيذها كأفلام، لأنه أغلب الروايات هي أيضا تحاكي الواقع العراقي وتحاكي المجتمع وتحاكي بعض قضاياه المهمة، فلا ضير من تحويلها إلى أعمال سينمائية رصينة، كون الرواية تحمل خصائص إبداعية، يعني كاتبها كاتب يستطيع أن يصف الشخصية بقوة، وكذلك الأمكنة والأزمنة، وهذا ما يفعله أيضا السيناريست. فعملية الاستفادة من كلا الجنسين واردة. فبالتأكيد السينما العراقية منذ بداياتها اعتمدت على الرواية، مثلا أدمون صبري روائي أخذوا لفيلم أعتقد من المسؤول، فيلم عندنا بيوت في ذلك الزقاق للكاتب جاسم المطير، فيلم الضامئون مثلا للكاتب عبد الرزاق المطلبي، هو الذي يحكي عن قصة العطش والماء في الريف العراقي، المنعطف للروائي غائب طعمان فرمان، هو موضوع أيضا سياسي ويخص فترة من فترات العراق الشباب الذين كانوا يقارعون السلطة أو النظام في تلك الفترة أعتقد في الخمسينات أو الستينات، رواية صخب البحر، رواية أصبحت فيلم وهي تتحدث عن القوة البحرية في أيام الحرب، عندنا رواية الفارس والجبل عبد الخالق الركابي، رواية عبد الخالق الركابي حولت إلى عمل فني تتحدث عن الريف العراقي وعن يعني اغتصاب امرأة وانتقام من الشخص المعتدي، وكانت المرأة تمثل الأرض، يعني هو في بي طرح جان من عنده سياسي. عندنا بغداد حلم وردي، روائية ميسلون هادي عن أحداث ما بعد 2003، أفلام اجتماعية تحاكي الواقع والبيئة العراقية، منها فيلم النهر مثلا عن رواية النهر والرماد للمؤلف محمد شاكر السبع، رواية عراقي. فيلم الأسوار عن رواية القمر والأسوار للروائي المعروف لديكم عبد الرحمن مجيد الرباعي مثلا. الكثير من تلك الأفلام التي عبرت عن الوضع الاجتماعي والسياسي في زمن إنتاجها، طبعا هي أفلام أنتجها أغلبها القطاع العام، أنتج هذه الأفلام، والقطاع العام معروف مدعوم من الدولة وأيضا يتبنى إيديولوجية
1: أستاذ استناد، وأنت الكاتب وأنت الشاعر وأنت المخرج وأنت السيناريست، أسألك وأنا أيضا أكتب، هل من السهل على كاتب الرواية أو القصة أن يعطي نصه وأفكاره إلى شخص آخر هو كاتب السيناريو ليتصرف، ليغير، ليشاركه بين ظفرين الكتابة؟ ألا يمس هذا من أنانية الكاتب؟ فما بالك إن كان هناك شخص ثالث سيتدخل وهو المخرج برؤيته؟ يعني في النهاية كأن للعمل السينمائي ثلاثة آباء إن صح التعبير. ربما هذا ما يفسر أن هناك بعض المخرجين يصرون على أن يكتبوا بأنفسهم لأنفسهم، وهنا السينما التونسية مثال لذلك. ما رأيكم؟
3: الكاتب نجيب محفوظ يقول: عندما يكتب أحدهم سيناريو لروايتي لا أتدخل بل أتركه يفعل ما يشاء، إيمانا منه أن السيناريست يمتلك رؤية سينمائية لتحويل الرواية من كتابة على الورق إلى فيلم على الشاشة يتحرك فيه الممثلون. فلقد أعطى السيناريست أو الفيلم للرواية روحا وحياة نراها تتحرك أمامنا. من هنا لا يعترض نجيب محفوظ لأنه فهم لعبة الفن السينمائي ولغته، ولذلك كتب كثير من السيناريوهات فيما بعد أن علمه المخرج صلاح أبو سيف. بينما في الجانب الآخر نجد من يعترض، بعض الروائيين يعترضون على مثل تحويل رواياتهم إلى أفلام، مثلا ماركيز الذي حرمنا من رؤية رواياته مؤفلمة للأسف يعني، وهذه أنانية غير مبررة كما أعتقد. فالسيناريست لا يسرق عمل غيره بل يمنحه وسيط سردي آخر هو الصورة المتحركة، مستفيدا من الرواية بالتأكيد ومن أفكارها ومن شخوصها وخلفياتهم الاجتماعية وكل ذلك نجده في السرد السينمائي. مشكلة الروائي أنه يعتقد أن أي حرف من حروفه إذا يعني مسح أو لم يؤخذ به يعني وكأنما السيناريست كفر بذلك، والعكس صحيح. الفنون تتلاقح وتتقاطع ولكنها بالنهاية تشترك في الرسالة. السؤال يعني هنا مثلا: لماذا لا يعترض الروائي عندما يرسم أحدهم لوحات فنية لروايته؟ هو كما يرى الرسام يرسم مختلف عن الرواية، أو بعض الكتاب المسرحيين يقومون بمسرحة الروايات اقتباس منها ومسرحتها وإعداد عنها، يعني لماذا لا يعترض الروائي على ذلك؟ أعتقد المسألة تحتاج إلى بصيرة ودراية بفنون السينما.
0: طيب استناد حداد، كنا نستمع إليك في حديثك عن السينما العراقية، إذن وأنت بين هنالك والهنا بين أستراليا والعراق، كيف أثرت وتأثرت أستاذي الفاضل؟
3: عفوا أستاذ دلال، بالنسبة للسينما العراقية والأسترالية وأنا بينهما، بالتأكيد يوجد تأثير وتأثر من خلالي. يعني أنا عشت في يعني وسط السينما العراقية الذي تعتمد بالسابق على نظام القطاع الخاص، يعني إنتاج دولة، وهذا يعتمد الإنتاج على موظفين، يعني المخرجين موظفين في الدائرة الرسمية وأحيانا يعني مؤلفين أيضا متعينين تعيين، ويعني والمصور وغيرهم، الكادر أغلبه هو موظفين في هذه الدائرة. عملية أن يدخل إليهم شاب أو رجل أو امرأة من الوسط الآخر اللي هو غير الموظف يعني في الدائرة يلاقي صعوبة يعني في منحه الفرصة، وهذا النظام يعني هو جيد، نظام القطاع العام، لأنه فيه التزام وفيه يعني مواضيع جادة تطرح وليست ساذجة أو بسيطة أو يعني تجارية، عكس القطاع الخاص. القطاع الخاص ممكن يستضيف الجميع ويحتضن الجميع، ولكن ربما يعني أعمالهم تكون تجارية من أجل شباك التذاكر. الوسط العراقي اللي سينمائي يعني اللي عملنا به وسط ضعيف الميزانية، تأكيدا أنه الحصول على الأموال صعب جدا، والسينما تعتمد على الأموال، وبما أنه الحصول عليها صعب جدا فأيضا الأفلام العراقية ستكون يعني فقيرة الدم مثل ما نقول، لا تستطيع أن تجاري سينمات عالمية بميزانية ضخمة. وهذا ما شاهدته مثلا في السينما الأسترالية. السينما الأسترالية تنتج أفلام ضخمة، بعض الأحيان يجلب إلى السينما الأسترالية ممثلون من هوليوود، يعني نيكول كيدمان أو غيرها يعني من النجوم الأستراليين يعملون أيضا في السينما الأسترالية. وطبعا ذول لديهم سوق ولديهم توزيع ولديهم إنتاج ضخم، يعني لا يمكن للسينما العراقية أن تجاريه. الفرق بيننا وبينهم ليس فقط المال، أيضا الفرق بتقاليد العمل السينمائية. يعني نحن لا نمتلك تقاليد عمل سينمائية نمشي ونسير عليها ضمن خطة ممنهجة وصندوق دعم أفلام. في استراليا هذا موجود، يعني لديهم خطة عمل، لديهم دائرة رسمية، لديهم شركات ثابتة، لديهم خطة عمل سنوية في إنتاج الأفلام، لديهم ميزانية ثابتة وعالية. هذه الأشياء طبعا تؤثر على الإنتاج السينمائي. تعلمت أيضا من السينما الأسترالية دقة الأشياء، يعني دقة في كل شيء، في كل يعني من تكتب سيناريو إلى أن يصور إلى أن كل دقيق، كل أوراق، كل يعني معلومات، لا يوجد شيء يعني ينجز بالتليفون أو ينجز على طريقتنا احنا بالعراق، انه اصدقاء وواحد يحرص على الاخر كاصدقاء وننتج عمل. هنا ليس، لا يوجد للصداقة معنى في انتاج عمل فني يكلف ملايين الدولارات. يعني توجد لديهم تقاليد عمل صارمة ودقيقة ومحسوبة، وبحيث لا يمكن للفيلم ان يخسر، ما يسمحون بهذا باعتبار عندهم تجارب يعني سابقة. هم سنويا ينتجون يعني عملين أو 3 أعمال أو 4 أفلام يعني غير المسلسلات. رغم أن أستراليا بالنسبة يعني العالم تعتبر يعني سينما قليلة الإنتاج، لأنه أغلب فنانيها يذهبون إلى أمريكا، الممثلين النجوم يذهبون إلى أمريكا لأنه تحقق لهم أرباح أكثر وشهرة أكثر. أيضا المصور عندما يعني تدفع له هوليوود أكثر فهو يذهب إلى هوليوود أفضل ما يبقى في أستراليا. لذلك السينما الأسترالية استلبتها أمريكا، أخذت كل الكادر الجيد من أستراليا ووضعته في أمريكا. يعني لذلك يعني تبدو الآن السينما الأسترالية أقل انتشارا وأقل إنتاجا من بقية الدول. وهاي أعتقد أنا في تقدير الشخصي خطة يعني أمريكية حول هيمنة السينما الأمريكية على الجميع من ضمنها أستراليا. أستراليا كانت منافس قوي لأمريكا، ودليلنا على ذلك أنه أول فيلم روائي بالعالم أنتج في أستراليا هو فيلم قصة عصابة كيلي، فيلم روائي كاوبوي 2 ساعة طوله، أول فيلم روائي عام 1906، يعني بداية صناعة الأفلام السينمائية. ومنه أخذت أمريكا أفلام رعاة البقر وطورتها واستغلت حتى هذا الفيلم. يعني
0: اليوم صرنا نتحدث أستاذي عن جماليات السينما في الشعر الحديث، وهنا نتحدث عن قصيدة السيناريو. استفاد الشاعر من تقنية الكاميرا وما يتبعها من مونتاج، فوظف الوصل والقطع من أجل تشييد صورة شعرية تتراسل فيها كل الفنون وخاصة تقنيات السينما. ولعل خير دليل على ذلك تلك القصائد المشهدية، وهي قصائد تتكون من مجموعة من المقاطع. إذا كيف وظفت أستاذي تقنيات، أو كيف استفدت من تقنيات الشعر أو من تقنيات كتابة القصيدة في السينما وفي كتابة السيناريو، وكيف استفدت من التقنيات السينمائية في كتابة القصيدة وأنت الشاعر وأنت كاتب السيناريو وأنت المخرج؟
3: بالنسبة لسؤال علاقة الشعر بالسينما، بالحقيقة في بداية دراستي للسينما كنت أكتب في الصحافة وأكتب شعر، يعني بذلك الوقت كتبت مقالا للمجلة بعنوان شعرنة السينما، بمعنى لماذا لا تستفيد السينما من الشعر، أو العكس لماذا لا يستفيد الشعر من السينما. فمنذ بداياتي كنت محبا

0: سيد الخواتم مستوحى من روايات جي آر تولكين، والتي كانت بدورها متأثرة بالشعر والأساطير الأوروبية القديمة. فيلم روسي اشتهر في وقته، في حين الغجر يصعدون إلى السماء، الذي يعتبر أيقونة شعرية. فالأغاني التي تستخدم في الأفلام تكون شعرية الطابع، وبذلك ستكون جزءا من المشاهد المصورة التي تعزز المشاعر والمفاهيم المعروضة في الفيلم. أيضا فإن كلا الوسطين يستخدمان الاستعارة والرمز، وهذا مهم في السينما أيضا، لنقل معاني أعمق. في الشعر مثلا يتم استخدام الكلمات بطريقة مجازية لخلق صورة ذهنية، بينما في السينما يتم استخدام الصور والأصوات لخلق تجربة غنية يعني بالمعاني. هناك كثير من الشعراء أيضا تحولوا للإخراج السينمائي، منهم مثلا بالبدايات قبل 100 عام الشاعر أحمد الشوقي، وهي مفاجأة يعني، كتب سيناريو فيلم أبو الفتوح. أيضا يعتبر المخرج الفرنسي جان كوكتو شاعر السينما، أفلام سريالية حالمة مثل أورفيوس أو الجميلة والوحش. من هنا تبدو العلاقة بين الشعر والسينما في أوضح صورها مع صانعي الأفلام الطلعيين المتأثرين بالحركة الشعرية السريالية، ما هي من هنا بدأت، مثل مان راي، هانز ريختر، مايا ديرين. هؤلاء وظفوا مفهوما جديدا كانوا يسموه سينما بوم أو القصائد السينمائية. فالمخرج والشاعر الإيطالي بوزوليني مثل تاركوفسكي الروسي وغيرهم منحتهم السينما إمكانية تفكيك السرد وتحويله إلى انطباعات تأملية أو حالات داخلية. فيلم البيت الأسود مثلا تصور الشاعرة فروغ فرزاد واقعا قاسيا لمرض الجذام، لكن طبعا بطريقة حلمية غير خاضعة للزمن. أفلام الروسي تاركوفسكي المرأة مثلا عام 75 يظهر كشاعر للتفاصيل عند الماء والنار، ليجعل من الزمن مادة سينمائية. السيناريو هنا ليس سردا بل رؤية. وهكذا لدى مخرجي الشعر أمثال المخرج السويدي بريغمان والمخرج الياباني أكيرا كوراساوا. هؤلاء انطلقوا من الصورة الشعرية ومن الشعر كسينما. يعد الشاعر جوناس ميكاس مثلا الأب الروحي للسينما الأمريكية الطليعية. لقد ربط السينما بالشعر عبر أعمال عديدة تأملية شخصية تشبه المرئيات اليومية. في عالمنا العربي يندر وجود مثل هذه السينما، إلا فيما ندر يعني فيلم الزيارة مثلا المخرج العراقي قيس الزبيدي عام 70، أو الفيلم المصري المومياء شادي عبد السلام، ويعني أعمال قليلة يعني ممكن حصرها.
1: في النهاية أستاذي الكريم، هل نستطيع القول أن اللغة السينمائية هي لغة عالمية، أو أن لكل بلد خصوصيته في صناعة السينما؟ ونتحدث أساسا هنا عن الفرق بين السينما العربية والسينما الغربية.
0: التقنيات كتابة السيناريو بالعالم والعرب تأكيد هنالك فوارق وربما كثيرة وقليلة، ولكن نقدر نحصرها أنه بداية أحب أن أقول إحنا أصلا أخذنا السينما من الغرب، والسيناريو جزء من السينما طبعا هو غربي، وتعلمنا يعني وما زلنا نتعلم أو نكتب بهذه الطريقة. ولكن الفرق هو أن يكون يعني بالطريقة تكوين الصورة مثلا، يعني هم يقرؤون الكتاب من اليسار لليمين، نحن نقرأ من اليمين لليسار. أعتقد أنه هذا موجود أيضا في لغة الصورة، فنحن أيضا عندما ننظر إلى الشاشة ننظر من اليمين لليسار يعني الصورة، وهاي بالتقنية أيضا أحسها موجودة في الأفلام يعني من اليمين لليسار. يمكن هي عادة وليست نظرية، لكن بحكم تعود العين العربية على القراءة من اليمين لليسار أيضا حسيت هذا موجود في الفيلم. الفرق يعني بين السينما العالمية والعربية طبعا في طرح الموضوعات أيضا ومعالجتها.

0: يعني نحن نعالج قضايا مجتمعاتنا بهياكل سردية تقليدية، يعني بداية وسط نهاية، ولنا أفكارنا وتقاليدنا المحلية، موسيقانا، موروثنا، كل هذا يشكل اختلاف في تناول الموضوعات يعني في السيناريو، وبالتأكيد يعكس قيمنا ومعتقدات الاجتماعية التي ننتجها. يعني هناك فرق أيضا بالصناعة السينمائية بالعالم، صناعة السينما بالعالم صناعة راسخة ومتقدمة ولها تقاليد وأساليب وخطط تقوم عليها، لكن طبعا هاي المؤسسات رؤوس أموال ضخمة، وكذلك تتدخل الدولة بصناعة الأفلام، يعني لأنه السينما عندهم صناعة وفن وتجارة مربحة، وكذلك نجد العديد من السيناريوهات تأخذ طابع إيديولوجي لتهتم بمصالح الحكومة في نشر أفكارها بين الشعوب، يعني هذا واضح بالنسبة للسينما الأمريكية. فكم من السيناريوهات المؤدلجة ضد الهنود الحمر مثلا، بما يسمى سينما الويسترن أو الكابوي، وبعدها طبعا جاءت السينما العنصرية اللي تضطهد السود، ويعني إلى وصولا إلى السينما المعادية للثقافة العربية والمكسيكية، وهكذا، يعني تثقيف دائم للشعوب على أن هنالك دائما عدو يتربص بهم.
1: إذا شكرا أستاذي على هذه الحوار الطريف حول كتابة السيناريو كشكل من أشكال الكتابة في العالم. نلتقي في حوارات إذاعية أخرى، إلى اللقاء.
2: فعلا شكرا أستاذ استناد حداد، وما يؤكد أنه كتابة السينما هي عملة عالمية وكونية. نحن نتحدث الآن من تونس ونودع فصل الصيف لنستقبل فصل الشتاء، وهو يتحدث من أستراليا ليلا ويودعون هناك فصل الشتاء ليستقبلوا فصل الصيف، يعني كم هي طريفة الحكاية. شكرا لك دلال على هذا الحضور البهي كالعادة. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، ونلتقي مجددا في كتابات من العالم.

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان. حنان جنان.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في حصص سابقة، سأقدم لكم محاورة أجريتها مع تانغ شو وينغ في هونغ كونغ، وتحديدا في مقر فرقته المسرحية تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو. وكان هذا اللقاء لقاء مثيرا وباعثا على عدد من التساؤلات وكذلك المحاورات والجدل حول مسار الرجل، ولكن المنطلقات التي أقام عليها هذا المسار. وسبق أن أشرت في حصص لاحقة لأهمية تجربتي المسرحي الهونغ كونغي تانغ شو وينغ باعتباره يمثل نموذجا من نماذج المثقفين الفنانين المسرحيين الذين عبروا القارات وعبروا المقاربات واندمجت في تجربتهم منطلقات، منها ما هو موروث ومعالج، ومنه ما هو آت وكذلك مسعي إلى استبطانه وامتلاكه. تانغ شو وينغ مثلما سيتكلم الآن، سنرى هذه التجربة التي أخذته من هونغ كونغ، وهو من بين الجيل الأول في هونغ كونغ بعد أن استولت بريطانيا على هذه القطعة من الأرض التابعة للصين الشعبية، وعاش إذن في إطار ما هو مستعمرة بريطانية في آسيا، ولكنه عاش كذلك عودة هونغ كونغ إلى البلد الأم مع المحافظة على نظامها القائم. ثم هو كذلك متشبع بثقافة عبر الذاكرة وعبر ما بقي من مظاهر ثقافية من جنوب الصين، خاصة الناطق باللغة الكانتونية، ومتشبع كذلك بالمقاربة البريطانية في تكوين سكان المستعمرات. ثم رأينا كذلك رحلة هامة في فرنسا ورأينا ردود فعلها. الآن سنستمع إلى تانغ شو وينغ وهو يتكلم عن هذا المسار وكيف انطلق منه. ذهبت إلى مقر هذه فرقته صحبة الفنان والفنان التونسي المقيم في هونغ كونغ، الفنان محمد إدريسي، الذي سبق أن التقينا به في أكثر من حصة، ورأينا كذلك مساره ومساراته، وهو من بين المختصين في الكوميدي ميوزيكال بمفهومها الأمريكي، أي المسرح الغنائي الراقص بمفهومه الأمريكي، وهو مقيم في هونغ كونغ بطلب من أهل الثقافة في هونغ كونغ ليعلمهم وليدرسهم، ثم بعد ذلك ليصبح أحد المشاركين في تأسيس الكوميديا الموسيقية الكوميديا ميوزيكال بالطريقة الأمريكية ناطقة بالكانتونية. إذن صديقي محمد إدريسي أخذني وذهبنا ودخلنا في عوالم هونغ كونغ، وسرنا في عبر وسائل النقل فيها خاصة المترو، وما لفت انتباهي أن المكان الذي قام فيه مقرا لفرقته هو مكان له تاريخ. هذا المكان يعود إلى فترة من فترات هونغ كونغ وازدهار الصناعات، صناعات اللعب بسعر سعر منخفض، وهذا رأينا تلك الألعاب والألعاب للأطفال التي كانت تغزو العالم. ثم هو كذلك هناك ميناء. إذن ولكن تحول هذا الأمر، فقد هذا المكان دوره السابق وأصبح خاليا من المعامل التي كانت تسكنه. وهنا أمر هام أنه تم تحويل تلك المقرات إلى أماكن لإقامة الفنانين وإقامة العاملين الثقافيين. وفي هذا كذلك ما يلفت الانتباه. وتانغ شو وينغ اكترى له في إحدى العمارات التي كانت معملا وأعاد بناء هذا المكان، وهو مكان بسيط لكن فيه ما يجب أن يكون. إذن البساط من الخشب، العزل الصوتي، وأحسست وأنا أدخل ذاك المكان بمشاريع العمل بأنه مكان للتدرب للتمرين، هو كذلك مكان للتعليم. فتانغ شو وينغ في المرحلة التي التقيت به فيها منذ سنة، إذن فهو أخذ أو نزل منزلته باعتباره مخرجا وممثلا وصاحب رؤية جديدة للمسرح مثل ما أشرت. هو كذلك أن هذا المقر هو مقر كذلك للتدريب والتكوين، فهو إذن أستاذ ومدرب ومعلم في مجال أداء الممثل، وله طبعا ما يسمح له بذلك سواء مساره هو وكذلك إشرافه على التعليم في معهد أكاديمية الفنون في هونغ كونغ. إذن سننصت إليه وهو يتكلم بتؤدة وبصوت ثابت مثير في تقديري. فننصت إليه يتكلم عن تكونه وطبيعة المسار بشكل موجز إلى أن نصل إلى رحلته إلى أوروبا.
3: En gros, je me disais, j'ai quatre formations. La formation chinoise, bien sûr, mais c'est surtout du sud de la Chine, de la région cantonaise.
4: D'accord.
3: Mes parents sont venus de la Chine après la guerre.
4: D'accord.
3: De 49. Donc je suis né ici, première génération. Et donc la formation chinoise, ça s'était pas été plus faible que l'anglaise. Parce que c'était une colonie anglaise.
4: Ouais.
3: L'enseignement que j'ai reçu, c'était instruit à travers l'anglais.
4: D'accord.
3: Surtout au lycée et puis à l'université. À l'université, j'ai étudié les droits. Parce qu'à cette époque-là, le lycée hongkongais est divisé en deux sections. La section d'art et la section science.
2: تانغ شو وينغ، أنت تكلمت عن خلفياتك الثقافية والمعرفية، ثقافتك الصينية بالطبع، فأنت من جنوب الصين ومن منطقة الكانتونية بالتحديد. تكلمت عن والديك اللذين أتيا إلى هونغ كونغ في 49، فكنت من بين الجيل الأول الذي ولد في هونغ كونغ. تكلمت عن تفعلت مع المكان موجودا في التعليم، وأدى بك الأمر إلى أن تتبع شعبة الفنون وشعبة الفنون مقابل شعبة العلوم. ما الفرق بين هاتين الشعبتين؟
3: La section science, la section d'art, la seule différence, c'est le sujet que tu étudies.
4: D'accord.
3: La section A, t'as pas beaucoup de choix, comme la géographie, l'histoire, l'histoire chinoise et la littérature anglaise et la littérature chinoise.
2: Ouais. Donc vous avez dit scientifique et artistique. C'est pas scientifique et littéraire.
3: Non, c'est art and science.
2: C'est
3: comme ça.
2: Ça, c'est au niveau du secondaire, c'est-à-dire
3: lycée.
4: Secondaire, les collèges, les lycées.
2: Oui, d'accord. Ouais. Ouais.
3: Science, c'est mathématiques. Mathématiques, c'est aussi divisé en mathématiques pures et mathématiques appliquées.
2: Ah, déjà.
3: Comme calculus. Par exemple. Et puis biologie, chimique, physique. La section de sciences s'orientait évidemment vers les études de médecine, ingénieur.
2: Oui.
3: Et sciences.
2: Oui. واضح الأمر. إذن يتعلق الأمر بشعبة الفنون وهي ليس فيها مواد كثيرة تدرس. إذن هناك الجغرافيا، التاريخ، تاريخ الصين، الأدب الإنجليزي، الأدب الصيني.
3: Et pour la section arts, il faut trouver un travail quand même. Ouais. Donc le travail qui est le plus idéal, disons, à cette époque, c'est être un avocat.
2: Voilà.
3: Mais après 4 ans d'études d'avocat, je crois que c'était vraiment pas mon métier. Donc, je travaillais pendant 3 ans en tant qu'avocat avant d'aller en France pour étudier le théâtre et surtout comme un acteur.
2: D'accord.
3: Parce que les spectacles, Marcel Marceau m'a beaucoup parlé à cette époque. J'ai appris le tai chi aussi avant d'aller en France. Le tai chi aussi m'a beaucoup parlé. Et puis, un petit peu, le côté mouvement de l'Opéra de Pékin.
2: واضح. إذن دعنا نقول أن الشعبة التي تبعتها تسمح لك بأن تكون محاميا لا غير، وفعلا اشتغلت مدة 4 سنوات ويبدو أن المحاماة ليست من المهن التي تريد أن تمارسها. ذكرت أمر لافت الانتباه أن في واقع الأمر عشت ما تريد أن تراه، معنى الحرمان نقول من أن تمارس مهنة تريدها، ولكن أشرت إلى أنك في الآن نفسه كانت هناك فرصة لكي تعيش تجربة من خلال مشاهدة بعض الفنانين، وذكرت خاصة مارسيل مارسو. مارسيل مارسو المشهور بال تثويره للميم لمسرح الميم. إذن بدأنا في عالم التعبير الجسدي، انشأنا باعتباره أمرا أساسيا. إذن هذا الأمر جعلك تحاول أن تجد ما يمكن أن يمكنك من هذا الفن الجديد، خاصة وأنك أشرت كذلك لأنك التقيت بأستاذة في التايتشي وكذلك في الأوبرا دو بيكان، وهي أستاذة هجرت الصين بعد أن كان لها صيتها بعد الثورة الثقافية. تأكل بعده كلمة تحطه كلمه.
4: داكور.
3: C'est une femme. Donc qui est très connue en Chine, mais afin de fuir
2: voilà
3: la tragédie peut-être qu'il aura au futur, elle a décidé de venir en Hong Kong. Elle a organisé des cours privés et je l'ai appris pendant 3 ans, et donc de la tai chi, le mime et le théâtre Pékin,
2: l'opéra de Pékin
3: m'ont beaucoup changé.
2: Ouais.
3: Surtout ma pensée vis-à-vis qu'est-ce que ça veut dire le corps et qu'est-ce que ça veut dire les paroles, parce qu'à cette époque-là, pour répéter un théâtre par clé, c'est comme ça, on lit le texte.
2: À l'italienne, la table.
3: Et puis, deuxième étape, c'est désigner les places. Et puis, la troisième étape, c'est raffiner.
2: Voilà.
3: Quatrième étape, c'est la représentation, c'est comme ça. Donc, c'est ennuyeux, en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de vie.
5: D'accord.
3: C'est en plus à cette époque, comme il n'y avait pas.
5: C'est les années 60.
3: Au début de 80.
5: 80. D'accord.
2: إذا هذه الأستاذة التي درست كانت مشهورة جدا في الصين. خروجها من الصين بسبب ما سميته أنت المأساة التي مرت بها البلاد وهي الثورة الثقافية، وقررت القدوم إلى هونغ كونغ. إذا استفدت من دروسها الخصوصية، ثم إنك تتلمذت عليها لمدة 3 سنوات واكتشفت في التاي تشي والميم والتمثيل الصامت ومسرح أوبرا بكين ما اكتشفته أحدث فيك تغييرا. إذن ما شاهدته مارسيل مارسو من ناحية، ثم هذا الذي يمثله وتمثله الفرجة والتقاليد المسرحية والفرجوية الصينية، ثم أشرت إلى أنك بدأت تنتبه إلى تحركات الممثلين، وفي مرحلة رابعة فهمت أن العمل المسرحي يمكن أن يكون بشكل آخر. تكلمت عن العمل، اعتبرت العمل التقليدي عملا مملا، قراءة نص إعداده فهو أمر ممل. ثم ما زاد الطين بلة في رأيك في ذلك الوقت في السنوات 80 هو غياب مدارس مختصة فعلا في تكوين الممثلين في هونغ كونغ. إذن كانت هذه العناصر قد غذت حب الاطلاع فيك ودفعتك للذهاب إلى فرنسا. أنت قلت السنوات 80.
3: Avec cette curiosité que je suis allé en France, on m'a dit que Sancier s'est nommé pour l'étude de théâtre et le cinéma. Tout au long avec Paris 8.
5: Ouais, exactement. Ouais.
3: Saint-Denis. Et donc, je suis rentré à Sancier. À cette époque, il y avait vraiment de bons professeurs. Il y en a un qui s'appelle Georges Panu.
5: Georges Panu. Oui.
3: Et qui a été cité malheureusement il y a quelques années.
5: Oui, le...
3: Et donc, il m'a orienté vers des personnalités de théâtre contemporain qui sont vraiment vachement importantes. C'est pour Arié Mouchkine et Peter Brook. Sans ça, incessamment, il continue de parler de la création merveilleuse de la cartoucherie et puis Bouffe du Nord. Et donc, j'ai eu de la chance de faire un stage, c'était dur, 200 personnes à la cartoucherie pendant une semaine. Et c'est dur parce que c'était une improvisation de masque de la média de l'art et aussi du théâtre baliné, mélangé ensemble. Et c'est là que j'ai appris une chose, qui est quand un acteur qui entre sur scène, il fait un état de quoi? Un état d'âme. Et aussi un son minimum. Un son, ça veut bâtir une sonorité, une ambiance qui peut attirer les spectateurs. Mais pour la plupart d'entre nous, moins de 10 secondes, on est sorti. On n'a pas de son minimum, malheureusement. Il faut rentrer de nouveau. Il faut carrément 70% de participants vraiment pleurer. Mais y compris moi. C'est vraiment difficile d'entrer, de rester pendant 10 secondes sur scène. Mais c'est vraiment un travail... qui m'a laissé énormément de références et de mémoire. En plus, il y a une question qui nous a laissé, Mouchkine, c'est est-ce que tu veux vraiment être un acteur? Parce que c'est vachement dur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait vraiment susciter dans ce carrière. Et même aujourd'hui, quand... Je parle aux jeunes aspirants.
5: Ouais.
3: Je pose la même question.
2: Et Ivan Tang Shuwing, عندما حللت بفرنسا ذهبت أو سجلت في جامعة سانسيير، وكانت هناك شعبة للمسرح والسينما، وسانسيير تابع للجامعة باريس الثامنة طبعا. في ذلك الوقت استفدت من حضور بعض الأساتذة، وخاصة ذكرت بشكل خاص جورج بانو الناقد الفذ الذي وجهك من خلال ما أحس به من شواغل عندك إلى مجال إلى الفنانين الحاضرين وقتها. إذن فأنت زوجت بين التعلم الأكاديمي في سانسي وانفتحت على ممارسة المسرح وقتها، ووجهك إلى أريان منوشكين وما أدراك ما أريان منوشكين وبيتر بروك. طبعا في تلك الفترة بيتر بروك، عندما نقول بيتر بروك وأريان منوشكين نقول لا كارتوشري دو فانسان، نقول لا بوف دي نور، ويجب أن نقر أنك كنت محظوظا، دخلت في بعض الدورات التدريبية التي كانت تنظمها منوشكين، وأشرت إلى صعوبة ما عشته من تجربة في هذه الورشات التدريبية. كان عدد المشاركين في الدورة التي شاركت فيها ما يقارب 200 شخص، وامتدت الدورة لمدة أسبوع. كان الأمر صعب لأن التدريبات كانت تقوم على المزج بين الارتجال والأقنعة والكوميديا ديلارتي والمسرح الباليني، وعندها تعلمت أمرا هاما تمثل حسب تعبيرك أن الممثل عندما يصعد على الركعة عليه أن ينشئ حالة. وما هي هذه الحالة؟ حالة نفسية وجدانية، عليه أن ينشئ مناخا من شأنه أن يشد الجمهور، معتمدا الحد الأدنى من الأصوات والتصويت. وأقررت بأن معظم المشاركين لم يقووا على البقاء أكثر من 10 ثوان فقط ليخرج من الركعة، وكان عليكم المشاركين أن تعودوا من جديد. وأقررت بأن صعوبة هذه التمرين، هذه التمارين وهذه الحالة أدت 70% منكم إلى الإحساس بالإحباط إلى حد البكاء، وقد كنت من بين الباكين. إذن وألححت على أن المسرح، إذن اكتشفت أن المسرح ليس أمرا سهلا، الوقوف على الركعة ليس أمرا سهلا. هذه التجربة تركت فيك أثرا بالغا على صعيدي المراجع والذاكرة. ما تركته منوشكين فيك هو سؤال واحد من الضروري طرحه، وهذا سؤال هو يجب أن يطرح على كل من يتوجه للمسرح: هل تريد حقا أن تكون ممثلا؟ لأن الأمر صعب للغاية. وحتى اليوم عندما تتحدث إلى الشباب الطامحين إلى أن يصبحوا ممثلين تطرح عليهم السؤال نفسه.
3: L'influence française c'est aussi fondamental parce que j'ai vu pour la première fois comment la liberté de création et la diversité d'absorber des sources différentes de différentes cultures. À cette époque, à la fin de 80 au début de 86, je crois que c'était vraiment l'âge d'or.
5: Exactement, oui.
3: Pour le théâtre français ou même pour la danse contemporaine.
6: Oui, oui, oui, c'est vrai.
3: J'ai vu chaque semaine une danse au théâtre de la ville. J'ai vu chaque fois, chaque année, Pina Barge qui est venue avec un nouveau spectacle. C'était merveilleux. Et même pour les théâtres conventionnels, il y a toujours, il y avait toujours un essai de franchir la barrière. Et même à la Comédie française, à cette époque. C'était dirigé par Antoine Vitesse, mais malheureusement, il est mort après 2 ans. Après pris la direction, c'était vraiment. Et aussi chez vous.
2: Tang Shiwing, أرى أن هذه التجربة أثرت فيك تأثيرا كبيرا، وهذا ما قلته، فقد رأيت لأول مرة كيف تنشأ الحرية الإبداعية حسب تعبيرك، وكيف يتجلى التنوع. ثم وقفت على كيف يمكن استيعاب مصادر مختلفة وثقافات مختلفة. كان ذلك في نهاية الثمانينات، وأشارك الرأي أنه كان حقا العصر الذهبي للمسرح الفرنسي ولقيام الرقص المعاصر وامتداداته. وهذا لاحظته أنت عندما كنت تشاهد في مسرح تياتر دو لا فيل في باريس عرض بالي في كل سنة وأنت محظوظ، ثم شاهدت أكثر من ذلك عروض بينا باوش مؤسسة التانس تياتر التي ثورت الرقصة والمسرح معا وكلما أتت إلى باريس. إذن أنت عشت فترة رائعة، وحتى بالنسبة إلى المسارح التقليدية صادف أن كانت الفترة التي كنت فيها هناك توجه لوضع مخرجين ذوي توجه تجديدي على مؤسسات مسرحية من نوع الكوميدي فرانسيز التي هي مطلوب تحافظ على الإرث. فكان أنطوان فيتيز مخرجها ومديرها، وبعد أن توفي خلفه باتيس سيرو

0: بعد أن استمعنا إلى ما اخترته لكم من موسيقى الجاز، نواصل حوارنا مع تانغ شي وينغ، المخرج الهونغ كونغي الذي استعرض لنا مساره والحظوظ التي توفرت له في باريس. تانغ شي وينغ، هذه الفترة التي عشتها هي توافق إلى حد ما تحول سياسي في فرنسا، تمثل في وصول ميتيران للسلطة وتوليه السلطة فيها، ونشأة جو يبعث عن الأمل. هناك عناصر كثيرة تحققت في تلك الفترة.
1: جميل، cette période là elle coïncidait un peu avec l'arrivée de Mitterrand avec Jack Lang. Il y a toute une atmosphère, sorte d'espoir. Il y a pas mal aussi d'initiatives.
2: Parce que Jack Lang a été beaucoup critiqué, mais il a beaucoup fait pour la culture. Mais il a énormément fait pour la culture.
1: Et surtout, il a pesé en tant que ministre. Donc, lorsque il y a des initiatives qui viennent des artistes, ok, mais lorsque tu es ministre et en plus tu as des initiatives qui vont dans le sens des artistes, c'est quand même meilleur.
3: Mais aussi la relation entre les pays, différents pays européens, à cette époque, c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Alors, d'une façon différente.
0: فعلا سي محمد دريسي، شكرا على الإسهام. فعلا وافقك أن لجاك لانك دور كبير رغم الانتقادات الموجهة له، لكنه قدم فعلا للثقافة الفرنسية كثيرا، رسخ عددا من المؤسسات كذلك، وهام جدا عندما تكون وزيرا وتكون لك مبادرات، فهذا أمر مستحسن. و فعلا هذا الجو إذا أضيفت له العلاقات الجيدة القائمة بين البلدان الأوروبية ورد الفعل بينها، وهو أمر أفضل بكثير حسب رأيك من اليوم. لكني أردت أن أدفع تانغ شي وينغ قليلا إلى أن يجيبني على سؤال يتمثل في رأيه فيما استنتجته مما قال. هل أن أريان نوشكين، وهي الفنانة الفرنسية ذات الخلفيات الثقافية الغربية، ألم تكن سببا في أن دفعتك أنت الآتي من هونغ كونغ ومن مرجعيات ثقافية صينية، أن دفعتك أنت إلى أن تعيد النظر أو تستعيد ما كنت، وبعبارة أخرى تنتبه إلى موروثك؟ سؤال، هل ساعدك الأمر على أن تسأل نفسك هذا السؤال؟
3: Elle a créé une école de l'acteur traditionnel. Je crois que je sais pas ça existe encore, mais à cette époque. Elle a invité pendant plusieurs années, chaque année un mois, je crois, des acteurs du théâtre traditionnel asiatique. J'ai assisté à un stage dirigé par une comédienne de l'opéra de Pékin formidable. Et donc on a commencé de parler, d'échanger. Elle a beaucoup âgé que moi, bien sûr. Et, comme elle est héritier d'une tradition qui est encore vivante, donc comparable, ressemble à mon maître de l'opéra de Pékin.
0: جاوبك على سؤالي أنك فعلا تقر بأن لأريان نوشكين فضلا عليك لاستعادة وإعادة اكتشاف موروثك الصيني. وأشرت إلى أنها أنشأت مدرسة الفن التقليدي الصيني، أريان مشكين أسست هذه المدرسة، وحتى لا تدري إن كانت موجودة الآن، ولكن في ذلك الوقت دعت أريان مشكين ممثلين من المسرح الآسيوي التقليدي، وذلك لمدة سنوات، وكان في كان هؤلاء الممثلون يقضون مدة شهر كل عام، وكان المتدربون عندها يدرسون عن أستاذة والأستاذ، وأنت حضرت دورة أدارتها ممثلة من أوبرا بكين، وهي طبعا وريثة تقليد وتقاليد ما زالت حية، وهي تضاهي أستاذتك التي درستك فن الأوبرا في بكين.
1: Vous avez trouvé quelque part la professeure qui venait de la Chine, vous avez trouvé l'écho déjà en France. C'est quand même assez singulier. Parce que, à ce que j'ai compris, la formation à Hong Kong était différente de celle du continent, pour la bonne raison, pour des raisons historiques. La Grande-Bretagne était là, c'est son état, elle fait ce qu'elle veut. Et elle, donc, imposait un peu son approche d'éducation. Donc, est-ce que je pourrais dire que vous avez trouvé vous-même votre culture, vos racines, là, pas en Hong Kong, mais plutôt
3: en France. Évidemment. Là, j'ai appris que des grandes personnalités du théâtre contemporain, disons moderne, à partir du début du XXe siècle, ils sont beaucoup influencés, ou au moins d'une certaine manière influencés par le théâtre asiatique. Surtout le théâtre japonais, le théâtre indien et le théâtre chinois. Par exemple, Bertolt Brecht. Et tout au long de l'histoire du théâtre contemporain occidental, pourtant, 20e siècle, c'était comme ça. Y compris Peter Brook et Harry Mishkin, d'une certaine façon, Sterling aussi. La façon qu'il a réinventé la comédie de l'arté a quelques liens avec le théâtre traditionnel. Et aussi, il y a beaucoup de discours là-dessus. Et le corps, qu'est-ce que c'est le corps par rapport au texte, et comment vraiment faire vivre le texte au-delà de paroles, parce que les théâtres traditionnels asiatiques, quand même, sont capables de garder la tradition vivante. Et donc, on a un réservoir de répertoire, on a un système de formation très systématique afin d'aboutir à quelque chose qui est vraiment une tradition pendant plusieurs siècles.
0: إذن وجدت بالفعل جذورك وثقافتك الخاصة في فرنسا، وتعلمت شيئا عن تلك الجذور وشيئا كثيرا من ثقافتك، وخاصة عرفت شخصيات عظيمة مسارح معاصرة. وتذهب إلى أن المسارح الحديثة منذ بداية القرن العشرين كانت متأثرة إلى حد كبير أو على الأقل بطريقة ما بالمسرح الآسيوي، وخاصة المسرح الياباني والمسرح الأندونيسي والمسرح الهندي والمسرح الصيني. لكن هناك آخرون كذلك، على سبيل المثال اكتشفت أن برتولد بريخت طوال تاريخ المسرح الغربي المعاصر خلال القرن العشرين كان الأمر كذلك، بيتر بروك نفسه، هاري مانش الذي أعاد اختراع الكوميديا معولا بصور من الصور على المسرح التقليدي الآسيوي. إذن في نهاية الأمر هناك صلة وعنصر من عناصر كان وراء هذه النهضة وما نشأ في المسرح الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بموقع الجسد، موقع الجسد وصلته بالنص، وكيفية بث الحياة الفعلية في النص بما يتجاوز مجرد الكلمات المنطوقة. ففي نهاية المطاف نجحت أشكال المسرح الآسيوي التقليدي في الحفاظ على تقاليدها حية، ونتيجة ذلك يتوفر مخزون فني طار تدريبي منهجي للغاية يدعم هذه التقاليد الممتدة عبر قرون عديدة. وللحفاظ على الرصيد الموروث، وهذا معلوم، تانغ شي وينغ أن العائلات في آسيا تعمل على توارث تلك المقاربات عبر الأجيال، تتوارث تقاليدها وتتناقلها، وهذا طبعا لعب دورا جوهريا في الإبقاء على هذه التقاليد حية. يعني هل لديك فكرة عن ماهية أوبرا بكين الآن؟ معلوم أن الغرب والغربيون هم الذين أطلقوا هذا الاسم أوبرا بكين على تلك الفرجة الصينية. كيف يسمى المسرح بين الصينيين؟
3: سيشو سوي دي لو تياتر لا ميوزيك
1: سيشو
3: سيشو سيشو ليتيرالمون سوي دي لو تياتر او
1: لو درام
3: اي لا ميوزيك.
1: Si, c'est quoi le drame? C'est quoi dans le...
3: Si, c'est le théâtre ou le drame.
1: Voilà.
3: Si, c'est la musique.
0: وهذا أمر مثير للاهتمام تانغ شي وينغ. فالتسمية المطلقة على هذه الفرجة الأوبرا بكين مكونة من الدراما والموسيقى، لذا لا يمكنك تخيل دراما دون موسيقى. فالموسيقى عنصر بنيوي، إنها مهمة جدا، إنها شيء آخر. حسنا، هذا طبعا نتكلم عن الكورس أو الجوقة في التراجيديا، لكن هذا ضروري، والغناء كذلك ضروري. رأيت هناك الكورس في التراجيديا يعول على الإنشاد أو الغناء. إذن تانغ شي وينغ، هل يمكن أن نتكلم عن دراما في الأوبرا دو بيكان؟ أوبرا بكين، هل هناك شخصيات؟ هل هناك النزاع؟ هل يعني هل تخضع للبنية المعروفة للدراما؟ بداية وسط نهاية، وتقوم على مسار متصاعد يصل إلى الذروة ثم الانفراج. هل هذا موجود في الأوبرا الصينية أوبرا بكين؟
3: C'est plus ou moins dans le sens Aristote.
1: Donc Aristote,
3: il y a un début, il y a un développement, il y a un climax,
1: il y a une
3: conclusion, il y a un personnage, il y a une action dramatique.
1: Voilà. Et est-ce que la notion de héros,
3: oui,
1: vous aussi?
0: إنه أمر استثنائي لأنه يؤكد ما وقفت عليه عند دراستي لبويتيقا أرسطو فن الشعر. من خصائص لجهده التنظيري للدراما، وهو يتسم بعدم الانغلاق في التراجيديا وعلى التراجيديا وحدها، وهو موضوع تنظيره المعلن على عكس ما يمكن أن يتصور، وإنما بنى تنظيره على صور من الانفتاح يجعل نظريته قادرة على استيعاب إمكانيات لا حد لها للفرجة. لقد تحدث عن التراجيديا لكنه ترك الباب مفتوحا من حيث نظريته حول ما يمكن أن تكون عليه الدراما. وها أن أوبرا بكين حسب ما ذهبت إليه تانغ شي وينغ حاضرة حضورا كاملا في تنظير أرسطو للدراما. والآن أنت تخبرني أنه على المستوى الواحد سيوتشي، وهكذا أعود إلى سؤالي الأول، هل كنت متشبعا بما كانت تقوم عليه المسارح الآسيوية قبل مجيئك إلى فرنسا، أم أنك اكتشفتها بشكل أفضل عندما وصلت إلى فرنسا، وعندما اطلعت على ما اطلعت عليه، وعندما عايشت ما أمكنك أن تتعايش معه من أعمال مسرحية، من مقاربات في تدريب الممثلين، في الكلام عن المسرح وفيه؟ هل فرنسا وصولك إلى فرنسا فتح لك هذه الأفاق؟
3: oui, je découvre beaucoup mieux le théâtre dans son essence. C'est-à-dire la relation entre la forme et le contenu.

حضرة السادة والسيدات، هذا الحوار، هذه المحاورة التي أقمناها مع تانغ شي وينغ بحضور الفنان محمد التونسي محمد الدريسي، كشفت لنا عددا هاما من مظاهر مسار الرجل، ولكن كذلك كشفت لنا أنه بالإمكان ولعله من المحفزات أن تكتشف تراثك، أن تكتشف موروثك من خلال رؤية الآخر له، بل أكاد أقول من خلال انتباه الآخر إليه وتثمين ما يقوم عليه. هذه هي حالة تانغ شي وينغ عندما ذهب إلى فرنسا وعاش التجربة التي ذكر بعض عناصرها والمعنى إلى عناصر أخرى منها في هذه الحلقة والحلقات السابقة، وهو أمر لعله ليس خاصا بتانغ شي وينغ، لعلنا نجد في ثقافة الغرب من موقعه موقع القوة القدرة على امتصاص المنجزات الثقافية الأخرى وإعادة استيعابها وجعلها جزءا منه، لكن أصحاب الثقافات الأخرى لعلهم يجدون في هذا ما يدفعهم لا إلى اكتشاف قيمة ما يعيشون ويرون دون أن ينصتوا إليه ودون أن يروه حقا، ويجعلهم في حاجة إلى إمعان النظر في منجزاتهم على ضوء رؤية الآخر. وفي النهاية كأني بالثقافة تلتقي وتتضافر وتتشاكل لتكون التراكم الذي تعرفه البشرية. حضرة السادة والسيدات، من الضروري أن نعود إلى تانغ شي وينغ في حلقة أخرى لنرى تجلي هذه التجربة المسرحية الفذة ونخرج منها بما يمكن أن يخرج به من هو معني بمسارات المسرحيين الذين أصبح المسرح جزءاً

0: حياتهم إن لم يكن حياتهم كلها. إلى ذلك الموعد أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حصتنا النصوص اللآلئ في الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة. هذه الحصة نخصصها مثل سالفتها للشعر العربي القديم، ولكن هذه المرة لنصوص لآلئ جمة بين مزدوجتين، لأن الحصة لا تتسع للكثير منها. أقول هذا وهو ديوان الهذليين. وديوان الهذليين كما سنبين فيما يأتي من كلامنا فيما بعد، هو ينضوي إلى شعر القبائل أو ما اصطلح عليه، لأن العرب عندما جمعوا الشعر جمعوا للأفراد وجمعوا كذلك للقبائل، وهذا الديوان الهذليين هو إذن هو شعر القبائل، وهي ناحية طريفة في أدبنا العربي القديم سنتحدث عنها قليلا سيل مهدي، ثم نحاول قدر الإمكان أن نصلها بمعنى من معاني الحماس، لأن ديوان القبائل أكثره هو في المراثي للهذليين تقريبا، في الغزل أيضا، وبعضه في الفخر لا شك، ولكنه ينضوي إلى الحماس بالمفهوم الذي استتب لها قديما. إذا نعود إلى ديوان الهذليين إذا أردت سيل مهدي، ويمكن أن تذكر بعض التفاصيل والشوارد عن الهذيل، ثم مباشرة نمر إلى قراءة ما تيسر من هذا الشعر، شعر القبائل أو شعر هذه القبيلة.
2: شكرا سيل منصف، نجدد الترحيب بالمستمعين والمستمعات في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. هو كما تفضلت بالذكر، أشعار الهذليين أو الهذليين هم من يعني قبيلة هذيل، من القبائل التي اعتنى بها الرواة قديما شأن شعراء الحيرة. يعني ثمة قبائل اعتنى بهم الرواة وجمعوا أشعارهم ودرسوها. طبعا قد يكون أحد هؤلاء الشعراء معروفا أكثر من غيره، مثل أبو ذؤيب الهذلي، وهو شاعر معروف وله مرثية في غاية الشهرة،
1: جدا
2: من المنون
1: وريبها
2: تتوجع. نعم، وفيها
1: في البيت الشهير،
2: أي يعني الذي
1: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
2: نعم،
1: من المنون وريبها، طبعا هذا الالتفات يعني جرد من نفسه. نعم، شخص آخر.
2: نعم، هو الحقيقة وأشعار،
1: وهذا بعد أن فقد أبنائه في الفتوحات. نعم، في مصر فيما أذكر.
2: نعم،
1: في الفتوحات الإسلامية الأولى.
2: نعم،
1: استشهد ثلاثة من أبنائه هكذا.
2: نعم، قلت اعتنى به يعني الأشعار الهذليين. هذيل أولا تقع في المنصف جنوب قريش، جنوب مكة، يعني حتى الموقع
1: موقع
2: هي
1: قريبة،
2: هي ضمن الحجاز، هي ضمن الحجاز، ولكن تقع جنوب مكة، وهي معروفة بكونها قبيلة فصيحة للغاية، وعنها تؤخذ العربية، بل عدها القدماء يعني أشعر العرب وأفصح العرب وما إلى ذلك، وهي تضاف إلى قبائل أخرى تؤخذ منها اللغة كقبيلة بكر وقبيلة تميم وأسد، يعني هذه القبائل التي تؤخذ منها العربية. السكري وهو من هو؟
1: من هو في الجمع الشعر؟
2: نعم، وضع كتاب بعنوان شرح أشعار الهذليين. نعم، رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي عن أبي بكر أحمد بن محمد الحلواني عن السكري، وهذا هذا الكتاب حقق في مصر ونشر في ثلاثة أجزاء، مجموع الصفحات تصور المنصف 1770 صفحة. حتى نبين أنه عمل ضخم جدا،
1: ولكنه يتسع لأكثر من شعر بطبيعة الحال،
2: طبعا ليس أشعار الهذليين،
1: الشعر الهذليين
2: ليس لشاعر واحد،
1: هناك شعراء وهم يتفاوتون في هذه القصة.
2: نعم،
1: حيث الطول والقصر.
2: نعم،
1: وأبو تمام أيضا تخير لهم في كتابه الحماس، تخير أشعارا في المراثي للهذليين.
2: نعم،
1: من أبناؤنا ذي أكبادنا تمشي على الأرض وما إلى ذلك. نعم، من أبيات أخرى جميلة لشعراء الهذليين.
2: ولكن الغريب يعني عدا أبا ذؤيب الهذلي الباقي هم شعراء يكادون
1: غير مشهورين. ثم سخر أو لا أدري أبو نعم. هكذا
2: مثلا شارع فما مالك بن الحارث سخر
1: الذين ذكروا في كتب الحماسة
2: أعلم ساعد أبو
1: ولكن
2: عجلان.
1: أبو ذؤيب هو المشهور
2: معقل بن خويلد مالك بن خالد أمية بن أبي عائد حذيفة بن أنس عمر ذي الكلب قيس بن العزارة يعني هم غير معروفين كثيرا ولكن لهم أهمية كبيرة
1: في هذا.
2: لأهمية أشعار هذيلس المنصف ألف ابن جني كتابا في تقريبا 250 صفحة بعنوان التمام في تفسير أشعار هذيل. يعني لماذا اعتنى به السكري واعتنى به ابن جني؟ لأن العربية كما قلت تأخذ عن هؤلاء ولهذا فنصهم الشعري كان في الحقيقة مرجعا يعودون إليه لبيان لطائف العربية معجما وتركيبا
1: في كتب النحو كلها. نعم. قل تقريبا لا يوجد مصنف من النحو ولا تجد فيه شاهدا من شعر هذيل.
2: نعم.
1: كلهم حتى معنى حتى آخر النحات حتى ليس النحات الأوائل فقط.
2: نعم صحيح. أما في العصر الحديث فقد دار الكتب البصرية أخرجت ديوان الهذليين وجعلته أجزاء ثلاثة وهو أيضا كتاب ضخم في قطعة يعني القطع الكبير وجعلت مثلا القسم الأول خاص بشعر أبي ذؤيب وساعد بن جؤية.
1: كنا درست أنا أتذكر في القيروان عندما افتتحت كلية القيروان في السنوات الأولى وآخر الثمانينات أنا وسي حمد الزنكري رحمه الله زميلنا بالفعل درسنا تخيرنا مراثي هذيل ودرسناها للطلبة تخيرنا المراثي الحقيقة فقط.
2: نعم.
1: بينما لهذيل أيضا شعر في الغزل وفي الفخر. نعم. وفي أغراض أخرى لكن اشتهرت بهذه المراثي.
2: صحيح. ما يمكن سي المنصف أن نقرأ
1: بعضها أي بالفعل لكي بالفعل نقرأ نماذج من هذه
2: نبدأ النصوص أمين المنون
1: يمكن أن تقرأها إذا أردت إذا كنت لديك أو أنا أقرأ كما تشقر منها بيتا.
2: نعم.
1: كنت أحفظ منها لكني لم أعد أتذكرها كثير. أمين المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع بالفعل توجد رواية أخرى أعرفها هناك رواية قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت هكذا ومثل مالك ينفع أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع قوية قصيدة فأجبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني من البلاد وودعوا أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولا سوف يولع بالبكاء من يفجع وهذه أظنك ستعلق عليها بالبكاء بالبكاء طبعا وهذا طبعا هذا يجوز للشعراء سبقوا هوي هكذا وأعتنق لهواهم
2: وهي لغة في هوايا
1: في هوايه
2: سبقوا هوايا
1: أي والبيت الآخر الكلمة غير واضحة تقريبا
2: أعنقوا لهواي لهواهم فتخرموا
1: ولكل جنب مصرع ثم حتى يصل إلى البيت وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع وهو من الأبيات الشهيرة في كتب البلاغة لأنه يذكر في الاستعارة المكنية التخيلية التي يعبر بها الشعر عن الشيء معنى هو صور الموت في هيئة السبع ولكنه لم يذكر السبع وإنما بلازمة
2: من اللوازم
1: أنشبت أظفارها
2: الأظفار نعم.
1: تصور في هيئة الحيوان المفترس
2: السبع نعم
1: الحيوان المفترس
2: القصيدة في الحقيقة في
1: أي طويلة هي طبعا لا لا
2: يقول فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المأنية أقبلت لا تدفع وإذا المنية أنشبت أظفارها
1: ألفيت
2: كل تميمة لا تنفع فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع حتى كأني للحوادث مروة. مروة حجرة،
1: حجرة
2: صفا ومروة، بصفا المشرق كل يوم تقرع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. أتضعضع كما في الدرجة متاعي،
1: الدرجة لا تزعزع، لا تضعضع.
2: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد،
1: هذا أيضا من البيت الشهيرة في الحكمة،
2: إلى قليل تقنع، والدهر لا يبقى على حدثانه، جون السرات له جدائد أربع، صخب الشوارب لا يزال كأنه عبد لآل أبي ربيعة مسبع. ثم يقول: أكل الجميمة وطاوعته سمحج، سمحج يعني
1: هذه الكلمات التي تكون عادة غير مأنوسة في هذا الشعر. ينبغي أن نذكر أن هذا الشعر سليل الشعر الجاهلي، وأننا لا نزال تحت وقع الشعرية الجاهلية
2: طبعاً. نعم.
1: لم الشعر العربي خلال القرن الأول، وهذا يعرفه كل الذين قرأوا هذا الشعر العربي في العصر الأموي تقريبا، يلاحظون كيف أن هذا الشعر ظل يحتذي النموذج الجاهلي في كثير من المفردات في الوصف وفي التصوير، وإن كانت قد بدأت تداخله المفردات الإسلامية لا شك
2: طبعا،
1: والرؤية الإسلامية للموت المنون هذه القصيدة بالفعل هي نبرتها أقرب إلى النبرة الجاهلية، أقرب ما تكون إلى النبرة الدينية الإسلامية، بالرغم من أن أبا ذؤيب هو فقد أبنائه الثلاثة تشهدوا في واقعة في مصر فيما أذكر الآن، يعني تشهدوا في الفتوحات الإسلامية كما سلفت الإشارة، ولكن لا تجد حديثا هنا عن الجنة والحور العين وما إلى ذلك مما نجده فيما بعد في مراثي أخرى.
2: صحيح
1: بالفعل.
2: صحيح
1: تلاحظ هنا الموقف الذات إزاء فجيعة الموت، الأب الذي يفقد دفعة واحدة ثلاثة من أبنائه، إذن هي فجيعة الذات إزاء الموت، وهي فجيعة الجاهلية قديما أيضا.
2: نعم،
1: ولهذا تلاحظ حديث عن الشماتة في الموت وما إلى ذلك، معنى من هذه الإشارات التي تدل على أن مدار القصيدة هي على الذات الشعرية، هذه الذات أو ما نسميه اليوم الذات المنشئة أو الذات المتلفظة.
2: هو كما تفضلت بالذكر القرشي، وزيد القرشي يقول في تقديم أنه وضعها هي مرثية الأولى. مرثية الأولى. يقول: قال أبو ذؤيب الهذلي: ومات له سبعة أولاد أصابهم الوباء في دمشق في زمان عمر رضي الله عنه. وفي رواية: وكان له سبعة بنين شربوا من لبن شربت منه حية ثم ماتت فيه فهلكوا في يوم واحد. المهم مات له هؤلاء الأبناء. نعم. القصيدة هي في غاية
1: القصيدة فيها شغل واضح،
2: شغل كبير. نعم.
1: مرثية القوية.
2: صحيح.
1: بالفعل. لأن العرب عادة كان دائما يضعون المدحية الأولى والفخر.
2: نعم.
1: ولكن بعض المراثي بالفعل تبلغ أحيانا درجة المدحيات وتجذبها.
2: نعم.
1: أو المدحات، يعني يقال مدحة هي لا توجد كلمة مدحية في العرب القديم، المدحة هي المدحية. نعم. واصطلاح مصطلح حديث، أي اشتقاق حديث. نعم. لا أثر له
2: هو في القديم. هو يبدو لي حينما نتبع الشعر العربي المدح هذا الذي يعني عرفناه مع المتنبي خاصة وحتى مع أبي تمام لم يكن موجودا في العهد الأول، يعني في الجاهلية ثمت هم يقولوا على النابغة أول من مدح
1: مدح معنى الغساسين هو مدح المناذية.
2: نعم.
1: تقريبا، لكن الغرض هو الفخر،
2: الغرض هو الفخر،
1: هو الفخر.
2: بالضبط.
1: وتجد في عهد النبوة في مدح النبي، ولكن مدح النبي ومدح الإسلام أيضا.
2: نعم.
1: ومدح الديانة الجديدة،
2: لكن
1: وهو نوع يشبه لبويزي ونجاجي الشعر الملتزم بمعنى الحديث، الذين التزموا بالديانة الجديدة وكانوا ينافحون عن النبوة، وخاصة في يثرب، خاصة في المدينة أكثر وليس في مكة، لأن شعراء النبي هم عرفوا أساسا ظهروا في المدينة وليسوا في مكة.
2: نعم. أيه. وثم تغرض آخر هو يعني طلب الصفح.
1: أيه.
2: يعني المدح توكيم كعب بن زهير، يعني
1: اعتذار. أيه.
2: واضح. أيه. نعم. أيه. المهم هذا
1: وهو مدح للنبي في بيت قيوت، ثم ذلك مدح للمسلمين وللمهاجرين،
2: ثم
1: وللمهاجرين
2: حتى غضب الأنصار.
1: أي معروفة، ذكرناها ذلك في حصة سابقة لنا خصصنا لها حصة.
2: قلت يعني المدحية التي يعني تعودت بها الذائقة العربية، يعني مثلا مع المتنبي حينما يمدح سيف الدولة، هذه لم تكن موجودة من قبل.
1: لا
2: لم تكن هدوء، يعني نحن لم نراها بوضوح.
1: لا غير موجودة، غير موجودة، هذا مدح نمط آخر من الكتاب. بدأ ربما مع أبي تمام أو مع شعراء ابن العباس،
2: نعم، حتى بعد شعراء ابن العباس،
1: بعد ذلك اكتسب هيئته. نعم. مع المتنبي أساسا،
2: معناها مع مثلا في العهد الأموي لا نجد حتى مع شرير والفرزدق والأخطل والراعي، كم كنا في حصة سابقة نظرنا في بعض قصائد الراعي،
1: الراعي في مدح بني أمية،
2: لم نجد تلك الصورة التي قد نكون قد ألفناها مع المتنبي حينما
1: بعد. الشعر العربي القديم بالفعل معنا هو يبدو للبعض كأنه متشاكل أو متشابه، ولكنه ليس كذلك. نعم. هذا ربما خديعة الوزن، أحيانا الوزن يلبس الأمر على القارئ، فيما هذا الشعر حتى داخل الغرض الواحد هو أغراض، وداخل الموضوع الواحد هو موضوعات.
2: نعم تماما سي المنصف، وهذا ما ينبغي.
1: بل داخل الوزن الواحد هو أوزان، حتى الوزن الواحد طبعًا الكامل عند المتنبي ليس الكامل الذي رأيناه عند الراعي مثلا،
2: يختلف
1: أو عند أي شاعر من هؤلاء الشعراء.
2: صحيح يختلف، والكامل معلقة لبيد تختلف عن يعني عن نصوص أخرى. إذن
1: هذه على الكامل، هذه القصيدة أمين المنون
2: وريبي طبعا
1: الكامل، وهو من البحور الخمسة التي كان العرب يديرون عليها قصائدهم.
2: طويل والبسيط، طويل والبسيط،
1: دائما نذكر بهذا، معنى كبار الشعراء كانوا يديرون قصائدهم على الطويل أو البسيط أو الخفيف أو الكامل أو الوافر تقريبا. نعم.
2: الخفيف الأخير وهذا هو الخمسة،
1: حتى الخفيف كان له شأن أيضا. نعم. يعني هناك معلقات، معلقة
2: والخفيف له شأن آخر، يعني لبيت. يعني حينما ننظر في القصائد التي طبعا هي معلقة واحدة،
1: معلقة عليه. واحدة في الخفيف،
2: معلقة الحارث بن حلزة، وفي رواية أخرى حينما يحذفون مثلا معلقة عبيد
1: طبعا لأنه فيها
2: نعم فيها
1: مشكل الوزن،
2: وأيضا حتى معلقة الحارث، يعني بعضهم يدخل نصا مثلا كما التبريزي فيما أظن في شرح القصائد العشر هكذا، يدخل إما قصيدة الأعشى ودع هريرة إن الركبة مرتحل، وقصيدة النابغة التي دالية
1: أضافوا إلى المعلقات. نعم. السبع،
2: وهناك ما بكاء بالأطلال للأعشى
1: الأعشى
2: ويعني الذي يقول فيها ما رأينا أن نقول إلا كلاما معارة ومعادا من كلامنا مكرورة.
1: هذا كعب،
2: هذا كعب زوير،
1: كعب هذا كعب
2: ما أرانا نقول إلا معارا وكلاما
1: من مكروه، هذا ليس هذا لي كعب تنسب لي كعب.
2: نعم. المهم هذه على الخفيف هذه، ولكن الخفيف أنا لاحظت منصف أن
1: نسبته أقل،
2: هو يجب ليس فقط نسبته قليل، الشعرية فيه مختلفة، النظم فيه مختلف مختلف. أولا التناظر الذي نألفه في الشعر في الطويل مثلا أو في الكامل أو في الواثر، تلك السيمترية القائمة بين صدر وعجوز
1: لا نجدها في الكلام،
2: هذه مش لا نجدها ولكنها تقل كثيرا.
1: لا ربما لم تدرس
2: بحكم الإدماج اللي موجود. ما نعرف الخفيف أكثر واحد فيهم ما يسميه التدوير،
1: تدوير تدوير في الخفيف، يعني قل أن تجده في البحور الأخرى.
2: أي هذا يعني هذا يجعل إيش ينتج عن هذا، ينتج أن السيمترية
1: بالفعل معنى هذا النوع، هذه النصوص اللآلة، لأن هذه نصوص موزونة ومدارها على قصيدة البيت، يعني يفترض أن تقتناه من هذا الجانب الإيقاعي أيضا.
2: صحيح.
1: هنا طبعا نحن لا نستطيع في حصة كهذه أن نبحث في مزية الكامل في هذه المرثية، ولكن فقط نشير إلى أن لغتها كما سلف القول هي أقرب إلى المعجم الجاهلي، وحتى البنية الحذف الإضمار الالتفات هذا التناسب هذا التناغم هذه الصور التي بالفعل معناته تلاحظ كأن هذه البنية العضوية.
2: صحيح.
1: في المرثية، وأحيانا معنى تجد لأن المرثية هنا هي لاحظ حتى عنصر التأبين كأن كلها قالب واحد، هذه المرثية بالفعل أمين المنوني وريبها تتفجع. ورغم ذلك هو يصف لوعة الذات إذا أو حس الفقدان، حس الفقدان، وأكثر مما يصف أبنائه.
2: صحيح.
1: أكثر معنى في القصيدة تحس أنه هو لوعة الأب الملتاع الذي فقد سبعة من أبنائه في يوم واحد.
2: نعم صحيح، هي شعرية يعني كيف أقول وجدانية، فيها البعد الوجداني الذي أحيانا بعض لا يفتقده في الشعر،
1: الغناء الليريزم ليريك
2: هذا
1: وجداني ليريك. نعم. لفك الانفعال أيضا.
2: صحيح صحيح.
1: هو الشعر العربي رو يقتناه من هذا المنظور، وليس من الضروري أن نصنفه كمادة أبنى على تصنيف الشعر لا درامي ملحمي. أحيانا هذه القصيدة فيها درامية أيضا هي غنائية لا شك، واضح العنصر الغنائي فيها لأن مدارها على الذات وعلى العالم الوجدان كما والشعور والإحساس، ولكن أيضا فيها هذا البعد الملحمي الدرامي القوي الذي يمكن أن يلفت الانتباه ويشد القارئ المتمرس بالشعر القديم. قال أيضا: هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمرو وأصبحت تحرق ناري بالشكات ونارها وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عن كعارها، فلا يهنأ الواشين أني هجرتها وأظلم دوني ليلها ونهارها. أي جميل شعر أبي ذؤيب بفعل، الناس عادة يذكرون فقط مرثيته. فإن أعتذر منها فإني مكذب وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها.
2: جميل.
1: هو دائما هذا هذا الأسلوب عند في الشعرية العربية القديمة أنك الكلمة ثم الكلمة تعيدها أيضا.
2: صحيح.
1: ولكن هذا طبعا لا يقدر عليه إلا هؤلاء الشعراء المتمرسون باللغة الماسكون بزمام اللغة. فما أم خشفا هكذا بالعلاية شادنا تنوش البرير هكذا بريرة الوزن كيف تنوش البريرة حيث نالت
2: مفاعل تفعل الثانية في مفاعل
1: مفاعل مفاعل إيه مولعة بالطرتين دنالها جنا أيكت يضفو عليها قصارها. لك لابد السلمهدي من شرح بعض المفردات إذا كانت لديك للمستمعين، لأن ربما أحيانا يصعب أن يتابعوا ربما مثل هذه الصور الجميلة القوية.
2: ومولعة أي ملونة بالطرتين، والطرتان يعني اختلاف نور الظهر من لون البطن، جنى أيكة أي ما تجنيه
1: ما تجنيه. نعم.
2: يضفو عليها قصارها يقول كل قصير من أغصان شجرة الأيك فهو سابغ عليه،
1: سابغ عليه
2: يعني يرمي روح
1: فعلا. يعني هذا يساعد المستمع على أن نعم. يتبين المعنى.
2: به أبلت شهري ربيع كليهما فقد مار فيها نسؤها واقترارها، نسؤها إرجاؤها،
1: إرجاؤها نسيئتها. نعم. نعم. مذكورة حتى في القرآن.
2: ثم يقول: وسود ماء المرد فاها فلونه كلون النور فهي أدماء سار. طبعا هم يحبذون
1: أي هذا وصف خاص بالعرب في مظاهر الجمال في اللثة والأسنان.
2: يكمل وصفها: بأحسن منها يوم قامت فأعرضت تواري الدموع حين جدا حدارها كأن على فيها عقارا مدامة، كأن على فمها يعني عقارا مدامة سلافة راح عتقتها تجارها معتقة من أذرعات هوت بها الركاب وعنتها الزقاق وقارها ترى شربها حمر الحداق كأنهم أساوى إذا ما سار فيهم سوارها. شوف هناك اشتغال كما تفضلت بالذكر المنصف على هذه الأصوات يكررونها بطريقة مخصوصة أساوى سار سوارها.
1: رغم أن هذا عادة نادر في هذه،
2: ولكن هذا الشعر متقدم هذا
1: يعني. هذا يدل على أن هذا الشعر إذن قد يكون على صلة ما بالكتابية بالكتابة الكتابية كما نقول اليوم والإكريتور الكتابة. هو السؤال يطرح يمكن هو هذا الشعر العربي الذي كتب خلال هذه الحقبة، هذا مثلا يمكن هذه القصيدة يمكن أنا الآن أحس أن هناك وشيجة قربة بينها وبين كعب بن زهير، معنى هي الفترة نفسها
2: تقريبا
1: نفس الفترة. المعجم يكاد يكون هو نفسه يكون هو نفسه. فإذن لابد من البحث في هذا النوع الذي نسميه اليوم التواطؤ في الشعر. معنى البعض يرجعه إلى الشفهية، ولكنني قرأت رأيا لآخرين يرجعون إلى الكتابية. يقول لك ليست الشفوية هي التي تجعل النصوص تتشابه، بل ربما الكتابة، لأن الشفهية تتعلق أساسا بالسماع بالذاكرة، وهذا ربما هناك نصوص تتآخذ وتتعالق لأن هؤلاء الشعراء يستمعون إلى بعضهم البعض، أو هذا الشعر كان يصلهم بالمشافهة تقريبا.
2: نعم.
1: كانوا يتناقلونه مشافهة، فبالتالي يمكن إذن أن يبقى وشم ما في الذاكرة، وأن ولهذا يقولون وقع الحافر على الحافر كما يقولون، أو معنى أن الشعر لا يقلد ولا يحاكي، ولكن ربما هناك ذاكرة شعرية عامة، كل شعر له ذاكرته الخاصة، ولكن صحيح. هناك الذاكرة العامة وهناك الأسلوب المشترك. وهناك من يقول التواطئ الكتابي، الكتابة هي التي تنتج مثل هذه النصوص المتشابهة. لأنك عندما تكتب، إذا النص يكون أمامي مكتوبا ويمكن أن أتملاه وأقرأه وأعيد فيه النظر، وبالتالي يمكن أن أتأثر فيه بطريقة أو بأخرى. على كل، أنا أتصور أسي المهدي أن الرأيين ينهض لكليهما سند. يمكن أن تكون المشافهة تصلح لتفسير هذا التواطئ، التواطئ بالمعنى الإيجابي، معنى هذا التواطئ، هذا التشارك، هذا الاحتذاء، هذا التشاكل، ما يسميه البعض بنية التشاكل. ويمكن أيضا كذلك أن يفسر من منظور كتابي، ولكن شريطة أن نعيد النظر في مفهوم الكتابة التي لا تتعلق ضرورة بالحرف وبالخط، وإنما الكتابة أي من حيث هي بنية، كما لاحظنا في حصة سابقة عن جرير وهو يكتب قصيدته ظل حتى الصباح وهو صحيح. يكتب ويشرب وفي طقس من طقوس الكتابة، ولكنه ربما لم يكن يكتب، كان يعدها في ذاكرته ويحذف ويغير حتى استوت له القصيدة على الهيئة التي كان يريدها ويشاؤها. معنى هذه النصوص اللائلة تطرح مثل هذه القضايا،
2: هي تطرح تماما المصف. والإشكال فيما أحسب هو ثمة بعض المفاهيم التي اقتبسناها من مناهج حديثة، مفهوم المشافهة أو الشعرية الشفوية، أو وهي مدروسة، يعني ثم تعلم من أعلام النقد الفرنسي شهير عرف وتخصص في هذا المجال وهو بول زيمتور،
1: يعني هذا هو المرجع الذي نعود إليه كلما تعلق الأمر بالشعرية الجاهلية خاصة.
2: ولكن فضلا عنه لأنه لم يخصص، يعني هو انتدكسون بويزي أورال، هذا كتابه المهم، مقدمة
1: غير مترجم على ما
2: غير مترجم وكتاب ضخم،
1: كان المفروض أن يترجم،
2: مقدمة إلى الشعر الشفوي، وله أيضا وعنده لبويزي لفوا الشعر والصوت، وله أيضا قبل ذلك دراسات حول الشعر الوسيط، ولكن وله أيضا نشر في بويتيكا عددا من المجلة الشهيرة الفرنسية عدد من المقالات، ولكنه يهتم، هو ينظر للشعر الشفوي أو للمشافهة ويمثل عليها بالشعر الغربي لنقل. لكن ثم تعد ذلك سلمونسوف، ثمة كتابات بالإنجليزية اهتمت بالشعر العربي ولا تتخذ هذه المقاربة الشفوية، منها الكتاب الشهير الذي يتحدث عن المشافهة، تحدث عنه مرة سلمونسوف،
1: الجبودي،
2: لا لا لا لا لا، يتحدث عن المشافهة في الشعر العربي، والذي فسر لماذا ادعى القرشيون أن القرآن شعر، ونسيت الكتاب عندي على كل المهم في هذا. وباري أيضا، لوردي باري، هذا تهتم أيضا بالشفوية. ماذا نجد سلمونسوف؟ نجد أن النظرية الشفوية نشأ لها رحم، نشأ فيه، وهو خاصة ذلك الشعر اليوغوسلافي الذي قائم الارتجال، تروبادور وغيره. الشفوية العربية يبدو لي أنها تختلف لسبب بسيط، هو أن اللغة التي بها يتحدث، أو نفترض أنها تمت بها المشافهة، ليست من نفس مستوى
1: اللغة العليا الأخرى، اللغة العليا التي كتب بهذا الشعر أو تعدى بهذا الشعر،
2: يعني عربية الشعر وعربية
1: عربية اللسان اليومي
2: التداوي،
1: وهذا ربما أحيانا ما يغيب عن البعض.
2: ولهذا فإن حتى يعني مفهوم المشافهة نفسه ينبغي أن يتغير. هو بمجرد أن يتكلم بهذه العربية ويحاول أن هو قد خرج عن إطار المشافهة المألوف
1: وأصبح في الكتابة،
2: حتى وإن لم
1: حتى
2: دون كتابة،
1: حتى دون لم يخط،
2: أن الكتابة لا تتصل بمسخ القلم.
1: بالفعل
2: مش هذه الحكاية،
1: وهذا ما يغيب عن البعض.
2: يعني مثلا أعطيك مثلا سلمونسوف، حينما يقف الأستاذ، يجلس الأستاذ أمام يعني أمام طاولته ويملي على
1: ويملي حين دون أن يكون أمامه كتاب، يعني أو يطلب أوراقه جانبا ويملي،
2: هذاك مش مقام مشافهة، هو يفكر وأحيانا إذا ما أوقفه أحدهم يقول لي أذكر لي آخر سطر حتى
1: حتى يستكمل العبارة،
2: يستكمل الفكرة ويستكمل العبارة، وحتى تكون
1: كل هذا تناوله جاكودي بالفعل، وبين أن الإملاء هو عملية كتابية أساس، وأنه يتم العبارة له تحت رقابة الأذن الثالثة، لأننا عندما نملي نحن نتأنى، وعندما نتأنى إذن كأننا نكتب ونتعهد، وربما داخل الذهن تجري عملية استبدال سياق ومنوال بمنوال وعبارة بعبارة وما إلى ذلك مما يعرفه الأساتذة المتضلعون الذين لا يملون من الأوراق، يضع درسه أمامه ولكن أحيانا يترك الورقة جانبا ويملي أو تحضره فكرة فيعرف كيف يصوغها ويؤديها ويقدمها لتلامذته أو لطلبته.

0: إذا نعود إلى الدول الهذليين، نحن استغرقنا الحديث في أبي ذؤيب، لكن يمكن أن تقرأ لآخرين إذا كان
1: طبعا لديك، هو
0: يعني هو يعني الحصة تتصل بشعر هذيل وليس بشاعر واحد من هذيل.
1: إذا كانت طبعا شعر ساعدة ابن جؤية، وهو
0: طبعا هو الأسماء احنا ما يبقى هو الشعر في الأمر، هذه الأسماء هي تضيع في نهاية الأمر.
1: نعم.
0: بقي اسم أبي ذؤيب فقط، لأن نعم. تداولته المصنفات القديمة كثيرا فرسخ في الذهن
1: تماما
0: في الذاكرة.
1: تماما سي المنصف، هو ساعدة هذا أخو بني كعب ابن كاهل، وله قصائد عديدة تريدها أو ترد في ديوان الهذليين، منها هجرت غضوب وحب من يتحبب. غضوب اسم امرأة،
0: امرأة
1: شوف أنا وأنا في ظني والله أعلم أن الكثير من هذه الأسماء هي أسماء يعني
0: الاستلطاف،
1: الاستلطاف
0: الاستلطاف يعني ليس الاسم الذي الاسم الذي اشتهر، ربما لها اسم آخر.
1: نعم. ثمة قصة يرويها فيما أذكر الأغاني في أخبار الشاعر ابن المولى. الشاعر ابن المولى هذا كان كثير التغزل بفتاة اسمها ليلى، وهو اسم معروف يعني هذا كثير حاضر كثيرا في الشعر، وكان فيما تقول الأخبار كان يشبب بها كثيرا، وأحيانا يعني يتجرأ في التشبيب والتغزل بها، حتى أغضب بعض القوم بعض الفقهاء فشكوه إلى الخليفة.
0: خليفة.
1: الطريف في الأمر أن الخليفة تعاطف مع ابن المولى، المولى أو ابن المولى هكذا تعاطف معه، وقال له من ليلى هذه؟ إن كانت أمة حررناها لك وزوجناكها، وإن يعني وصل به الأمر إلى أن قال له إن كانت مطلقة
0: طلقناها
1: من أجل أن تتزوجها. ماذا كان جوابه؟ والله ما ليلى هذه إلا عصاي،
0: عصاي
1: أنا أحاورها وأخاطبها وتخاطبني وتحن علي وأتكئ عليها، يعني حتى
0: جميل
1: نص جميل هذا موجود في أخبار ابن المولى في كتاب الأغاني.
0: هذه النصوص هذه سنعود إليها في حصص أخرى، نصوص
1: ينبغي أن نعود هناك نصوص طريفة ينبغي أن تستخرج
0: في النثر، في النثر يجب أن تستخرج وأن تدرس وأن تقدم للناس.
1: إذن فغضوب هو اسمها، هجرت غضوب، مدام هي مدام غضوب ستهجر،
0: ستهجر طبعا
1: لهذا
0: ستغضب،
1: بنية ائتلاف
0: أي طبعا.
1: ثم هجرت غضوب وحب من يتحبب، ويعني التفسير وحب من يتحبب أي حب بها متحببة إلي، وعدت عواد دون وليك تشعب، ويضيف ومن العواد أن تقتك ببغضة وتقاذف منها وأنك ترقب، شاب الغراب ولا فؤادك تاري، شاب الغراب لأن الغراب أسود فقد صار أبيض، شاب الغراب ولا فؤادك تارك ذكر الغضوب ولا عتابك يعتب، وكأنما وافاك يوم لقيتها من وحش وجرة عاقد متربب. وحش وجرة هذا موجود في معلقة ابن القيس،
0: ابن القيس طبعا.
1: نعم. شفت النصوص تتناسل
0: من بعضها البعض. يكفي عبارة كهذه
1: وينبغي أيوة نعم. وكأنما وافاك يوم، أننا أستحضر كيف يعني يبدو لك أن السباعة غرق فيها يعني في يمكن في
0: نسيت البيت لكن المذكورة في القصيدة.
1: نعم وجرة هذا موجود. نعم طبعا القواميس تقول
0: وهذا من لطائف الشعر، الشعر عندما يتحرر معنا من سطوة المكان،

0: وبشرب أي موضع مرتفع ليس فيه لين. دم مثل الكثيب بدوره أرطى يعوذ به إذا ما يرطب. طبعا هناك تداخل بين يعني وصف المكان
1: ويؤكد الفكرة أن المعجم هو بقي المعجم
0: الجاهلي نعم.
1: اللي هو أشد تراخيا في القدم
0: نعم.
1: هكذا معنى يبدو بالفعل. هذا طبيعي في هذه الشعرية
0: نعم.
1: التي لم تقطع بعد صلتها بالشعرية الجاهلية لأن الأمر بدأ مع بشار ربما ثم بعد ذلك مع شعراء المولدين ومع المحدثين ثم مع شعراء الأندلس.
0: بشار هو خاتمة الأوائل في
1: كما يقال ورأس المتقدمين
0: نعم.
1: كما يقال عنه
0: نعم. انظر حتى لاحقا أبيته. أفمنك لا برق كأن وميضه غاب تشيمه ضراب مثقب. يعني تذكرك بالشعرية الجاهلية
1: واضحة واضحة.
0: ساد تجرم في البضيع ثمانيا يلوي بعيقات البحار ويجنب. يعني هناك يعني لا أدري أنا هل ثم تنزعة إغرابية
1: وربما تجدوا عند كل هؤلاء الشعراء بني هذي أو شعراء هذي نعم.
0: قلت هم أيه. هم يعتبرونهم يعني تؤخذ اللغة منهم
1: إذن فلا نستغرب إذن أن يذهبوا أحيانا إلى مثل هذا المهجور بين مزدوجتين اللغوي أو الذي يبدو لنا اليوم غريبا لكن هو طبعا في ذلك الوقت في ذلك الزمن
0: أيه.
1: المسألة نسبية معنى هو كان من العادي من المألوف لديهم معنى عندما تقرأ أو تقرأ أسماعهم مثل هذه العبارات التي تبدو لنا اليوم غريبة هذا موجود في اللغات كلها
0: صحيح. ولكن الطريف المنصف هو أن هذه الأبيات حظيت بالكثير من الشروح اللغوية يعني حتى لدى متقبليها الأوائل فيها جانب كبير من الإغراء.
1: هذا يؤكد فكرتك في أن هذه العربية الفصحى ليست عربية المعيش والمتداول
0: صحيح. نعم
1: العربية المستعملة في كما نفعل نحن اليوم عندما نستخدم العربية المعيش واليومي نستخدم اللغة المأنوسة جدا والأقرب إلى الفهم لأنه نؤدي بها وظيفة النفع ليس وظيفة الجميل هنا لأنه يؤدي وظيفة مزدوجة الشعر يعني بالإمتاع والإفادة أو بالحسن والنفع في آن وهي معادلة صعبة يعني كيف لك أن تعادل بين ما هو ينفع معنى ينفع نفعي براغماتي إذا
0: نعم.
1: أردنا وبينما هو
0: يعني
1: حسن وجميل وممتع
0: نفعي أي يعني يحقق الغرض المطلوب من ذلك النص نعم.
1: بينما في اللغة العادية نحن ننزع إلى الإفهام إلى الإبلاغ أساسا إلى
0: نعم.
1: الوظيفة الأولى للغة اللي هي التسمية لكن هناك وظيفة التخاطب والإبلاغ

0: في نفس القصيدة المنصف هناك وصف للخمرة, ولعل هذا أو هذه الأبيات تذكرك بشاعر تحبه. ومزاجها صهباء فت ختامها قريط من الخلص القطاط مثقب. يعني يشرحها هنا في الشرح
1: هذا لبني هذيل
0: هو نفس القصيدة
1: ذكرك بمذهب البديع إلى حد ما شيء غريب.
0: فكأن فاها حين صفي طعمه والله أو أشهى إلي وأطيب. فاليوم إما تمسي فات مزارها منا وتصبح ليس فيها مأرب.
1: لاحظ كيف تكرر الفاء
0: أيه.
1: مذهب أبي تمام تقريبا هذا يؤكد معنى كيف أن أبي تمام التقط شعريته من هذه الشوارد, ولكن ماذا الذي فعله؟ هو حولها من شعرية الكم إذا صحت للعبارة شعرية النوع والكم
0: تماما
1: هي نوعية, هي من النادر الثمين في القديم نادر, يعني هذا لا تجدها عند كل هؤلاء الشعراء, ربما تجدها في البيت أو البيتين أو الثلاثة, ولكن هو في بعد عند أبي تمام تصبح في القصيدة بأكملها تقريبا
0: صحيح.
1: وفي قسمها الأغنى
0: ولولا الحماسة أيمكن هل يمكن أن
1: نوع الكم إذن
0: هل يمكن أن نجد أبا تمام على ذلك النحو من الشعرية لولا مختارته في الحماسة؟
1: بالفعل, ولهذا الآمدي يقول ربما هناك أشياء أخرى في الحماسة والشعر القديم لم يثبتها لنا, ولكن لم يثبتها لنا يعرفه وحده فقط,
0: لا
1: بده يعرفه آخرون. هذا ما يأخذ الآمدي قاله تحاملا من باب التحامل على أبا تمام. ربما
0: شوف البيت الذي يليه. الشاعر ساعد بن جؤية سيستعمل صفة أتى بها الشاعر اللاحق في مجلس بيض الوجوه, استعملها أبو نواس
1: نفسها تقريب العبارة نفسها
0: في مجلس بيض الوجوه يكنهم يلفهم غاب كأشطان القليب منصب. أشطان بئر هذه
1: أشطان بئر موجود المتنبي يستخدمها في بعد وتستخدم
0: متقارب أنسابهم وأعزة توقى بمثلهم الظلام وترهب ذو ثورة يحمي المضافة ويحسن
1: ثورة أي الغضب
0: نعم
1: تجد عند أبي تمام أخا ثورة أو ذو ثورة الشبات نفسها تقريبا العبارة نفسها بالفعل بالفعل معنى مما يعني أن هذه الشعرية العربية تقرأ في ذو شعريتها السالفة. معنى يصعب أن تقرأ كل شاعر على حدة تقول أقرأه وحده وكأن لا يصعب أن تفهمه حقا وأن تقتنيها مزية نصي إذا أنت أغفلت هذه الشعرية التي يتناسل بعضها من بعض كأنها تنوع على بعضها البعض بالفعل.
0: صحيح.
1: غريب أمر الشعرية العربية.
0: ولهذا سيمنصف لهذا يعني أن نشرح قصيدة لا يعني أن قصيدة العربية المقدمة لا يفيدك في شيء أن تنغلق عليها وأن تلتزم بها. لا ينبغي أن تكون لك ثقافة كبيرة يعني أن تكون قارئا جيدا مطلعا جيدا على الشعر العربي القديم, لأن هذه النصوص بعضها ينسل من بعض يتولد من بعض, أحيانا الصيغ التركيبية يعني تلك هي خصائص العربية
1: نفسها ربما اللغة العربية تلزم هؤلاء بمثل هذه الشعر. طب ولهذا المشكل هو في الشعر الحديث يطرح مع الذين لا يقرؤون الشعر القديم ولا يعرفون اللغة حق المعرفة معنى بالفعل, ويتصورون أنهم يكتبون خارج أنساقها وعرفها. لا, الشعر يكتب داخل أنساق اللغة وعرف, ولكن ويمكن أن تتمرد عليها, ولكن يفترض أنك تعرفها, يجب أن تعرفها, ليس يفترض, يجب أن تعرفها.
0: أن أشبه الذي يريد أن يكتب شعرا دون أن يكون متمكن من اللغة بمن يريد أن يرسم خارج الألوان أو أن ينحت
1: أو
0: خارج المادة,
1: أن ينحت لك وجه أو يصور الوجه يصور الكائن الرسام الحقيقي يبدأ بالرسم.
0: الشعر مادته اللغة هذا هو يعني ليس شيئا آخر. على كل هو المنصف القصائد عديدة,
1: نحن ذكرناها لهذيل, ولكن لا نستطيع أن نحيط بكل شعر هذيل وبكل شعر القبائل, ولكن ربما في حصة أخرى نعود إلى قبائل عربية أخرى نستطيع أن نحيط بمثل هذه النصوص اللآلة. الشعر العربي القديم مجاله واسع جدا
0: صحيح.
1: وسنعود إلى بعض هؤلاء الشعراء الأغفال ونعود إلى هذه النصوص النثرية. عسى أن يدرك بعض شعرائنا كيف أن الشعرية الحديثة رايلتنا في الشعرية القديمة الأقدم. معنى ما هو الشعر ليس فيه قديم وجديد حين أنت كيف تقرأه وكيف تتعامل معه؟
0: الشعر فيه ممتع وجميل
1: ومفيد
0: وقوي.
1: أيوة. وهذه ما يشعر بعض من عنة أو صعوبة في الألفاظ يجد الشروح هذه تشرح هذا الأستاذ نفسه هو أحيانا يتعذر عليه فهم كلمة أو مفردة تفسير. فنعود إلى المعاجم طبعا. ثم هذا الشعر مشروح اليوم, مشروح الشعر القديم تجد له مشروح ومحقق تحقيقا جيدا منذ القرن الماضي, منذ نصف قرن تقريبا أو أكثر بقليل. إذن مستمعين الكرام بهذا ننهي حصتنا النصوص اللآلاء, وإلى اللقاء في حصة أخرى من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة.
0: نلتقي إن شاء الله في حصة مقبلة.
2: النصوص اللآلاء, النصوص اللآلاء تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ, الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود, والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى, قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى, قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى, نص فؤاد الجرجوري, أداء أمال الكتاري.
4: أوفياء إذاعة تونس الثقافية, عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

باش تدير الزمن فيك قبل ما عندك باش تطير كونك فاهم وعقل فضل الإله كبير بالك تنسى يا غفل.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ما دامت الألوان رمزا للتناسق والزينة والجمال، وما دامت مادة أساسية للرسم والتشكيل والتصوير، وما دامت مصدرا للإيحاء والتأثير، وما دامت لغة ونظاما عالميا يتواصل به الناس ويفهمون من إشاراته ما لها من المعاني والدلالات، ما دامت الألوان على ما نصف، فلا عجب في أن يتسع لها الأدب وأن يغدو الحديث عنها من مضامينه وأغراضه. لا عجب في ذلك، لأن الأدب هو أيضا لغة تصوير ذات جمال وبلاغة وذات أسلوب في التأثير. هكذا أصبحت الألوان من مفردات الأدب، وهكذا تحولت إلى مادة لغوية يعتمدها الكتاب والشعراء في تشكيل ما يشكلون من المشاهد والصور وما يقيمون من العوالم والأكوان، كما قال الشابي.

0: قطر الندى.
1: قد يسلك الأديب الفنان في تعامله مع الألوان واستعماله لها مسلك نقل الواقع وإعادة إنتاج ألوانه، فيما اصطلح على تسميته عند أهل الاختصاص بفن الوصف. وقد يسير ذلك الأديب الفنان أيضاً في مسارات مغايرة، فيتخذ الألوان مركباً يركبه ورمزاً يتوسله لإنتاج ما يريد إنتاجه من المعاني والصور، وذاك هو مجاز الألوان في الأدب وفي الشعر منه على وجه الخصوص. وما قصيدة محمود درويش التي عنوانها نشيد إلى الأخضر إلا نموذج أرقى لهذا الضرب من توظيف اللون توظيفاً رمزياً مجازياً في الأدب والشعر؟ يقول درويش في هذه القصيدة: إنك الأخضر لا يشبهك الزيتون، لا يمشي إليك الظل، لا تتسع لرايات صباحك، ووحيد في انعدام اللون، تمتد من اليأس إلى اليأس وحيدا وغريبا كالرجاء الآسيوي. الأخضر أنت، الأخضر الطالع من معركة الألوان، والغابات ريش جناحك، ونشيدي يأتي لك دائما أسود من كثرة موتي قرب نيران جراحك. فلتواصل أيها الأخضر لون النار والأرض وعمر الشهداء، ولتحاول أيها الأخضر أن تأتي من اليأس إلى اليأس وحيدا يائسا كالأنبياء. ولتواصل أيها الأخضر لونك، ولتواصل أيها الأخضر لوني، إنك الأخضر والأخضر لا يعطي سوى الأخضر. هكذا هو اللون عند محمود درويش، وهكذا هو الأخضر لديه بالتحديد. إنه رمز ومجاز وصور شعرية هي صدى لجراح الذات ونزيف الأرض والزيتون. وفي شعرنا الحديث مثل هذا التوظيف الرمزي للألوان، لكن درويش قد بلغ فيه ما بلغ من مراتب القول الشعري البديع، وذاك هو شأنه كذلك حين يقول: ليل من المطلق الأزرق اللانهائي يكفي لتخفيف وطأة هذا الزمان وتنظيف حمأة هذا المكان.

وذاك شأن درويش أيضا في قصيدة عابرون في كلام عابر، إذ يخاطب المغتصبين قائلا: خذوا ما شئتم من زرقة البحر والذاكرة. وذاك شأنه ثالثة حين يقول في قصيدة فرحا بشيء ما: كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين.

أما في قصيدة مطر ناعم من خريف بعيد فإنه يقول: مطر ناعم من خريف بعيد، والعصافير زرقاء زرقاء، والأرض عيد.

إنها لعبة الألوان، يجريها الشاعر على لوحة القصيدة، يرسلها فيها كما اتفق في الظاهر، والحقيقة أن كل شيء قدر تقديراً في كيمياء جديدة للألوان من أجل تشكيل الرموز وتكثيف الإيحاء وصياغة غير المألوف من القول والكلام. لاعب بالألوان هو محمود درويش، وكذا هم شعراء الألوان جميعاً، كلهم يلعبون بها، أو هي التي تلاعب خيالهم وتخاتلهم فتتراءى لهم على حقيقتها حيناً وعلى وجوه أخرى أحياناً، وإنها لتسحرهم وقد ترهقهم من أمرهم عسراً على كل حال، وإنما ذلك من سر الألوان.

0: قطر الندى.
1: إن الحديث عن الألوان ماثل في الأدب العربي، ولا يخلو منه طور من أطواره ولا عهد من عهوده، فحيثما وجد الوصف وجد هذا الحديث، وهو يشمل الطبيعة والأشياء كما يشمل الحيوان والإنسان. ما أكثر ما تحدث الشعراء العرب عن الظلام والدجى وعن سواد الليل وحلكته. فعلى ذلك امرؤ القيس في معلقته، ونسج على منواله كثير من الشعراء في زمنه وبعده، ومنهم الشاعر العباسي أبو تمام الذي قال: عادت له أيامه مسودة حتى توهم أنهن لياليا.

وقال المعري في سواد ليلة جميلة: ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني.

أعجب الشعراء العرب بجمال الطبيعة كما أعجب بها سائر شعراء العالم في كل عصر ومصر، فرسموا مشاهدها وصوروا مناظرها رسما وتصويرا فيهما روعة الألوان وسحرها وألقها، على نحو ما فعل الشاب في قصيدة صلوات في هيكل الحب، إذ قال: ورياض لا تعرف الحلك الداجي ولا ثورة الخريف العتيد، وقصور كأنها الشفق المخضوب أو طلعة الصباح الجديد، وغيوم رقيقة تتهادى كأباديد من نثار الورود.

في الشعر العربي أيضاً وصف كثير للحيوان ولألوانه، لا سيما ما كان منها زاهياً رائقاً مثل ألوان ريش الطاووس. ولأحمد شوقي شعر قاله على لسان هذا الطائر، وقد جاء فيه: ألست الروض بالأزهار والألوان مزدانا، ألم أستوفي آي الظرف أشكالا وألوانا.

0: قطر الندى.
1: إن معظم حديث الشعراء العرب عن الألوان قد ارتبط بالإنسان، وإن معظم هذا الحديث متصل بوصف المرأة وبيان جمالها وسحرها، ويتعلق الأمر خاصة ببشرتها وعينيها ووجنتيها وشعرها، فثم الألوان المختلفة، وإنها في اختلافها لمغرية آسرة توقع من ينظر إليها في شراكها وحبائلها، فإذا هو بها مفتون مسحور وإليها مشدود مبهور قد علق وتعلق على وجه الحقيقة أو الخيال. وما أكثر ما كان الشعراء ينظرون إلى ما تمتاز به النساء من الألوان، فيعانون من ذلك ما يعانون واقعا وجدانيا وفنيا صادقا أو تصنعا وافتعالا، وإنهم لا يصوغون من ذلك جيد الشعر، لا يهم إن كانت معاناتهم صادقة أو متكلفة، فصدق التجربة من لوازم الشعر. لكن أحسن الشعر أيضا أكذبه كما قال القدامى. لقد أحب كثير من الشعراء في المرأة بشرتها البيضاء، فتغنوا بها وأفاضوا في بيان حسنها وجمالها، فقال أحدهم: وبيض بألحاظ العيون كأنما هززنا سيوفا أو سللنا خناجراً.

وقال شاعر آخر مبرزا حسن النساء البيض: ينطقن معروفا وهن نواعم، بيض الوجوه رفيقة الأكباد.

وقال أبو تمام: بيضاء تبدو في الظلام فتكتسي نورا، وتبدو في النهار فيظلم. أما بكر بن النطاح فقد شكل لوحة فنية قوامها المقابلة بين بياض القوام وسواد الشعر، فقال: تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه، وهو وحف أسحم، فكأنها فيه نهار ساطع، وكأنه ليل عليها مظلم.

0: قطر الندى.
1: هذه البيضاء، أما المرأة السمراء فلها هي أيضا عند الشعراء شأن ومنزلة. ومن ألطف ما قيل فيها شعر كتبه الشاعر اللبناني سعيد عقل يقول فيه: سمراء يا حلم الطفولة وتمنع الشفة البخيلة، لا تقربي مني وظلي فكرة لغدي جميلة. سمراء ظلي لذة بين اللذائذ مستحيلة.

0: قطر الندى.
1: حين ترتدي امرأة من النساء فستاناً أحمر فذاك حدث عظيم في حياة الشعراء، يزلزل كيانهم ويعصف بوجدانهم، فينهمر الشعر من قرائحه انهماراً، فيقول بعضهم: فقلت من التعجب كيف هذا؟ لقد أقبلت في زي عجيب، أحمرة وجنتيك كستك هذا؟ أم أنت صبغته بدم القلوب؟ فقال: الشمس أهدت لي قميصا قريب اللون من شفق الغروب، فثوبي والمدام ولون خدي قريب من قريب من قريبي. للقمصان الزرقاء والصفراء وغيرها حضور في الشعر أيضاً، يكشف إعجاب الشعراء بهذه الألوان حين ترتديها امرأة جميلة فتزيد في جمالها.

ليس جمال عيون النساء في الشعر اتساعاً أو توقداً أو فتوراً ناعساً فحسب، إنما هو أيضاً لون يشاع منها ويرسل سهامه في كل اتجاه وصوب، فإن أصابت شاعراً قتلته، وإنه إذن لمن شهداء العيون كما قال جرير. قد تكون العين سوداء أو حوراء أو خضراء أو زرقاء أو عسلية أو بنية أو ما يشبه ذلك من الألوان، وإن لكل منها في الشعر نصيبا، وإن لكل منها لدى الشعراء إعجابا وانبهارا. قال جميل بثينة: لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة، كأن أباها الظبي أو أمها مه.

لو كان القائل غير جميل لتساءلنا على من يعود الضمير، لكن الضمير في سياق الحال يعني حبيبته بثينة ولا أحد سواها. وقال الشاعر جرير:

ونادى نزار قباني العين الخضراء بقوله: يا عين يا خضراء، يا واحة خضراء ترتاح على المرمر، أفدي اندفاق الصيف من مقلة خيرة كالموسم الخير. وغنى محمود درويش لريتا ولعيونها العسلية فقال: والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسليّة.

إن جمال المرأة في الشعر العربي وغير العربي من جمال شعرها، وإن جمال شعرها من لونه، فإن كان أسود فهو ملهم للشعراء، يقولون فيه ما يقولون على نحو ما فعل نزار إذ وصف شعر حبيبته فقال: يا شعرها على يدي شلال ضوء أسود، ألمه ألمه سنابلا لم تحصدي.

ولا عجب أن يكون شعر نزار مهرجانا للألوان والجمال، وهو الذي يرسم بالكلمات على حد تعبيره. وقبل نزار وبعد نزار وفي زمن نزار تغنى الشعراء بالشعر الأشقر وبالشعر البني وبسائر الألوان التي يمكن أن يصطبغ بها شعر المرأة فيزيدها بهاء على بهاء. لكن من الشعراء من رسم للمرأة صورة شاملة، فإذا هي أي الصورة لوحة طافحة بالألوان لا تقدر على تشكيلها إلا ريشة فنان، من مثل الشاعر ابن الساعاتي الذي قال: وهيفاء تقتل عشاقها برمح القوام وسيف الحور، تسدد بالجفن سهم الفتور وتفتح في الخد ورد الخفر، إذا ما هدت بصباح الجبين قلبا أظلت بليل الشعر.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي

0: وهل يجازى إلا الكفور؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا وتحية من مستمعينا أوفيائنا وكل من اختار متابعتنا في لقانا الصباحي من أغاني الحياة كالعادة على موجات الإذاعة الثقافية. لقانا اليوم يأمنه لكم من أمام رئيس التقنية زميلنا محمد أمين بوبكري وصفي الكتاري العرفاوي في الإعداد والتقديم. فأهلا وسهلا للجميع كالعادة. باقة من الأغاني الدينية ننطلق من خلالها في لقانا.

صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا اليومي الصباحي من أغاني الحياة. إن شاء الله يا ربي نهار سعيد مبارك للجميع. اليوم السبت 5 سبتمبر 2026. أعطيكم فكرة على برمجتنا لليوم حتى تتابعون لقائتنا في المباشرة وأيضا المسجلة في تمام الساعة 9، وبعد ختام لقانا من أغاني الحياة موعدكم كالعادة كما كل سبت مع عبق الرشيدية. واليوم الحديث عن مؤتمر الموسيقى العربي بالقاهرة سنة 1932. إدراك المجلة العلمية كالعادة في بثها المباشر مع زميلة وفاء بركة. هذا الموعد المباشر الأسبوعي ينطلق من 10 ويتواصل إلى غاية منتصف النهار، حيث يأتيكم موعد حديث السينما مع زميلة وصال الكسراوي. أنغام من كل مكان كالعادة في تمام الساعة 1 تتواصل برمجتنا مع أحباء الحكمة. هذا البرنامج من إعداد الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي. ثم لغة العالم في تمام الساعة 3 مع المايسترو الدكتور شادي القرفي وأرخبيل المسرح، كل أيضا في موعد يوم السبت في تمام 4 مساء. كالعادة في بث المباشر الصالون الثقافي من 5 وإلى حدود الساعة 8 يأتيكم اليوم بإنذار زميلتي شيراز الشوادي. ابن حزم وفي إطار التبادل الإذاعي، هذا موضوع برنامج سلسلة فلاسفة العرب ضمن منظومة مينوس. اليوم يأتيكم من الإذاعة المصرية والحديث عن ابن حزم في تمام هذا اللقاء، يأتيكم في تمام الساعة 8. يلي مباشرة تربيات ثم ياسمين على ليلة تونس من 10 إلى منتصف الليل مع زميلة سماح قصد الله. هذه برمجتنا لليوم على موجات الإذاعة الثقافية، إن شاء الله متابعة رائقة لكل برامجنا. أما أغاني الحياة فيتواصل مع الأنغام.

0: فوق النسيان.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لمستمعينا. نصل الى فقره فوق النسيان، الفقره اللي كالعاده من خلالها نعود الى احداث جرت في مثل هذا اليوم وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا، تاريخ لا ينسى. نعود إلى يوم 5 سبتمبر في تاريخ 635، نجاح المسلمين بقيادة أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد بفتح مدينة دمشق بعد حصار شديد دافع فيه الروم عن المدينة، ولكن ذلك لم يمنع من سقوطها وطلبهم الصلح. بعد أن اشتد خالد في الحصار فأجابهم أبو عبيدة إلى الصلح. في مثل هذا اليوم أيضا اغتيال الأمير السلجوقي حاكم الموصل في صحن الجامع الأموي بمدينة دمشق، كان في سنة 1113. في مثل هذا اليوم من سنة 1666 خمود حريق لندن الكبير الذي دمر 10,000 بناية من بينها كاتدرائية القديس بولس ونجمت عنه وفاة 16 شخص فقط. في مثل هذا اليوم أيضا إنجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سوريا في مثل هذا اليوم من سنة 1860. نواصل في سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم. نعود إلى الحديث عن الحرب العالمية الثانية. في سنة 1939 الولايات المتحدة تعلن حيادها في الحرب. أما في نعود إلى سوريا، جمعية التأسيسية السورية تقر الدستور الجديد للبلاد وتعيد انتخاب هاشم الأتاسي كرئيس لسوريا في مثل هذا اليوم من سنة 1955. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 51 و900 ألف، الملك طلال بن عبد الله بن الحسين يتولى العرش في الأردن بعد اغتيال والده الملك عبد الله في القدس في عملية نجا منها ابن الأكبر الأمير الحسين بأعجوبة. محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما، وكانت تلك بداية الشهرة العالمية التي أحرزها، ولكن باسمه الأصلي آنذاك وليس محمد علي الذي اكتسبه بعد إشهار إسلامه. كان ذلك أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1960. حقيقة طويلة هي قائمة الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم، سننتقي البعض منها حتى نختم هذه الفقرة بهذا أيضا الخبر. انعقاد مؤتمر الإسكندرية بقصر المنتزه بالإسكندرية بحضور 14 قائد عربي، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات والتوصيات المشتركة الهامة في مثل هذا اليوم من سنة 64 و900 و1000. أيضا افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر في سنة 73 يوم 5 سبتمبر، وتقريبا نصل إلى ختام هذه الفقرة. بعد قليل بعد جولة مع أغاني فيروز نتحدث على حدث أيضا هام في مثل هذا اليوم، هو ولادة السياسي التونسي عبد العزيز الثعلبي. بعد قليل نتحدث عن عبد العزيز الثعلبي.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. نواصلوا لقانا من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. كما قلت قبل قليل، نعود إلى شخصية هامة في تاريخ تونس، هو الزعيم التونسي السياسي والديني، من القليلين الذين زاوجوا بين السياسي والديني وبين المحلي والإقليمي والعالمي في عملهم للتخلص من الاحتلال وظلمه ورفعة المجتمع ورقي به في الوقت ذاته. نتحدث اليوم عن عبد العزيز الثعالبي ولد في مثل هذا اليوم، يوم 5 سبتمبر من سنة 74 و800 و1000. طبعا الحديث مطول عن، فقط نختصر الحديث في بعض التفاصيل. لنتحدث عن ولادته، كان في تونس قطبا مناضلا بارزا ضد الاحتلال، فهو كما يوصف بأنه داعي الإصلاح والتجديد والمقاومة، وهذا ما جعله عرضة للنفي والترحال في سبيل دعوته ومبادئه. ولد عبد العزيز الثعالبي في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، درس في تونس، وبعد أن نال شهادة الابتدائية التحق بجامع الزيتونة وتخرج حاملا شهادة التطويع، وتابع بعد ذلك دراساته العليا في المدرسة الخلدونية. انضم الثعالبي في مطلع شبابه إلى حزب تحرير تونس من الاحتلال الفرنسي، وكتب في الصحف داعيا إلى الاستقلال والحرية، ثم أصدر العديد من الصحف وقد عطلتها السلطات الفرنسية كلها لجرأتها ولمحررها ومقاومته للاستعمار. أنشأ ثعالبي الحزب الوطني الإسلامي الذي كان يدعو إلى تحرير العالم العربي كله وقيام الوحدة الشاملة. عديدة هي التفاصيل في علاقة بعبد العزيز الثعالبي بحياته، ولكن ربما اليوم نتوقف عن داعية الإصلاح والتربية. في هذا الإطار كان للثعالبي مجموعة من الآراء يرى أنه لا بد منها من أجل النهوض بالشعب ومقاومة سائر ألوان الجمود والتخلف، حتى يكون جديرا بتحرير بلاده قادرا على طرد الغزاة. كان يرى أن سبيل المقاومة لطرد الغزاة إنما يكون في تأسيس ثقافة عربية إسلامية، تصعيد الثقة بهذه الأمة التي هي من أعظم أمم الأرض وأقدرها على مواجهة الأحداث. ولهذا ركز على تكوين جيل من الشباب قادر على العمل في سائر الميادين الاجتماعية، سياسية، اقتصادية، تربوية، دينية، ودعاهم إلى التحرر من سائل أشكال التخلف والجمود. وكان يطوف في المدن والأرياف ليلقي دروسا وخطبات تشرح ما ينبغي أن يكون عليه الشعب من أجل النهوض. كان يدعوهم إلى إصلاح نفوسهم لتصلح أحوالهم، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يستبدلوا الحسن بالسيء، وهذا لا يكون بغير العلم والتربية. كان يدعو إلى التخصيص، فالعالم يتخصص في التعليم والاقتصاد بالاقتصادي وكذلك وهكذا. وكان يدعو إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، دعا الشباب ورباهم على نبذ كل ما يعيدنا إلى الخلف. كان لا يعترف بالحدود، وكان يرى أننا أمة قوية عزيزة الجانب ولها تأثير فعال في سير السياسة العالمية، وعلينا أن نعرف ذلك ونتحرك بحسبه. وكان يؤمن إيمانا عميقا بالحرية ويدعو إليها بقوة وإخلاص. أما عن نظرته إلى الغرب، يرى الثعالبي أن الغرب استيقظ في الساعة الأخيرة التي غفى فيها الشرق فنبذه، مع أنه يعرف أنه لولانا ما أدرك فضيلة ولا عرف الأديان والفلسفة، فكان الغرب بهذا جاحدا
فضل أمتنا وحضارتنا عليها. إذن باختصار هذا جانب من الجوانب اللي حابين نحكي عليها اليوم في إطار حديثنا عن شخصية ولدت في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر من سنة 74 و 800 ألف، هو عبد العزيز الثعالبي الزعيم التونسي السياسي والديني. تتواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية، بعد قليل في تمام الساعة الثامنة ننطلق في استقبال مكالمات الهاتفية من خلال طبعا استقبالنا لضيوفنا في مختلف الميادين.

0: ضيف الصباح.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. سعداء جدا باستقبال ضيفتنا هذا الصباح في جزء أول من فقرة ضيف الصباح. هي الكاتبة هدى قطاطة بوصرصار، الكاتبة وعضو اتحاد الكتاب التونسيين، للحديث معها عن مشاركتها في تظاهرة الساقية ونصف الدورة الأولى، دورة العودة المدرسية، وأيضا لاحتفائنا بمبادرة وتجربتها الهامة في الريادة الأدبية في خدمة أصحاب الهمم، كونها حولت كتاباتها للغة البرايل للمكفوفين والإشارة أيضا للصم. في هذا طبعا تثمين لهذا الفعل الهام الثقافي والإنساني، فضلا عن حديثنا طبعا معها عن هذه التجربة والفكرة كيف انطلقت. طبعا رحب بضيفتنا، صباح الفل والياسمين، أهلا بك أستاذة هدى قطاطة بوصرصار.
2: مرحبا بك عزيزتي شاشة، نهارك زين، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: شكرا لك طبعا على قبول دعوتنا. بما أنه أنت كنت مشاركة في تظاهرة ساقية ونصف، قبل الحديث عن هذه التجربة الهامة اللي بعد قليل طبعا نخصوا لها حيز هام من زمن هذه الاستضافة، ولكن لو كان نرجع للتظاهرة فكرة عليها، خاصة أننا نتحدث على دورة أولى.
2: نعم، هي دورة أولى عنوانها الساقية ونصف، وأنا بنت ساقية الدائر، يعني ساقية هي ساقية الدائر وأنا بنت ساقية الدائر، للقراية حاضرين، هذا هو العنوان
1: شعارها.
2: نعم شعارها. والدورة الأولى أسستها هي جمعية رؤى للتنمية والثقافة مع بلدية ساقية الدائر والمكتبة العمومية بساقية الدائر.
1: طبعا بحديثنا كما قلت هو انطلاقا من هذه التظاهرة، حبينا نحتفي بتجربتك، بدءا بما أنه احنا حكينا أنك حاولت كتاباتك للغة البرايل للمكفوفين والإشارة للسم، طبعا كيف بدءا بدأت فكرة تحويل الكتابة كتاباتك لذوي الاحتياجات الخاصة؟ يبدو أنها كانت بعد لقاء مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: نعم فعلا، يعني أنا في صفاقس نحرص أني نكون، يعني عنا معرض كتاب الطفل في صفاقس، وأنا من اللي خرجت يعني مجموعتي الأولى القصصية المتكونة من 6 عناوين، وأنا توا عندي 8 عناوين والحمد لله، يعني كنت نحرص باش نكون في جناح وحدي، لأنه الالتقاء بالأولياء والتلاميذ ومديري المدارس عندها أهمية كبيرة، يعني نحكي معهم، نوجههم، ننصحهم صغيراتنا للمطالعة باش يشدوا الكتاب وينحيوا التابلت، خاطر نشوفوا قداش صغار ولاو يعني بعدوا شوية على المطالعة. لذلك يعني حرصت باش نكون معهم مباشرة. وبعد المعرض يعني الحمد لله اللي لقى نجاح كبير الدورة الأولى متاعه، اتصلت بي المدرسة الجهوية بالساقس وعلى رأسها السيدة ملكة شعبان، ونوجه لها تحية، واستدعتني باش نعمل أمسية مع قسم الكفيف في مدرسة القصبة مع الأستاذ صغير مبارك سيد المدير. وعملنا يعني عشوية كانت محلاها مع الصغيرات أذكية ما شاء الله عليهم، وعطيتهم العناوين متاعي، قلت لهم اختاروا يعني زوز قصص، اختاروا قصة هدى وحافظة النقود وآدم وجابر، وقريت لهم القصص وكان التفاعل متاعهم محلاه، وكانوا فرحانين وشفت الفرحة في وجوههم. وقفلي سيد المدير سي صغير مبارك وقال لي مدام هدى، احنا رانا نستقروا القصص بالبراي بلغه البراي لهالصغيرات، وشوف الصغيرات قديش فرحوا بالقصص نتاعك، اش قولك تحولهن اون براي، يعني تحولنا يعني قصتين اللي قريتهم. وقلت انا قلت له هذا وسام شرف على صدري، وانا من الان يعني مش نحول قصصي الكل للبراي. وفعلا يعني بعد شهر كانوا قصصي كل يعني حولتهم للغة براي، مع الأستاذ محمد كمون رئيس جمعية برعي بصفاقس، نوجه له تحية كبيرة. وكيف أنا شفت يعني كيفاش ساعدت برشا صغيرات ودخلت لهم الفرحة في قلوبهم وعاونتهم في الدراسة متاعهم وفي يعني في تحسين المستوى في التعبير، في إثراء زادهم اللغوي زادهم المعرفي أيضا، قلت لما لا نواصل في هذا العمل الإنساني ونحولهم للغة الإشارة. واتصلت مباشرة بالأستاذ منصف باشا عز الدين، وجه له تحية كبيرة، واستدعيته لصفاقس وحولنا قصصي يعني 6 مجموعتي الأولى كاملة في محمل فلاش ديسك بلغة الإشارة، يعني يكفي باش الأم وإلا المؤسسة وإلا المعني يعني يحطوا مع التلفزة ويقعد يتفرج مرة واثنين هيك صغير يتشرب لغة الإشارة، والأم نفس الشيء تحولها لولدها بكل سلاسة وعاونت برشا صغيرات والحمد لله، وانا عملتها هدية لصغيراتنا من ذوي الهمم حبا يعني نحبهم يعني حبا في الصغيرات، يعني نحب الصغار وكتبت لهم برشا محبة، وهذه المحبة يعني مترجمة في قصصي حتى اللي يقرأ القصص يقول لي يعني واضح جدا قديش الصغير، على خاطر انا نشوف كون صغير وقت يقرا قصه من القصص انا ساهمت في اخلاقه وفي تربيته في تطويره، خاطر احنا هذوما جيل المستقبل نحبهم ان شاء الله يكونوا بنيه يعني امراه عظيمه ورجل عظيم المستقبل تونس ان شاء الله ومستقبل
1: هو يعطيك الصحة حقيقة أستاذة هدى قطاطة أبو صرصار على هذه اللفتة، هذه المبادرة والمسؤولية اللي أيضا أخذتها على عاتقك، ربما لأنه نحن دائما ما نسأل كتاب اللي يكتبوا للأطفال عن هذه المسؤولية للكتابة للطفل نظرا للمواضيع اللي تقترح بداغوجيا كيف يمكن تمرير المعلومة، خاصة عندما تكون للحديث عن قضايا إنسانية أو بيئية، ففي هذا مسؤولية كبيرة. اليوم أنت حولت هذه الكتابات إلى الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فأكيد هنا المسؤولية مضاعفة. نحب نسألك على مضامين هذه القصص وإلى أي مدى ربما في النسخ الجديدة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة تم التعديل في هذه المضامين على لتتناسب مع خيالهم في إطار انسجامهم مع جسدهم. هنا ربما للمكفوفين كان فما تركيز على الألوان على العالم على الضوء، ما نعرفش هي فقط بعض التساؤلات اللي أسوقها في هذا اللقاء، وطبعا ليك التفاعل.
2: نعم أنا قصصي يعني كل قصة ما تشبهش الأختها، يعني تحدثت في برشا مواضيع، تحدثت على الأمانة في هدى وحافظة النقود، تحدثت على آدم وجابر، على تشغيل في قصة آدم وجابر على تشغيل الأطفال لأن الطفل مكانه المدرسة، وكذلك على التعاون وعلى التبقية، يعني الفقير والغني نحبوا ديما الفقير يعاون الغني ويساعده يكون واقف بجنبه. في الأبطال الثلاثة يعني تحدثت نفس الشيء على الاعتناء بكبار السن والاعتناء بالجار اللي وصانا به الرسول خيرا. وكذلك في قصة الزيتونة المباركة تحدثت على الزيتونة، قصة الزيتونة وما أدراك ما الزيتونة، هي عبارة عن صيدلية مصغرة. وكذلك يعني طبعا وداخلها قصة يعني جميلة جدا، و كذلك في قصة منال وريحانة تحدثت على الميز العنصري أو التنمر اللي توا برشا قاعدين يعني منه كما نقولوا احنا، يعني صغير يزمنا نقبلوه كما هو. وهي قصة زادة جميلة جدا يعني منال وريحانة. في قصة فاطمة تحدثت على معناتها الصغير وقت اللي يشوف قدامه مثلا صغير ضايع وإلا أي مشكلة قدامه يزمه يتصرف، يزمه كيفاش يتصرف، يزمه يكون زادة هو متشبع بالبرشة يعني حب الخير يعني قصة زيد جميلة جدا.
1: نعم نعم
2: كل... ونأتي إلى القصة الأخيرة أي وديليا. أي وديليا اللي خذت أخيرا في معرض الكرم جائزة أدب الطفل مع دار نحن للإبداع والنشر والتوزيع وهي عن التنمية المستدامة اللي هو حديث العصر. الحمد لله.
1: يظل زيد القصة هذه اللي تحولت إلى فيلم كرتوني.
2: أنا بصدد نعم يعني كما قلت لك التنمية المستدامة هو الطاقة البديلة رسك التنمية تطوير التعليم تطوير الصحة المحافظة على البيئة وعلى كل شيء للأجيال القادمة. يعني هو موضوع العصر. لذلك قررنا أنا وصديقي مخرج أفلام الكرتون صديقي المبدع بلال أبو عزيز باش نعملوها في فيلم كرتوني طويل يعني مقتبس عن القصة مدة ساعة كاملة وإحنا بصدد الاشتغال عليه توعنا سنة ونصف تقريبا. وانت تعرف يعني أفلام الكرتون تاخذ بارشة وقت وإحنا نخدمه يعني بدقة
1: دقة على طبعا ومسؤولية
2: ومسؤولية كبيرة لأنه الكتابة للأطفال راهي مسؤولية كبيرة يعني كل حرف وكل جملة يزمنا نحطوها في مكانها باش نوصلوها للصغير والصغير يعني احنا
1: يبدو انه استاذة هدى من تسمع فينا
2: نسمع فيك
1: اي تفضلي خاطر انقطع شوية الاتصال اي
2: قلت لك يعني صغيراتنا يزمنا كل حاجة نقدموها لهم تكون فيها الإضافة وأنا ديما نلوج على الإضافة ديما يعني نكتب أوكي لكن زيادة نحب نضيف
1: واضح
2: نحب الحاجة جديدة.
1: كل الشكر ليك على المبادرة هذي على هالجانب الإنساني الهام جدا اللي ديما موجود أكيد في عند الكتاب والمثقفين مهم جدا أن يكون هذا الجانب نلقاوه خلال كتابتهم وعملية الكتابة فما بالك بهذه المبادرة. نذكر تحويل كتاباتك أستاذة هدى قطاطة صرصار إلى لغة البرايل وللمكفوفين والإشارة أيضا السم نقول من للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. في الختام هذا اللقاء حاب نسألك فماش شراكة أنت قلت لي فما شراكات مع الجمعيات ولكن أيضا مع سلطة الإشراف حتى تتبنى هذا المشروع حتى يكون موزع على كامل تراب الجمهورية لكل صغيراتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: عزيزتي أنا وزعت قصصي كل وصلت لكل مدارس المكفوفين بتونس. أنا فقط يعني هو يعني أنا وعائلتي يعني مبادرة
1: شخصية
2: شخصية فعلا يعني فقط سي محمد كمون رئيس جمعية براي هو اللي يتبع لي القصص مشكور جدا ووصلت قصصي والحمد لله إلى كل مدارس المكفوفين بتونس وأيضا لغات الإشارة إلى الجمعيات المعنية. وأنا كل إنسان كل تلميذ يكلمني حتى خارج صفاقس لأني أنا في صفاقس راني نبعث له بأي طريقة تصل القصص متاعي أمبراي وإلا بلغة الإشارة أنا تحت أمرهم.
1: يعطيك الصحة شكرا لك على قبول دعوتنا الصباحية كل التوفيق وإن شاء الله في لقاءات قادمة تكون معنا في الاستوديو الإذاعة الثقافية. شكرا الكاتبة هدى قطاطة بوسرسار وكل التوفيق.
2: شكرا جزيلا.
1: العفو يوم سعيد.
2: إذن يوم سعيد
1: الله يخليك مستمعينا. إذن يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية بعد قليل جزء آخر واستضافتنا تكون من إعداد زميلتنا هدى الطرابلسي بعد هذا الفاصل الغنائي.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكم من اختار متابعتنا لقانا طبعا من أغاني الحياة. يتواصل مع استضافتنا بعد النغم الموالي، سعيدة جدا نستقبل الأستاذة سندس بن عبد الله مسؤولة على برمجة للتظاهر اللي نحكيو عليها اليوم بجزيرة جربة اللي تنطلق 5 اليوم تتواصل إلى غاية 7 سبتمبر، وهي مناسبة للاحتفاء بالتراث الجربي والتعريف بخصوصياته الثقافية والتاريخية والطبيعية. بعد قليل بعد هذا النغم تكون معنا ضيفتنا للحديث بأكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

افتح حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين، والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك

ميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. نعود في جزء آخر من استضافتنا لهذا الصباح، فقرة من إعداد زميلتي هدى الترابلسي. واليوم وجهتنا تكون مدينة أو جزيرة جربة من خلال مواكبتنا لتظاهرة تنطلق اليوم، تتواصل لغاية يوم 7 سبتمبر تحت عنوان أيام جربة للتراث العالمي. في هذا الإطار سعيدة جدا اللي تكون معنا ضيفتنا الأستاذة سندس بن عبدالله المسؤولة على البرمجة. يبدو أنه هذه الاحتفالية هي مناسبة لاحتفاء بالتراث الجربي والتعريف بخصوصياته الثقافية والتاريخية والطبيعية، وهي والتظاهرة تقترح برنامج ثري على الزوار والمشاركين. أكثر تفاصيل مع ضيفتي نستقبلها كما قلت الأستاذة سندس بن عبدالله. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بكم، يعيشك، ترى نهاركم زين.
0: الله يخليك، شكرا على قبول دعوتنا. إذن بحديثنا عن هذه الدورة، بدءا ما الذي يميز الدورة الحالية من تظاهرة أيام جربة للتراث العالمي؟ ما أبرز أيضا أهداف هذه التظاهرة في التعريف بالتراث الجربي؟
1: هي دورة ثالثة سنة أيام جربة للتراث العالمي. قمنا بدورتين 2025 و2024، كانوا في إطار الاحتفال بالإدراج في التراث العالمي، وديما يتواصل الاحتفال هذايا، أما كل مرة بطريقة أخرى وبنظرة مختلفة. السنة النظرة متاعنا هي أكثر التأثير والجودة. معناها في الأول حبينا نكونوا أقرب لكل ما هو أسهل ما يمكن للتعريف بالموروث والتراث الجربي اللي أدرج وحتى اللي لم يدرج. معناها اللي خطرحنا المدرج هو كل ما هو طريقة التعمير لوكيباسيون تول، وبعد دخلنا زاد الحاجات اللامادية، تراثنا الغذائي، المطبخ الجربي، عاداتنا اللي موجودة اللي بخاتيك بتاعنا اليوميين. دونك سنة حبينا نحكي أكثر في العمق، باش نقولهم بالفرنسي جوست لي هاشتاغ نتاعنا هما امباكت اي دوكيومونطاسيون. حبينا نخليو اثر للعباد اللي بعدنا، معناها اي عبد يحب يزيد يفهم قاعدين نحضروا في دي دوكيومونطاسيون ومراجع للناس باش تفهم بطريقه سهله ومبسطه تراث المدرج وتراثنا بصفه عامه اللي في جربه اللي احنا نحبوا نستحفظ عليه ونخلوه ديما حي، خاطر هو حي ماهوش، ما لازمش يكون حاجه ستابل ماتت ومشات على روحها، لا هو حي ما دام نحن موجودين على الارض.
0: نعم، هو أكيد أنه اليوم الانطلاق، فالاستعدادات على كما يقال قدم وساق. خلينا نحكي وتوا على، ذكرت مسألة مهمة اللي هي إدراج جربة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويبدو أنه كما ذكرتي أنه أيام جربة للتراث العالمي جاءت في هذا الإطار ولتثمين هذا الإدراج. هنا كيف يمكن تحويل هذا الاعتراف الدولي إلى برامج عملية لحماية التراث ودعم التنمية المحلية؟
1: احنا دورنا كمجتمع مدني وكشباب وكجمعيات موجودة في جربة ومواطنين حتى لو كان ما عنده حتى علاقة بهذوما الكل، انه نحسسوا العباد في إطار التوعية، اما توعية التطبيقية، خاطر أترافير جربة للتراث الأيام الجربة للتراث العالمي نحاولوا أنه نوصلوا نسنسيبيليز العباد أكثر أنها تفهم شنو تراثها، خاطر كما جربة كبيرة يعني فما برشا عباد اللي يعيش في بلاصة ما يعرف شنو تاع البلاصة الأخرى. دونك حاولنا نوصل معلومة، الهدف هو توصيل المعلومة بطرق بشتى الطرق. معناها ورشات، عروض، عروض موسيقية، أفلام وثائقي، وثائقي وإلا حتى أفلام ولا الأفلام القصيرة، كل ما يمكن، زاد لي باركور سمعني الكلمات العربية بالدراجات وإلا والا على ساقين، معناها في بين الجواد في جربه، الجواد هم جمع جاده، هي الممشى في جربه. دونك احنا البوس كي دخلت جربه في التراث العالمي حبينا، معناها كانها فرصه انه نسلط الضوء اكثر، نوري والجربه وللي ما همش والتوانسه الكل وللعالم الكل راهو بالحق تراثنا واللي احنا معناه عايشين فيه، يطلح وجدير معناها بهذا الادراس، ماهوش جست هنا ورينا في لائحة اليونسكو، لا احنا جديرين بذلك ونجم نصحف بعضه ونجم نستغلوه.
0: نعم.
1: دونك هذا هو الهدف الاسمى ابار الاحتفال، انه خاطر حاجه ياسر محلاها، خاطر جربه حتى ادراجها كان خاص جدا معناها في العالم كامل، ديما فما مثلا مدينة كاملة مسكر على بعض، هذيك كلها مدينة، مدينة مدرجة وإلا مسجد وإلا معلم معناها هندسي، لا جربة معالم بالنسبة لي أنا، لحوم معالم على طول جربة كل، على كبر جربة كل، فما سيتان بيان أنسيغي معناها دو تيل فاسون، حتى الادراج كان فريد من نوعه. كانها فرصه لينا الكل، معناها من الصغار للكبار، انه نقولوا لا رانا احنا توا لازمنا نكونوا
0: نستثمروا هذا
1: بقيمه بقيمه الحاجه اللي عندنا ونجموا نحافظوا عليها ونشوفوها اترما.
0: يعطيكم الصحة أستاذة سندس بن عبدالله. طبعا التظاهرة كما ذكرت أنت خلال حديثك هي تجمع بين التراث، الفن، الطبيعة، الحرف والذاكرة. كيفاش ترجم هذا كل هذا من خلال البرنامج؟ عطينا فكرة على البرنامج.
1: احنا اليوم شوية آخر تسعة باش نبدأ في أول إيفنمان اللي هو أول حدث اللي هو باتريمان أون ديالوغ، اللي هم سلسلة من الطاولات المستديرة اللي يكونوا فيها المواطنين بشتى البروفيل متاعهم، معناها ناس عندها في الليبيان في مناطق مسجلة، مهندسين،
0: الاختصاصات
1: من كافة الاختصاصات باش يكونوا موجودين باش يخدموا على إشكاليات، إشكاليات تقدم بينا، مش إشكاليات أنه شنو بركة مشاكلنا، لا الإشكاليات نجم تقدم بينا نعملوا
0: مع الحلول،
1: نحطوا بهم حلول، نجم يكونوا فاعلين في المجتمع متاعنا أتراذير الحلول اللي نجم نقدموها كلكو سواء في القريب العاجل وإلا في المستقبل البعيد، المهم احنا نكونوا قمنا بدورنا. هذه أول إيفان ما بش يكون من 9:30 في مركز موجود في جربة، مركز ثقافي موجود في جربة، ما نعرفش كناش نقول له اسمه ولا لا، ما دونك. ومن بعد عنا العشية عنا ورشة للمصغرات الهندسية أركيتكتور مينياتور مع إكيب لكارافان أرتستيك، هما إكيب تعمل دي ورشات ورشاتها الفنية باش نحطوا باش نوروا قيمة المساجد، خاطر عندنا 22 مسجد مسجل في جربة وفما مساجد أخرى تنجم تكون مسجلة زادة، وعند خاطر المساجد في جربة زادة راهم كل واحد عنده اختصاصه، دونك لازمنا نفسروهم أكثر للعباد، باش يكون من 5 للـ7 بحذا المسجد بيدو اللي باش نعملوا له مسجد سيدي سالم ولا جامع سيدي سالم. وبعد العشاء في الليل عنا قمنا بإقامة فنية على السينما تراث، دونك باش نعرضوا وثائقيات اللي صاروا على جربة الكل، معناها العوام هذوما العاصي الليل في الاسوسياسيون في جمعية سينما جزيرة جربة 5 فوق، ومن بعد عنا زادة عرض آخر على مخرجات إقامات الفوتوغرافية اللي صارت في الـ في الديزيديشن فايتين وورشة زادة صارت متاع أكواريل على خدمة على المساجد هذايا بلوزوما. أما هو صحيح ثلاثة أربع حاجات، لما ثلاثة أربع حاجات هذوما عندهم أثر وتأثير كبير جدا، خاطرهم فيهم كاليتي دو ترافاي ياسر قوية معناها باش تبقى الأجيال القدام إن شاء الله. النهار الثاني عندنا تم مشي بين الجواد، هذا كونسيبت جديد عملوا صديقنا فاعل ياسر في المجتمع المدني فايس بن هلال وفريق معاه كامل باش يدوروا بين الجواد بنات المنازل غدوة إن شاء الله. وبعد عنا زادة دورة بالمهدية صباح، وبعد عنا دورة بالبسكليتات مع صديقنا وسام بشي نشيو في منطقة احنا نسموها البحباح، خطر فيها الماء وفيها معناها الفاقي الماء الحلو والكل، خطر في جربة ثم بلايس فيهم ماء باهي ثم بلايس فيهم الماء مالح شوية دونك معناها بشي يحكي لهم أكثر. وبعد يكملوا يمشيوا بحدا صديقنا وجدي في معصر الفصيلي في ميدون، عنا ورشة طبخ كوكتولك وفيها وطبخ مع وجدي راه عمره ما كان عادي، معناها ديما فما حكايات تتحكي وحكايات أول مرة تتحكي وساعات تحس ماذا بيك كل شيء تسجلوا كل شيء توثقوا، خاطر حكايات ما تسمحهم برشا عباد وصرتوا فيها مثلا في عمرنا احنا وعمر واسي معنا احنا صغار كمان زلنا صغار تقول يا ربي هذا قديش عنده من عام عايش في جربة معناها دي غيسي بخيسيو الحق. وبعد نعودوا كيف كيف نعودوا نعملوا البروجيكسيون متاعنا في نفس البلايس باش العباد اللي ما خلطتش اليوم تخلط غدوة ان شاء الله. واخر نهار نمين ان شاء الله بقدرة ربي عنا نحبوا نجربوا كونسيبت جديد اللي هو الكافي تولك، باش نحكي وفي نفسي قهوة في وسط فوق على الإشكاليات اللي عنا مع المواطنين بشتى أنواعهم. نحبوا الناس تحكي تفسر لنا كما قلت لك بكري، تعطي حلول تعطي النظرة متاحة، خاطر في الدنيا هذه لازم تسمع من الناس الكل، خاطر ساعات ثم أفكار تجي حتى من طفل صغير تنجم تبدل لك نظرتك كاملة معنا. دونك حبينا نكون أقرب للمجتمع الكل بكافة شرائحه. ونسيت سامحني نهارت لحد إن شاء الله زادة عنا ورشة أخرى بحضة مهندس معماري استقبلنا بحضاه يعطيه الصحة باش يعملوا ورشة لينوغرافور، الحق ما نعرفهاش بالعربي سامحني، أما طباعة نورمال ما هي تاع المساجد على أي سوبر معناها قميص ولا ساك ولا اللي هو معناها باش يطبعوا المساجد والمجسمات تاع المساجد بطريقة الحبر والكل. سا جو بونس حاولت نفسرها حتى ما عرفتش الاسم بالضبط. دونك هذايا البرنامج بصفة عامة المقلة ودل السنين نجم نقوله اللي هو مقلة ودل، خطر لكاليتي لازمها برشا تركيز، نجم نكثروا في برشا حاجات من بعد يضيع الروح ويضيع الهدف. احنا نحبوا السنين نخدموا اكثر على انه يكون عنا اثر كبير، نوصلوا للمجتمع الكل بشتى انواع، وخطر كيف تعمل انت حوار في قهوة شعبية في وسط السوق ما هو سهل بذا من شيرة اللوجستيك والتنظيم والكل، ومن طن زيدة حاجة جديدة على مجتمعنا، خاطر ما روهم الحاجة تدوم البرة هكا وكل، أما احنا في مجتمعنا ما زال ما هيش موجودة، وهكيك زيدة حتى العبيد تحس انها فاعلة في المجتمع كل بشتى انواع البروفيل متاعهم هم فاعلين خاطر بالحق، وإن شاء الله يكونوا العباد موجودين ويشاركوا وما يحسموش ويقولوا كلمتهم، وخاطر جربة تعنينا الناس الكل وكلنا لازمنا نكونوا حاسين بقيمتها كلكو سوا، معناها عندك انت بلاصة معناها ساكن في بلاصة فيها منازل قدم ولا حتى ساكن في وسط السوق في أبارتمان، معناها مهم انت راك مواطن تونسي اون بروميير ليو ومواطن جربي
0: يعطيكم الصحة أستاذ سندس بن عبد الله على هذا المجهود. التظاهرة في عامها الثالث أكيد أنه فيها إضافة وتطور من عام إلى عام ومخرجات أيضا هامة. في هذا الإطار ربما نحب نقدم تحية لابن جربة سي مبروك المشيري، الدكتور مبروك المشيري اللي قدم كتاب مهم جدا حول جزيرة جربة، هو العمارة والعمران وطقوس الانتقال. هذا الكتاب في إطار الأنتروبولوجيا الثقافية واللي يعتمد على المقاربة تربط بين الطقوس الاجتماعية والبنية العمرانية لفهم الهوية الجربية. أكيد أنه عندك دراية بهذا الإصدار وبسي مبروك.
1: أنا جزء ما حضرتش فما مرة صار دباع لي حوار كامل عليه، ما كنتش في جربة، أما أي بيان سور معناها احنا حتى الحاجه اللي ما نجم نقوله مش كل شيء واحد باش يقراه، اما يوصلوا المعلومه ونحاولوا نشاركوا بين بعضنا الحاجات الجدد والحاجات اللي صادره منا وفينا، معناها منا وفينا وعلينا احنا
0: خاصه انه سي مبروك هو ابن جربه طبعا حيي ونقدم له تحيه. ربما هو استذكرت هذا الكتاب وهذا العنوان لانه كان للحظ قدمت حصه معاه وقدمنا لهذا الكتاب وهو غني جدا ويمكن انه يفيد في هذا الإطار أيضا. فشكرا لك أستاذة، طبعا الإطار مفتوح لك مع كلمة الختام وكل التوفيق لهذا المجهود الهام جدا اللي تقوموا به.
1: يعيشك، شكرا جزيلا. احنا إن شاء الله نكونوا قدمنا إضافة. أنا ياسر نمن وأنا وكل كتير زميطة زيادة لازمني نقول، خطر المجموعة هذه هي المجموعة اللي ساهرة بالرسمي برسمي ساهرة وش كلام بركة على إنجاح هذه التظاهرة بينصير تحت إشراف جمعية سيانة جزيرة جربة اللي هي كانت عندها البادرة والمبادرة منهم جات وهم لمونا، وإحنا خذينا هذه المسؤولية وحاولنا أنه نعطيه أقصى ما عنا. دونك نحب نشكر زميتها لأنا منهم ونحب نقول اللي بالرسمي رانا ممنين اللي أنك تكون مواطن لازم تعمل خطوات في المجتمع وتقوم بديكسيون ينجموا يعاونوا من أي من شيرتك كالكسوان، تشكون مهندس طبيب محامي أستاذ رب بيت اللي كالكسوان شنو البروفيل، أنت راك موجود في مجتمع والمجتمع هذاك عنده عليك حق، من حقه أنه يشوف شنو أنت فيش تخمم كيفاش ترى المستقبل جربة ولا تونس ولا العالم الكل معناها. دونك احنا نحب نخليه الاثار هذية حتى في الصغيرات، وكيشوفوا الحاجات هذوما يقولوا اي نجم نعملوا راهم ما فما حتى شيء صعيب، ما احنا حتى العائلة متاعنا من المتطوعين مختلف الاعمار وهذه حاجة ياسر تفرح معناها، هكا تحس عائلة، تحس كأنه احنا عنا الكونسيبت العرس جربة ديجا ديما ولا مشهور برشا في تونس، حتى الاحتفالية هذه كأنها عرس. احنا في زميتنا مسمينا عنا الوقفة وعنا الحركة، عنا الناس اللي توقف على العرس وعنا الناس اللي تتحرك وتمشي وتجي والكل بالشعير بالحلبة بالبشوش الورد اللي فيها معناها، خاطر زميتها حاجة سبيسيفيك ما من الجنوب وفي جربة ياسر نحبوها. دونك احنا ككوليكتيف زميتها حاولنا وقاعدين مازال باش نحاولوا نقوموا بدورنا نوصلوا المعلومات في اي مجال من مجالات الحياة، تراث، بيئة، مجتمع، باش نخليه ورانا نكونوا مكرزين على رواحنا بالحق معناها من مشيرات الكل. هذه دورة ثالثة إن شاء الله، فما دورات أخرين، دورات الفيتين كانوا دورات ناجحين، خلوا أثر في العباد، الناس كل قلنا هيا وقتاش احنا ديما 5 6 7 اللي هم ديما نحب نقول هنا اللي هم مجموعهم 18 سبتمبر جربة أدرجت في قائمة التراث العالمي، وأحنا في شهر التراث سبتمبر. دونك صار احتفال بالنسبة لنا، عرس جربة بالنسبة لنا زاد. أنا كنت قبل نسمعها حتى لين وليت نقول فيها هنا، وأنا بالحق حس في عرس وفي برشا موفمان، وإن شاء الله إن شاء الله بادرة خير ديما تكون بادرة هي، ما زلنا جدد ونواصل وكها إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة أستاذ سندس بن عبدالله. ربما مهم جدا نجا في تقديمكم لهذه التظاهرة تقولوا هي مش فقط تقديم جربة كتراث نحافظ عليه، بل كذاكرة حية وتجربة نعيشها وننقلها إلى الأجيال القادمة. شكرا لهذا. أنت قلت فكرة مهمة جدا، أنه كنا نكون فاعلين، وربما أنه نكون مواطن فاعل هو نكون مواطن عندي شعور كبير وإيمان كبير بالانتماء، وهذا يبدو أنه مستواه عالي برشا في مدينة جربة من خلال أبنائها وكل ربوع تونس إن شاء الله يا ربي.
1: فخورين لأحنا جربة وفخورين.

0: ما مثالش هي رسالة توجه الانتماء زادا يبدأ من الإطار الأسري راهو. احنا كأسر نربيه أولادنا على حب تونس، ما نحكيوش قدامهم ربما كلام خارج على السياق. بلادنا حبوها برشا، ديما زراعة هذا الانتماء تبدأ من الطفولة ومن جذورنا. ربما هذه رسالة مهمة جدا من خلالكم. شكرا.
1: بلادنا أمنا في الأخر، واللي أمك يلعب تتقلق بالعكس يقسمها ما يخليها.
0: أكيد. شكرا أستاذة سندس بن عبد الله، ومن خلالك تحية لكل الفريق طبعا اللي أنجز هذه التظاهرة. كل التوفيق إن شاء الله لليوم وغدوة وبعد غدوة وللأعوام القادمة. الله يخليك.
1: شكرا جزيلا على الفرصة أنه نزيد نعرفوا برواحنا، وإن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نشوفكم في الدورات القادمة بحذانا وتشرفونا
0: وشرفنا برشا. شكرا وكل التوفيق ويوم سعيد. نذكر كانت معنا الأستاذة سندس بن عبد الله، هي المشرفة على المسؤولة على البرمجة في إطار تظاهرة أيام جربة للتراث العالمي اللي تنطلق اليوم، وكما قالت ضيفتنا بعد قليل تقريبا 10 دقائق انطلاقا من الساعة 9 إلى حدود يوم 7 سبتمبر في الدورة الثالثة. وبهذا الاستضافة نصل إلى ختام لقانا. ما يفوتنيش نحيي زميلتي هدى طرابلسي معدة هذه الفقرة، وتحية طبعا لكم مستمعينا. شكرا على المتابعة. أيضا زميلتي مريم مناع في التوثيق السمعي البصري لمختلف طبعا استضافاتنا على الصفحة الخاصة بنا في الموقع الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان إذاعة تونس الثقافية. تلقاو كل التسجيلات الخاصة ببثنا المباشر وأيضا المسجل. فتحية لكم الكل وين ما كنتوا، كنكم في سياراتكم إن شاء الله طريق السلامة للجميع. ما زلنا باش نواصلوا مع الأنغام، وهذه أجمل تحية زميلي مهندس صوت محمد أمين بوبكري وصفي الكتار العرفاوي. نقولكم يوم سعيد للجميع.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعابق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا زال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زادة البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر رجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما قالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك دايرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق الشيخ علي الدرويش كان عنده اتصال وثيق بالشبان، خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل ما غير نطولوا في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي بيش يصدرها وشكم يشاركوا فيها، كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما هم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سعلي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سعلي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناها موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب
2: رأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة رأسها سي محمد غانم، الوفد رأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دار في الكتاب نتاعو كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا، نشروا.
2: ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
2: وكلف كاتبه الخاص منو بسنوسي ب
1: تقديم التقرير اللي كان مكلف به، بس تقرير فني للمؤتمر. اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن ذولي سي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
2: ايه
1: نعرف كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
2: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
1: يعني. فقط يعني تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كانت طبيعيا تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سي المنوبي السنوسي خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذية باش نغتنموا الفرصة بتوصيات المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلين حان موعد تقديم نغم أول للحصة متاعنا اليوم.
2: وهو كذلك سي المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة السيكا. أيوة. والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جارية بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية علوم، باش نسمع المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
2: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم ناصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: رشيدية زوندا.
2: لا لا لا، مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة أي في السنوات،
2: أما فيها أسماء بارزة في
1: الثمانينات اللي هو
2: لا 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوة نسمع ملا التوشيا حسين نغبت السيكا.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشيا هذه في نوبة السيكا اللي هي من الفلاحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك ونتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في مقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا بالمشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، معروف ياسر. هذا من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما كامل محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس وكل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش علاش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه انت مره بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب والمنوبي السنوسي، وبالنسبه للعراق محمد القبانجي. من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هوك اختاروا على مدرسة معينة، كل كلمة على المعروف الأندلسي
1: والموسيقى الجزائر، أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية. فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة،
1: قرطبة، وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها
0: وهران والغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس،
0: ولا أي بتبعها ما كانت الحدود
1: لعدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية،
0: جغرافية خاصة
1: والتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي، رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكله واحد قسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بطبيعة هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معاه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع، تقارب كبير.
0: وسي علي، تواريت كيفاش معناه تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، تو عنده 10 قرون محسوب من زرياب وانت جاي منها أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدأ يجي من القرن 13 لشمال إفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، نأخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى محلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بنجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددها نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسيرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف. حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كتحس اللجان اللي تكونت 7 لجان، أهمها هي اللجان لجنة المقامات اللي ترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روفيق تابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل خلع، وشعلي الدرويش وداود حسني ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم خصوا لها لجنة، معناها لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباء ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلة البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولون. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: المجري، وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: أيوة الشبراوي، عبد الله الشبراوي.
1: الشبراوي أيوة. وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب شهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي. أيوة. ثم أيوة. أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي النسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب.
0: أي أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رائع القصيد هذاك، علاش اشتهرت ياسر، نسموها

0: شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة اليوم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، يا أخي هي حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري وقلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم وهذا صحيح يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وسقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودفع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدأ تناسق الأصوات، هذا كل تعرفوها عاد أستاذ الموسيقى عندكم باي في الأمور هذية، وغيرها من العلوم الموسيقية المتطورة. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الآلات الموسيقية الغربية في أدوات الغناء العربي لتأمين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وما حتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف إلى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: اله النفخ الاله الهوائيه غيرها أيوه. وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع أيوه. الربع تون
0: أيوه.
1: فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال إقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في على في في استجواب عمله محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية ثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا درجات واليوم بنفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي يتلاقح مع الحضارة الأخرى ومع مخصوصيات كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناها كما اللغة. هو يقولوا ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناها. ولهذا أنا راه لكن المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المألوف تو. المشكلة في المألوف أنه مزيان لكن يتذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول. اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فانت لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حصيله المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ولازم يكون الجدل هذا. طبعا عندنا فصل آخر سي علي نتعداو ظهر لي التسجيل عندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين. ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رصديل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطيحيات والبراول وكامل يعني نوبة رصديل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غانم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أيه. ويرافقه الشيخ مايسترنان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت الأستاذ مايسترنان على آلة العود التونسي واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي. وخميس العاطي على آلة النغارات وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس يعني كان يغني في والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي
0: هو
1: اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنها ثم من صوت شاب وشباب يعني في أبجديات الموسيقى التونسية دي معنا لصوت الشاب وشباب يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق بشيخ خوك الجو
0: بين سيد المقراني وسيد الحسن
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهرة مرميت وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أدي وغني معهم. الاختيار هو ارتجال القصيدة بعنوان يا أهل ودي وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل ويعبر شعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها جزء أبعاد في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية. نسمع الارتجال هذا بصوت محمد بن حسن شهرة مرميت ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ مايسترنان.

0: أما الشاعر الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدحة الصوفية الدينية بعنوان الهلال. الهلالو
1: هلالو اي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي معناتها من الشواهد القليلة في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقد تقريبا. والهلال هذه تشارت أكثر في حفلات الختان سي مختار نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: شكرا سي علي. مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت توصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس نتاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة، وهذه قالوها المؤرخين الكل، أنه بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء، يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة بناها ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، أنه تعبير على الشعور، ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعو. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به، معناها. وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير، اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
1: في خاصة في المسرح وفي إطار كذلك الرشيدية.
0: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه مع محمد، معناها متواضع ياسر، شخصية معناها متواضعة، وكان صديق سي عبد العزيز العربي اللي يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعيه نتاعنا في المسرح الشعبي. راجل ما بعد اكتشفته قطع منا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي اخرجها، وحتى شارك في جمعيه الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحيه في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زاده. لذا معناها شخصيه كبيره ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه اصدر كتاب المده هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركه قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها ما لازمنا نحتفلوا بهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عمل له في مؤسسه ابله حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه، وتكونت لجنه بعد سي محمد الحبيب كان فتح الباب، لجنه فيها تنجم تقول للشباب نتاع
1: سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
0: اي صحيح، حفل الكازينو.

0: حدث على حكاية الهوية وقتها
1: كانت عنده وجهة نظر نقدية
0: نقدية اي ماذا بيه هو مقنع لحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي ومصطفى خريف زاد كيف كيف يقول لك المالوف ماهوش تونسي حسيلو. المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابية خاصة وحتى يعني مدير التعليم حذر جو هذاك رئيس بلدية السيسقة حذر معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية حذر علي الرياحي كان مازال ما برزش حذر معنا المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية. وحتى كيف رجع الشيخ علي درويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932 وعلي درويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 32 قبل أيامات من وفاة البارون مرض برشا وجيت هذه مش باش يشارك في حتى شيء باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
1: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
0: أيوة صحيح لأنه تعرفش عليش لأنه البارون دي لونجي ضغط حكام العامة لرزيدونس جنرال قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري هو فهمتني وما يحبش وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو مش حاجه اخرى فهمتني وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم فهمت صراحه معناها. لكن ضغط عليه البارون دي لونجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجه والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه قال له نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها تغطي أجرته قال لهم أنا نتكفل بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة معنا بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا جاء وقعد 3-4 أشهر من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس نحكيه عليه في الحصة الجاية شهدت معناها قدوم سامي شوى وقدم دعاء مصابني معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32-33 كان حافل بالاحتفالات الحفلات الموسيقية وجوب وزيد جاء بايرم التونسي دونك الجوقة متاع البارون تحلت لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة المرابط مازالت موجودة والأول آخر عام عمك محمد غانم زاد كان عنده زوقة في سيدي محرز معناها تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيو عليه مطولا في الحصة الجاية. عندنا آخر نغم
1: آخر نغم باش يكون مع أغنية الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة بعنوان باللي تكون الفرقة مرة تأليف الشاعر جلال الدين نقاش والتلحين محمد التريكي أداء عايشة والأغنية ذي في طبع السيكا على درس العراق خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع السيكا. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
0: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل لكن اللي شهرتها هي عايشة لأنه حتى صليحة يقولي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
1: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي يعني
0: أي أسلوبه
1: الحركة الموسيقية والتنويع يعني نغمات كلها فيها البصمة
0: تحس كل سي خميس اللي هم أصحاب ياسر كل سي خميس عنده توجه فني معروف الأغنية بتاعه يحكيوا على الدرويش قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده عم محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه حتى اللي توفى حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي
1: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله
1: مع برنامج عباقرة الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عباقرة الرشيدية عباقرة الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إدراك.
6: إدراك، العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
5: إدراك،
6: نافذة على جوهر الأشياء.
5: إدراك.
6: إدراك مع وفاء بركة.
7: صباح الخير، صباح النور في برنامج إدراك. برنامجكم يجعكم من يوم سبت، كل نهار سبت من 10 حتى نص النهار، مع المستجدات العلمية، تسليط الضوء على أهم التظاهرات، الندوات العلمية، وأيضا آخر الأبحاث، مع تقديم جديد المبادرات للدعم والتطور البحث العلمي في تونس. إذا نقولوا شهر سبتمبر، شهر سبتمبر أنا نعتبره شهر البدايات، شهر العودة المدرسية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل تلامذتنا والطلبة، لأن التعليم الحقيقة هو مفتاح كل الأبواب، الإبداع، الابتكار، الاجتهاد والإنجاز. هذا أكيد باش يكون بنظرة شمولية لواقع التدريس والتعليم في تونس. في هذا الإطار اليوم برنامج إدراك باش يسلط الضوء على الصالون الأول للعودة المدرسية، باك تو سكول، اللي انطلق نهار 2 سبتمبر ويتواصل حتى اليوم 5 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا. اليوم في برنامج إدراك باش نقدم لكم بعض المنصات اللي تساعد الولي كما زادت تساعد التلميذ والمربي أو الإطار التربوي. اليوم نتحدث على التربية الإيجابية، المبادرات المقترحة لمقاومة العنف داخل المدارس، شنو نقصد بالمدرسة المستقبل، شنو ننتظر من مدرسة المستقبل. هذا من خلال زيارتنا للمعرض ومواكبتنا للصالون الأول حول العودة المدرسية. وأيضا أنا بكون زادة سعيدة بحضور معنا سيدة ليليا كامون، مؤسسة إدوكير، واللي كانت زادة حاضرة في هذا الصالون وقدمت تجربتها باش نحكي على المنصة وهذا الفضاء، ماذا تقدموا لتطوير أساليب التعامل مع التلاميذ وأيضا الأولياء والمؤطرين. ومع هذا باش نحكي وزادة على المواعيد العلمية القادمة، ونتحث على أكبر التظاهرات زادة العلمية اللي تصير تقريبا ثالث جمعة، آخر جمعة من ثالث جمعة من سبتمبر، ليلة الباحثين الأوروبية بتونس في دورتها الثالثة، مع الأستاذ أحمد معلال رئيس جمعية RC، الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار في الإعلامية. اليوم معاكم في تأمين الحصة في الجانب التقني محمد أمين مبكري كان معانا، ويتحقق بنا أنيس الحميدي في الجانب الإخراج الرقمي مريم مناه، ومن أمام ميكرو معكم وفي بركة الدردولي تقولكم خليكم في الاستماع. نجموا تسمعونا على www.radioculturel.tn، على صفحتنا وموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الانستغرام، وشان اليوتيوب للإذاعة الثقافية. مرحبا بالجميع.

0: العشر ثمانية دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. نرجع لبرنامج إدراك وصالون الأول حول العودة المدرسية Back to School. صالون العودة المدرسية اللي ينطلق يوم 2 سبتمبر يتواصل حتى يوم 5 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا. نحن كنا في الموعد نهار 2 سبتمبر في هذا الصالون في دورته الأولى اللي كان فضاء للقاء والتبادل حول مختلف القضايا والاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية. أكثر تفاصيل مع السيدة عائشة نيجرو حسن منظمة المعرض. نسمع بعضنا.
1: عسلامة. عائشة نيجرو حسن منظمة معرض Back to School. دونك المعرض هذا هو في دورته الأولى، حاولنا نشوفوا العودة المدرسية بمنظور جديد، منظور 360 درجة. دونك باش تلقاو بحذانا أكثر من 60 عارض في جميع المجالات، براتيكمون كل المفاعلين في مجال التربية والتعليم موجودين بحذانا. عندنا منصات التعليم عن بعد، ثم كذلك دور النشر، ثم موجودين مراكز التدريب والتكوين، مراكز الدعم المدرسي، وحتى موجودين بحذانا الألعاب التعليمية. كذلك موجودين معنا لكوتش للأولياء وللتلاميذ والطلبة وحتى للي عندهم صعوبات في التعلم. وكيف نقولوا عودة مدرسية ما نجموش ما نخموش في الفورنيتور سكولير لوازم المدرسية. دونك هذوما الكل موجودين بحذانا باش تلقاوهم بعروض خاصة بالمعرض. دونك دعوة للأولياء وحتى للفاعلين في المجال التربية والتعليم باش يجيوا يستفادوا من العروض الخاصة.
0: في هذا الصالون التربوي زاد لاحظنا أنه هناك محاضرات حول مواضيع مهمة اللي تمس التلميذ وأيضا المكون والمدرس.
1: صحيح، احنا حاولنا يكون المعرض هذا مش فضاء تجاري فقط، فما برشا مواضيع باش نحكيوا فيها كيما العنف في الإطار المدرسي، البانيل اللي كنتوا تشوفوا فيه، فما كذلك مدرسة الغد اللي هي كيفاش نجموا نطوروا، فما كذلك المطالعة اللي هو موضوع مهم برشا، كيفاش القراءة نخليوا المدرسة فضاء للإبداع وللقراءة والابتكار، وثم كذلك حتى باش نحكيوا على الصحة النفسية للأولياء والصغار باش ينجموا يجريوا الستريس نتاع العودة المدرسية.
0: يعني هنا فما جمع، معناها كما انتم قلتوا فما نظرة 360 درجة، كل ما هو فما ابتكار تطور في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي اللي معناها استغلوا بالنسبة لتطوير برامج تربوية في عديد المؤسسات. وهنا أيضا جمع ما بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة، هذا زاد لاحظنا في الصالون، يعني كل الابتكارات موجودة واللي تمس الأعمار الكل، يعني تلامذة في البريمير الكوليج الليسي وحتى الجامعة والطلبة.
1: بالضبط، البانيل اللي حكينا فيهم باش يكونوا مؤطرين وانيمي بار دي سبيسياليست، وباش يكونوا زادا الأولياء والتلاميذ والطلبة، فما ان اشانج، فما سؤالات وإجابات، معناها فما انتراكسيون انتر لو بوبليك اي لي بانيليست.
0: قديش تقريبا من مؤسسة حاضرة في هذا الصالون؟
1: ثم قرابة 60 عارض موجودين في الصالون من مختلف المجالات، والصالون يبدأ من اليوم ويتواصل حتى نهار السبت 5 سبتمبر، محلولين للعموم من 9 ل 7 متاع العشية.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، موفقين إن شاء الله. إذا نرجع للبلاتو استديو إذاعة تونس الثقافية. كما كنا نسمع، يعني هذه الدورة جمعت العائلات التونسية، الفاعلين في المجال التربوي، المهنيين، المؤسسات ومختلف المتداخلين في المنظومة العلمية. كما زاد شمل الصالون عدة محاضرات، منها محاضرة حول مقاومة العنف داخل المدارس وأيضا مدرسة الغد والمطالعة. في هذا الموضوع بين المشاركين نستقبل مع بعضنا على المباشر السيدة ليليا كامون مؤسسة إدوكير. صباح الخير.
2: صباح الخير وفاء. مرحبا بك مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: مرحبا بك على موجاتنا في برنامج إدراك. إذن نحكيه على موضوع يهم العائلات التونسية الكل، من نجموش يعني، وخاصة مع العودة المدرسية، ونعرفوا نحن العودة المدرسية فما الفرحة العائلية التونسية لقيمة التعليم يعني كقيمة، وأيضا التحضير التحذير النفسي والمعنوي والتحذيرات أيضا المادية. نعم، هنا الصالون الحقيقة جمع كل شيء، لكن خلينا نشوف مشاركتك سيدة ليليا. أنت شاركت في عديد المحاضرات وكنت عارضة زادة أيضا لمنصة إيدوكير اللي باش نتعرف عليها أكثر. إذا تقريبا توا 3 أيام واليوم 4 يوم يعني في هذا الصالون، نظرتك، رؤيتك، انطباعك، هل فما إقبال؟ شو ما أهم الأسئلة؟
2: شكرا وفاء. هي مبادرة مزيانة برشا وأساسية، سيرتو كما قلت أنت في سبتمبر، على خاطر نعرفوا في سبتمبر الأولياء الكل ماما باش يهتموا، باش يمشيوا يشيروا الأدوات، باش يمشيوا يلوجوا الأندية لصغيراتهم، مدارس لصغيراتهم. دونك فما خير أنهم يتلموا هذا الكل في مكان واحد، يمشي الولي نجم يقتني اللوازم المدرسية لصغاره، يشوف كلوب لصغيره، يشوف ألعاب تربوية إلى آخره. دونك مبادرة مزيانة برشا، هي أول عام تصير. ديما نقولوا احنا راهو أي مبادرة تصير المرة الأولى معناتها نجموا نطوروها ونحسنوها. انا بالنسبه لي الحقيقه معناتها نجموا نقولوا بلوتو ناجح، معناتها في سيغ فما حاجات نجموا نحسنوهم، بتاخذ الكوميونيكاسيون اكثر، خاطر بتاخذ مع بعد ما
0: سمعوش.
2: نعم نعم نحكي نعم. عليه ان شاء الله اليوم
0: هي فرصه ينجموا يلتحقوا.
2: نعم نزال اليوم العشيه ونعرفوا نهار السبت يبداو صغيرات مرتاحين مع اوليائهم، مرحبا بهم صغيراتنا الكل. الحاجة الباهية اللي كما كنت تقول مدام عايشة منظمة الصالون هذايا، أنه فما محاضرات، معناتها أنه ماهوش مكان تجاري باش يجي الولي ولا الصغير يشري ويشوف، أنه زاد يجي يتعلم ويشارك وياخذ معلومة. وبالنسبة لي حاجة مفيدة برشا.
0: نعم مفيدة برشا. كيفاش هنا نحن حكينا الحقيقة وكبنا زوز محاضرات في هذا الصالون، من أهمها هو مقاومة العنف في المدارس. احنا كي نحكيو على العنف الحقيقة نسبة ماشية وتكبر يعني في المدارس، وهذا غريب على المدرسة التونسية الحقيقة. هنا موضوع جمع يعني عدة أطراف مهنيين وتقديم مبادرات لمقاومة هذا العنف. كان تحكينا يعني على زاد مشروعك إيدوكير ومبادرتك في هذا الموضوع.
2: شكرا وفاء. ألوغ من أهم المواضيع فيكتيما هو العنف المدرسي، أسبابه متعدة، باش نقولوا مش إنسان بركة مسؤول ولا منظمة بركة مسؤولة ولا وزارة بركة مسؤولة على الظاهرة هذية، هي ظاهرة متعددة المسؤولية. كلنا مسؤولين عليها. نبدأ احنا بالدار، كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا، خاطر كيما انا ديما نقول ما فما حتى صغير في الدنيا هذه يتولد وعنده مشروع في الحياه انه باش يكون عنيف، مش هذه الحياه. دونك يتولد الصغير وبعد في المحيط اللي يكبر فيه، وكيفاش احنا نأطروه وكيفاش نوجهه، وكسوا في الدار بعديك الروضه بعديك المدرسه وبعديك الكوليج، وهذا الكل زاد في الشارع وبعديك لي ريزو سوسيو ايتترا، هذا الكل يخلي صغير يكون يشد ثنيه هكا ولا هكا. دونك كيفاش الإحصائيات راهو معناتها نجم نعطيو برشا أعداد. أنا مرة خذيت إحصائيات وزارة التربية وحاولت أن نبسطها وحسبت عدد معناتها ليكا دو فيولونس سكولير معناتها اللي يعيشوا التلميذ، وقسمتهم على عدد الأيام اللي يعديهم التلميذ في المدرسة، ونلقى حسب التقريب كل درجين في الجمهورية التونسية فما حالة عنف في المحيط المدرسي. كل درجين معناتها العشرة في مكان، العشرة درجين في مكان آخر، العشرة واربعة في مكان آخر. دونك فريمون هذه كما نقولوا احنا صغير عنده أكثر معناتها شانس ولا مال شانس باش يتعرض للعنف مدرسي كي لطف عليه باش يعيش حادث طرقات، على خاطر الاستاتستيك أقل برش. دونك ولات ظاهرة ياسر كبيرة، وهذو ما كان لكا ديكلاغي، معناتها ساعات أنا كي نمشي في المدارس ونحكي مع المعلمين، خاطر فما زادة لا فيولونس كل حقرك الصغيرات اللي ما يقصي وصير هو آخر.
0: نعم العنف المعنوي والمادي
2: وأيضا النفسي والكلام، فما حتى الإقصاء وكما احنا نقول
0: التنمر أيضا. نعم زادة بينت تلامذة ما بين علاقة التلميذ مع المربي والعكس زادة كيف يعني.
2: يعطيك الصحة، احنا بيدنا راهو واش نقولك صغار ما هم يوليوا يمارسوا العنف إلا ما خطر يلاحظوا في العنف ويعيشوا في العنف. الصغير هو سي كوميون ايبونج، نحطه في حاجة في محيط بريء يتعلم البراءة، نحطه في محيط عنيف يتعلم العنف، نحطه في محيط فيه الكرة يتعلم الكرة، نحطه في محيط فيه موسيقى دونك يفا ايبونجي، ماهوش قاعد يختار. دونك لهنا دورنا احنا اول حاجة كأولياء، ولهنا
0: هي مسؤولية كبيرة الحقيقة للأولياء، ديما هكا نحملوهم المسؤولية هي الأولى، رغم أنه الأولياء هما بيدهم نحسهم في مأزق. هناك نقولوا المحيط ينجم يوفر له المحيط المناسب، لكن الابن ما يمشيش مع المحيط هذاك. علاش؟ على خاطر فما المواقع التواصل الاجتماعي توا كي نحكيو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تجيبنا ونشوفوا يعني في ثقافات اخرى مختلفه على المجتمع
2: صحيح.
0: التونسي
2: صحيح. شو زيد احنا كدورنا دورنا كاولياء باش نعرف وقتاش نعطي التليفون لصغيري وشنو نعطيه فيه. معناتها احنا الحقيقه انا كأم زيد ونشوف كل ما بين انا اليوم كأم في 2026 مانيش كأم كيما 2011. المحيط تغير وولينا نستسهلوا برشا بحكايه التليفون. معناتها سامحني كيفاش ربينا في 2011 و2010 و2005 شنو اللي تغير؟ معناتها هذيك هو لو ريتم دو في قعد هو نفسه. اما جاتنا حاجه سهلت علينا لو كوتيديان تاعنا اما عندها مضره لصغيراتنا. معناتها الحقيقه التليفونات بالحق هو سيتان شوا. انا كولي نجم نختار باش نعطي ولا ما نعطيش. وكان ما نعطيش لصغيري حتى لو كان فما ريزيستانس بيان سور انت والعمارة معناتها نحكيو على الصغيرات احنا خاطر بيان سور كي
0: انا توا راهو حتى في العام ونص عنده البورتابل انا نشوفه
2: هذاك داخل العائله نختار. انا نمشي في اماكن معناتها ونلقى صغيرات في معناتها في اماكن نتاع العاب للصغار تلقى قهوة فما بعديك بقعة فيها توبوغان ودرجيحة اتسيتيرا والصغيرات فارغة البقعة هذيك نعم. والكلهم قاعدين قدام كاس جو وفي يدهم تليفون وهذا معناتها الصغير ماهوش إني با في باش يقعد قاعد وقدامه تليفون. دونك احنا دورنا كأولياء لازمنا دابور نوعاه بال يعني حاجة سهلة أما راهي عندها مضرة على صغيراتنا. واليوم باش نعطيه باش سوكو جو في سومي اليوم باش نحصدو بعد. دونك كان باش نسهل على روحي بحاجات هكايا معناتها تظهر لي سهلة أما بعديك باش تصعب عليا خليني نفكر قبل.
0: نعم هنا أنتم تقدموا أساليب كيفاش الطرق المناسبة للتعامل مع الطفل هنا باش يتأقلم مع محيطه باش يتأقلم مع داخل العائلة صحيح. والمجتمع وداخل المدرسة. هنا في منصة إدوكير كيفاش جات ساعة الفكرة؟
2: والله جات دابور كتجربتي كأم أيوة. معناتها أنا نذكر وقتها ولدي صغير عمره عام ونص وبوه تغشش عليه قالوا يا راني باش نعاقبك. قلت له أنا مازال صغير باش نعاقبوه. قال لي علاش يا أخي وقتاش باش تعاقب مال يخي. قلت أنا بالحق وقتاش صغير لازم يتعاقب وبو معناتها بديت نعمل في دي ريشيرش واكتشفت اكتشفت منهج اسمه التربية الإيجابية أنها نوع من التربية غير عنيفة أنك تربي صغيرك بطريقة تتجنب أي منهج عنيف في تربية صغيرك. ما معناش أنه فماش إطار بالعكس ما نبدأ نتجنب العنف والعقاب اللي نعرفوه أحنا سيكو فما البديل والبديل سيكو كيفاش نحطه إطار كيفاش نفهم مشاعر صغير وحتى كان صغير يعمل كريز راني يعني نفهم أنه هذيك طريقة يعبر عليها لازمنيش أنا جساد فيها. دونك فهمت اللي فما منهج آخر نجم نربيه به غير عنيف. دونك مشيت تكونت في المجال هذا في البسيكو إدوكاسيون في الديسيبلين بوزيتيف إلى آخره وأسست بشوية بشوية إدوكير من 2019. دونك احنا إدوكير اليوم افكتيمون نخدمو على كيما نقول أنا نخدمو على الصغير نخدمو مع الولي ونخدموا مع إطار التربوي المعلمين والمربين في الروضات باش نعلموهم كيفاش يتعاملوا مع الصغير نفهموا سلوك الصغير. علاش صغير يتصرف هكاك؟ علاش صغير يقول في كلام خايب؟ علاش صغير عنيف؟ علاش صغير ينجم يعمل كريز؟ كل سلوك عنده أسباب. وكان أنا نجي نعالج سبب جزء بالعقاب والعياط والتهديد والإقصاء و هك تشوف كان جاي هذا الكل ناجح رانا مانيش قاعدين ملمومين هنا ونحكي في الموضوع هذا والعنف المدرسي رانا مانيش نحكيو فيه. مي على خاطر احنا تعلمنا نستعملوا أساليب عنيفة فيها برشا تهديد فيها برشا حرمان. الحرمان مهم أما الحرمان العاطفي هو اللي نجم نحرم صغيري من حاجة من اون انفي ولا لعبة ولا هو أما ما نحرموش من احتياجاته. الاحتياجات اللي بزوان مهمين برشا. دونك هذا الكل خلينا احنا اليوم نأطروا الولي ونعطيه آليات عمل. انت اليوم كي تجي اي حد يحب يعمل مشروع اول حاجه باش يعملها شنو هي؟ باش يتكون مينيموم فيك المشروع اللي يحب يعمل
0: اكيد
2: يجيب صغير علاش ما يتكونش؟ معناتها باش هذا باش يربي صغير هذه مسؤوليه كيما قلت انت لازمو اسس معناتها اساسيه باش يفهم سلوك الصغير علاش هكاك
0: وهكاك. هنا يجي يقول لك توا يسبق فينا الحقيقه يقول لك احنا تربينا احنا بال يعني التربيه توا بين معقفين التقليدية نعم والحمد لله كنا ناجحين يعني في قرايتنا في المجتمع مع العلاقات يعني نعرفوا اللي فما يعني ديكا أخرين يعني لكن التربية مش نحن بالعنف نحبش كلمة العنف لكن كانت عندها يعني نتائج إيجابية.
2: شو مش التربيه التقليديه كلها باش تلوح
0: التربيه الايجابيه. نعم صح. ما هي التربيه الايجابيه؟ هو مصطلح الحقيقه جديد توا في المجتمع تاعنا.
2: هي ايجابيه ما معنى مش ديما راني كل ديما ايجابي وديما سافا
0: وانا سعيد وفرحان
2: ونخلي صغيري يعمل يحبه وصغيري يحبك الحاجه نقول له تفضل عزيزي. لا مش هذاك. ايجابيه فيما معنى انها ايجابيه للنمو تاع الصغير. دونك انه صغير يتغشش ايجابي ولا لا؟ بالنسبه للطبيعه ايجابي، لازم يعيش
0: حاجه طبيعيه. نعم
2: ولازم يعيش الاحباط ولازم يعيش القلق هذوما مشاعر ما نجمش نحرمه منه. دونك تو سكي فا اتر ايجابي بوزيتيف بور لو ديفلوبمون تاع صغير هذا يدخل في اطار التربيه الايجابيه. تقول لي انت احنا تربينا هكاك الوغ نجم نقول لك ما نعرفش كان احنا سافا كان جينا سافا راه ما فهمش اوتون دو بسيكولوج وبسيكياتر اليوم قاعدين يخدموا على خاطر كلنا عندنا مشاكل كلنا عندنا عقد. وانا نجم ناكد لك انه حتى لو كانت تربيتنا سافا كان جينا خدينا تربيه اخرى رانا خير ورانا نجمو نطوروا نكونوا خير. معناتها نطوروا من رواحنا،
0: يعني نطوروا مروحنا من خلال يعني خطر التطور المجتمع اللي قاعد صاير. هذا هو
2: معناتها. يعطيك الصحه.
0: هنا نحكيوا على الولي مش كيما ولي عام 1980 كيما عام 2000 عام توا 2026. هنا فما تطور وفما تغير في المجتمع في الكومبورتمون في السلوك في سلوك حتى الاولياء بيدهم.
2: يعطيك
0: يعني
2: الصحه.
0: هنا في داخل المعترك الحياه ولا ما كانش احنا كنا قبل تروح تلقى امك في الدار تلقاك السوتيان هذاك العاطفي اللي توا نحن نلوجوا عليه واللي توا نلقاوه في التربيه الايجابيه بطريقه الحقيقه مختلفه معاصره. يعني هذا هو
2: شو هو راهو بالحق سي فري. اليوم معناتها الخليه العائليه تغيرت. قبل كانت فما الام أغلب الأحيان في الدار كان مش الأم. نعم. فما الخالة فما الجدة فما حد من العائلة
0: موجود.
2: يعطيك الصحة. فما إطار عائلي إن شالور فاميليال. اليوم بالحق سي فغي صغيرات يعديو أكثر وقت في المدارس وفي الكاردوري وفي كو إحنا في الخدمة متاعنا. معناتها إحنا نمشيو نوصلوهم بعديك نمشيو نخدموا بعديك نخرجوا باش نروحوا بيهم. دونك هما فينالمو يقعدوا أكثر وقت. هذاك علاش مهم باش إحنا أون كومبونس بالكاليتي متاع الوقت. معناتها كيفية الوقت والكاليتي متاع الوقت أهم من الكونتيتي. كي ندخل أنا للدار عندي حاجات باش نعملهم وزيدا عندي صغيري باش نقعد معه وصغيري باش نسمعه. أني نعطيه التليفون مرة في ساعة أي أجري أعمل دروسك أي في ساعة برا يجي درشون إيجا عاوني في الكوجين. فما أساسيات وفما الأهم والمهم.
0: أيوة.
2: نجمو ساعات احنا كاوليين نراجعوا رواحنا بالك شي ساعات اني نتخمي للدار نجم نخليه نهار بعد نهار. اما صغيري عنده وقت محدد نقعد معاه ونسمعه ونحتضنه ونعطيها كل العاطفه والامان وتوت لافيكسيون اللي ما خذيهاش نهار كامل. دونك لازمنا اون كومبونس. وهذاك علاش اليوم صعبه الحكايه. وهذاك علاش وانا والله نجم نحكي لك حاجه زاد هاو من تجربتي انا صغيره.
0: نعم التجربه.
2: امي كانت ما تخدمش ديما في الدار. والدي كان يخدم ويروح كان في الليل وامي كانت في الدار. اما كان ديما لهي كأم هاي طيبت هاي خيطت هاي نظفت هاي قضات هاي هاي هاي هاي. واليوم نجم نقول لك علاقتي مع الوالد معناتها بالحق حميميه وقريبه على الاخر ونحبوا بعضنا برشا. بوغتون هاو كان ياسر يخدم على خاطر كان كيروح بالنسبه لي
0: يسمعك
2: سي ان طون كاليتاتيف. كي نقعد وش وصلني للمدرسه هاك الوقت نتاع ثنيه نحسوا بالحق حاضر تماما. الوغ كو امي كانت ديما موجوده في الدار ما نلومش عليها بالطبيعه ايتترا غير كل معناتها كل واحد وكيفاش ربى وبالمعطيات اللي كانت عنده. هاني نقول لك معناتها ساعات لكاليتي
0: الاب يركز على المغال يعني على يعني القيم. الاب ديما يركز على القيم يعني اللي الحقيقه لازمنا يعني تكون موجوده داخل العائله التونسيه ونحافظ عليها القيم نتاعنا القيم التونسيه. نعم وهذا الحقيقه الاباء ديما يركزوا عليها خاصه في الحوار مع الابناء. لكن هنا مدام ليلى نرجعوا يعني الادوكير شنو بالضبط يعني يقدم للولي شنو لي فورماسيون اللي قاعدين تقدموهم. فما معناها حول معناها هنا حوارات يسيروا داخل المنصه او تقوموا بدورات تكوينيه وبالنسبه زاده للتلامذه كيفاش يكون. وايضا فما الاطار التربوي يعني زاده ما نساوش
2: احنا نخدموا في الايكو سيستم هذا الكل. معناتها عنا ورشات تكوينيه للاولياء باش يفهموا سلوكيات صغارهم باش يعرفوا كيفاش يتعالجوا مع سلوكيات يتعاملوا مع سلوكيات صغارهم. وانت والعمر الصغير زاده كيف كي عندي صغير بين 0 و5 سنين انا كاحتياجاتي كوالي باش نفهم سلوك صغيري مش كيما عندي صغير في السن المراهقه. دونك عندنا معناتها تكوينات مختلفة الريبون وبزوان متاع الأولياء. وعنا زادة ورشات للصغيرات على خاطر زادة الصغير لازم نعلموه المهارات الحياتية. نعلموه كيفاش يتغشش أما يعالج سلوك متاعه، نعلموه كيفاش يتعامل مع الأخرين، يخمم في الأخرين، المهارات الحياتية اللي نحكيوا عليهم واللي اليوم زعما نخدموا عليهم نورمالمون في في المدارس احنا نعيشوهم للصغير. وفما سورتو ورشات تكوينيه للمعلمين. دونك اون فيت نعملوا دي فورماسيون جينيرالمون في المدارس اغلب الاحيان، معناتها احنا مركز متنقل نمشيو في المدارس ونعملوا دي فورماسيون للمعلمين للمربين زاد للاولياء في المدارس زاد دي زاتوليه للصغيرات، وباش هكاك نخدموا بشويه بشويه نبنيو معناتها حجره حجره هالاطار هذا نتاع دعم السلوك الايجابي.
0: نعم
2: معناتها بالنسبه لينا احنا نعالجوا نعملوا دو لا بسيكو ايدوكاسيون، نعالجوا سلوك الصغير مي اترافير المربي اللي هو لازم الصغير ما عندناش فلسفه مخ صغير باش يعود يسمع كلامنا كي نقولوا له اعمل الحاجه اعمل ولا تغير تو يتغير ما مش
0: خاصه هكي. مع مختلف الاعمار يعني كل عمره وكيفاش
2: كله يتعدى كله يتعدى بالمربي بالولي، معناتها ما عندناش سلطه باش نغيروا سلوك الصغير كان احنا ما نغيروش رواحنا. دونك هذا اللي نخدموا عليه كيفاش نصلحوا البوستور نتاعنا
0: وبالحق متوجهين هنا معناها الاساليب هذه التعليميه الجديده او المتطورة يعني حول الحقيقة المعاملة الخاصة لكل تلميذ.
2: ألوغ فما فما حاجات يعطيك الصحة مهم كلامك برشا، وهذاك علاش مهمة المعلم اليوم صعيبة على الأخر. أنت ديجا كأم ولا كأبو وعندك زوز صغار وكل واحد وطبيعته هاك تشوف الفرق
0: تصعب عليك
2: فما بالك عندك 25 تلميذ ولا 40 تلميذ وكل واحد وطبيعته. دونك فما حاجات خصوصية وفما حاجات عامة، واحنا زادا كإطار تربوي نعطيوهم معناتها كيما نقولوا احنا دي غري دوبسيرفاسيون باش يفهم الصغير هذاك في الخصوصيات نتاعو، وزادا شنو نجم نعمل انا كمجموعه مع القسم. دونك فما اليات تمشي جماعيه واليات تمشي خاصه.
0: نعم
2: وحاجه اخرى مهمه برشا وفي انه احنا كي نحكيو على تربيه راهو 80% من المعامله راهي وقائيه سيتادير دي مزور بريفنتيف. كيفاش نفهم سلوك صغيري، كيفاش نبني علاقة إيجابية مع صغير، كيفاش نفهموا القواعد، كيفاش نفهموا قيم، كيفاش نتواصل معاه، كيفاش نعزز السلوك الإيجابي. فما 20% دي مزور كوريكتيف نتاع عواقب وعواقب تربوية. دونك احنا ديما تربية يعمل هكا كيفاش نعاقبه، ساعة قبل ما تخمم باش تعاقبه خمم تحكي معاه وكيفاش حكيت معاه وكيفاش تواصلت معاه وكيفاش تقيم العلاقة نتاع الثقة بيناتكم. وخلينا نشوفوا ساعة البارتي اللوطانية ريتك النبتة هذيك نغزر لها من قبيلة. لايك تاونا كنجي عندها ورقه صفراء ونجي نقول لك وفي بالله نحي لك الورقه الصفراء شنو باش يصير؟ تعاود لي زوز ولا ثلاث نزيد نترش عليها ونحطها في بعدها على الضوء شنو باش تعمل؟ هاكا نعاقب فيها. لا لازمني نفهم نشوف التراب نتاعها فيه ولازمني نعالج التراب
0: وعلاش ولات ورقه صفراء
2: علاش ولات
0: دونك الاسباب نعالجوا الاسباب
2: يعطيك الصحه. 80% سي فري نجم نحي ورقه صفراء اما ما يكفيش وهذيك تعمل كان 20% من لونتروتيان نتاع النبته نتاعي. دونك لازمنا نخمو معناتها فلاحين كدي جارديني ونزرعوا قاعدين نزرعوا
0: اكيد. هنا باش نرجع الحقيقه كما قلت كي يتصرف هنا المربي نحو التلميذ كل تلميذ يعني وكيفاش يتعامل معه. هنا ما عادش نحكيوا على قسم فيه 40 تلميذ واكثر من 30 تلميذ. هنا زاده نرجعوا زاده للمناهج التعليميه زاده كذلك اللي هي تنجم معناها تكون يعني سهلة على بعض التلاميذ لكن صحيح. صعبة على بعض معناها تلاميذ أخرى مع الحقيقة خاطر هو كل شيء مشي أون باراليل يعني متوازي مع تفاقم زادة هنا الأمراض النفسية عند الطفل المراهق هنا مع ديما الواقع اللي قاعدين نعيشه مع المواقع التواصل الاجتماعي ومع التكنولوجيا. معناها ولينا نشوفه يعني في ظواهر أخرى صحيح. جديدة معناها صحيح. وهنا هي اللي تصعب هنا نلقاو في إيديوكير يعني هالأساليب هذه الكل موجودة صحيح. يعني
2: أبسوليمو احنا مثلا حتى في التكوينات متاعنا أول حاجة نعطيوها للمعلمين سي كيما نقولوا احنا نسخت دو باش يحدد طبيعة التلميذ هذاك يفهم ان بو شنو هو البروفيل نتاعو على خاطر فما صغير متكون من طبيعة هذيك خلق ربي وكطبيعه هذيك بشوي بشوي تتبرول في شخصيه. دونك احنا ديجا حتى كي نكونوا المجموعه نتاع القسم نتاعنا نحاولوا نعملوا مجموعه تكون كومبليمونتير. كي نحط باغ اكزومبل قسم فيه 20 تلميذ انطوائي انتروفيرتي فما شيء، وكان نحط 20 تلميذ اكسترافيرتي تدخل بعضها وفما زاد كيما قلت انت صغيرات اللي عندهم احتياجات خصوصيه. دونك لازمنا ذيك ككومبوزيشن دو جروب كلاس ناخذوها بعين الاعتبار. وانا بالنسبه ليا نوعا ما، علاش نقولوا زاد حتى العنف المدرسي نوعا ما، هي المدرسه ولات عنيفه نوعا ما، على خاطر احنا اليوم نجيو صغيرات عندهم احتياجات مختلفه وعندهم دي نيفو دو كومبيتونس مختلفين، ونحبوهم الكل يكونوا نفس كيف في نفس كيف كلهم باهين في كل الماده هذيك، وكان ما همش في الماده هذيك جو لي سانكسيوني بعد تخايب. اي دونك شنو هذا معناتها عباره جيت نباتات مختلفه وحطيتهم كل في نفس المحيط ونحبهم كل يكبروا كيف كيف، كان نحط كعبه هندي لهنا وما يقلقها حتى شيء، نجي كعبه ياسمين نسكر عليها تتقلق، اسكو هذه ذنبها الياسمينه معناتها. دونك لهنا زاده المدرسه نتاعنا هذه مانيش نجموش نغيروها، مي احنا نوليو كاولياء نوليو نعدلوا الانتظارات نتاعنا، ولينا نفهم اللي بنتي ياسمينه وعندي ولدي مثلا قارصه اي دونك كل واحد لازمني نتفاهم نتعامل معاه حسب خصوصيته
0: خصوصيته. نعم.
2: وصغيري كان ما نجحش في قرايته سامحني راهو عنده مهارات اخرى راهي سي فري، يمكن ما ينهوش يكون متالق في قرايته، لازمني ليا زاد كيف كيف نعدل انتظاراتي، نجمع دي زوز صغار واحد متالق والاخر اقل نجاح في قرايته، اما كل صغير مش ناجح بالكدي في قرايته سي سور عنده مهارات اخرى، وانا دوري سي كولي باش نلوجهم ونعاونو باش يعززهم، على خاطر الصغير كي يبدا عنده دو بيكي قرايه ومهاره اخرى شيخ بها وعمل عليها جو هو يطور بطريقه
0: يطور بطريقه متوازنة. نعم وبعد ويمكن من بعد ولي يبحث على طرق اخرى للدعم يعني معناها يعني امكانياته
2: صحيت امكانياته في كل نرى برشا صغيرات بانسيس عنده اضطرابات عنده صعوبات
0: تعلم
2: اضطرابات به، اما صغير هذاك عمل اكتيفيتي اخرى كسوسوا مسرح رسم عمل نشاط اخر اي ان فيت تلمون كسب ثقه في روحه بشويه هكا تشجيع ولا تحسن في قرايته ساعات معناتها هما زوز حاجات يصبوا في بعضهم. دونك ذاك علاش رانا ما نحكموش كان على القرايه تلميذ باهي تلميذ مش باهي مش باهي في القرايه، اما تو يلقى حاجات اخرى ينجح فيهم وهذاك اللي بشي
0: نقطه اخرى. الحقيقه كي حكيت لي على المسرح والنوادي لدعم زاده قدرات التلميذ هنا زاده دور الاولياء، نرجع ديما للاولياء تو كي يسمعوا فينا يمشي كل يشد معناها اولادهم الكل يقيدوهم في صحيح. النوادي زاده هنا زاده لازمنا نعرفوا كيفاش يعني ان هو النادي اللي يحتاجه ابنك يعني مش لازم يعني يكون عنده في الموسيقى في الرسم كيفاش هنا
2: نبدا ريت هو صغير في الدار ما حاشيش نمشي نخلص دي كلوب. انا زاد راهو ساعات الاولياء ما انت ما نحبش نرزن على كاهل الولي كسوا في التوصيل والهزيل والجبال في المصروف
0: مصروف كبير يعني
2: معناتها ساعات راهو ساعات صغير نجم نغرمو بحاجات لي زيكرون نوعا ما نجمو نوظفهم في هذاك معناتها كيكبر شوية صغيري نجم مثلا نحسو ما عنده معناتها من غاية موزيكال ومغروم بالغناء ولا مغروم بالرقص نجم معناتها الليكران نوظفه معناتها الليكران في حد ذاته مش حاجة زمنا نلوحوها معناتها نعرف كيفاش نوظفه. دونك لهنا ملي هو صغير نبدأ نلاحظ صغيري ونعطيه معناتها مجالات مختلفة نهزو في الطبيعة ونشوفو كيفاش نعطيه نقدم له حيوان نشوف كيفاش تعامل معه لا سنسيبيليتي للناتور نعطيه حاجات باش يركبهم نشوف كيفاش يحد يتعامل معهم نعطيه نسمعوا موسيقى نحطوا يشتح نعملوا نلعبوا لعب ادوار نعطيه طيب نعطيه بريكولي نعطيه نحلوا الموند دي بوسيبل في الكوجينه نتاعي راه نحكي مانيش باش معناتها في الدار ونشوف ميولات صغيري وهذيك وقت بشوية نكتشف حاجات مش خطر أنا حاجات نحبه يعملهم خطر أنا مغرومة بالموسيقى لازم هو يحب الموسيقى لازمني نشوف صغيري شنو يحب ونشجع صغيري في اللي يحبه هو نجم حتى بنتي مثلا مغرومة بالتسكي موضة والزين نجم تكون حاجة ما نحبهاش بالكل أما نجم تكون حاجة متألقة فيها نهاري خير تكون ستيليست تكون حاجة فنانة في المجال هذيك مش مشكل معناتها ما لازمناش نكون منغلقين ونخمو كان في رواحنا صغيرات نراو مش لينا احنا في العالم اللي باش يعيشوا فيه. دونك نبدا من داري نوري لصغيري الحاجات الممكنه وبعد بشويه تو نلاحظوا شنو الحاجات ونجرب معاه جرب هذايا دايغ نقول لهم لاولياء في كل 5 و6 سنين نحبوا يعمل نحبوا ما تقيدش صغيرك خليه يجرب شهر لازم يجرب ويشوف في العمر هذاك لا بيتي انفونس 5 و6 سنين مازال صغير يكتشف يجرب يشوف كان عجبته اوكي ما عجبتوش de toute façon باش يجي عمر في المراهقه باش لي شوز فون كومونسي ا سانستالي.
0: نعم وقتاش انت عمر تقول هنا خطر الانذار بالنسبه للتلميذ لازم يكون هناك يعني تدخل باش يواصل يعني ينجح في حياته يرجع لخاطر نحن هنا زادا نحكي وزادا على الحقيقة معناها الخروج المبكر من
2: انقطاع المدرسة.
0: انقطاع المدرسي يعني المبكر على المدرسة معناها هنا كيفاش نتعامل معناها مع التلميذ.
2: ألو هنا بالحق هذه ظاهرة زادا كيف كيف قاعدة تتفاقم في تونس. اليوم نحكيه على ما بين 60 و 100 ألف تلميذ يوقف القراية كل عام، معناتها كما قالت واحدة من المتدخلين
0: تقريبا 100 ألف تلميذ سنويا
2: معناتها كنجوا على 10 سنة مليون شاب وقف قراية نتاعو، وكذا كوين باش يمشي معناتها كان ما مشيش في صنعة ولا في تكوين مهني باش يمشي باش يعمل حاجات مش باهية. دونك لهنا كيف كيف المنظومة التربوية ساعات نراها زادة نوعا ما ياسر مقصية للصغير، خاطر لازم ديريكتومون يختار فيليير. علاش أنا كما قالت الأخت وقتها التكوين المهني ما تكونش حاجة من كما في ألمانيا مثلا اليوم فما أنك تكمل الباركور سكولير نتاعك وإلا تمشي تعمل تكوين مهني، مش خاطرك ما نجحتش في قرايتك تمشي تعمل تكوين مهني. خويا أنا نجم نحب نكون مغروم بالطبخ وعلاش لازمني نكمل قرايتي وكان ما نجحتش تو نمشي نعمل طبخ؟ علاش مش من عمري 15 16 سنه نمشي نعمل تكوين مهني وتكون معناتها حاجه ماهيش استيغماتيزونت ما نجحتش في قرايتك مش تعمل تكوين مهني؟ لا هذا هو دونك احنا كنخمو في اصلاح المنظومه التربويه دون لو سونس انه التكوين المهني يكون شوا مبكر عند الصغير باش ينجح في قرايته معناتها ينجح في حياته. فهمت؟
0: نعم اكيد. اذا نرجعوا للايدوكير شنو معناها وقتاش تقوموا يعني فما برنامج كيفاش يتصلوا بكم وخاصه هنا زاده مع الايدوكير فما زاده الالعاب التربويه اللي الحقيقه شفتها زاده في المعرض وجربتها وعجبتني الحقيقه خلتني هكا نفكر هكا شويه ايدوكاتيف يعني زاده اللي فيها الجانب النفسي والتربوي يعني
2: احنا لو ايدوكير عندنا سيت www.educare.tn وزاد موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي. دونك نخدموا في المدارس، دونك المدارس المهتمه ولا الشركات اللي يحبوا يرافقوا معناتها الاولياء اللي يخدموا معاهم نجموا يتصلوا بينا وعندنا دي بروغرام دو فورماسيون ونرافقوا المدرسه من اول العام طول السنه الدراسيه بك دي اتوليي نتاع دوبسيرفاسيون دو كادرمون نتاع المعلمين. دونك هذاك متوفر وزيدا كيما قلت عنا لعبه اسمها ايا كيفاش لعبه عائليه بالحق بسيكو ايدوكاتيف تخلق الحوار بين الاولياء وصغيراتهم ماهيش لعبه
0: بين الاجيال
2: بين الاجيال يعطيك الصحه تخلينا ريتك اللي قلت انت ما عندناش وقت ساعات باش نقعدوا مع صغارنا خاطر ما عندناش نعرفوش كيفاش نحكيوا مع صغار
0: شنو باش نحكي معاه كيفاش باش نحكي معاه باش يتغشش
2: ومعينوش كي ندخلوه بطريقه فيها لعب اي كيفاش اجي نقعدوا نعملوا ربع ساعه اللعبه هذيا سي ان جو دو كارت نجبدوا كوارت وفيها كوارت نتاع اسئله نتاع كون صريح والحقيقه اعمل حاجه فيها شويه لعب والقى حل في وضعيات نتاع كل يوم كبار وصغار وزاد فيهم زاد دي كيو ار كود يعطيه كونتينو ديجيتال للولي يعطيه نصايح. دونك لعبه الحقيقه خرجت من التيران معناتها من لقاءات نتاعنا مع الاولياء مع صغيرات شفنا شنو هما الاشكاليات نتاع الاولياء ومن هذاك خرجنا معناتها لعبه اللي نتصور هذيك كيما تقول انت كيما لو تابلو دو بور نتاع لو كارني دو بور نتاع العائله معناتها عنده مشكله ما يعرفش كيفاش يتصرف ينجم يجبد لي كارت يلقى الحل نتاعهم ولا ينجم يقعد يلعب بها مع صغيره في الدار في الكهرباء في قهوه في سال داتونت قاعد يستنى خاطر ما تخوش برشا بلاصه اللعبه هذه ينجم يهزها في ساكو.
0: حلوه مزيانه حتى في الالوان في نوعيه الاسئله. انا الحقيقه كي جربت اول سؤال جاني شنو حاجه هكا افتقدتها وانت في صغرك افتقدتها توا معناها وانت في كبرك الحقيقه قعدت نلوج معناها خذيت وقت يعني خذيت وقت هكا وبعدك قلت لمت العائله الحقيقه هذيك اللي فقدناها توا في داخل العائله التونسيه ان شاء الله ترجع وان شاء الله نعرف يعني معناها معها الطرق المتطورة وجديدة في المجال التربوي يعني مبادرات الحقيقة أنية نجم تكون يعني بطول المدة عندها نتائج يعني على مدى الطويل والقصير
2: يعني نجم بالحق قبل نحب نقول الأولياء راهو رانا الكلنا نعيش صعوبات وموش عيب باش واحد يمشي ياخذ المعلومه يمشي يتكون بالعكس يتعاون في روحك مع عباره واحد عنده حاجه يركز عليها. دونك التكوين مهم برشا خاطر حتى حد ما يجيب كي نجيبو صغير ما عندناش فويد نوتيس باش نعرف كيفاش نتعامل تشري اي ماكينه اليوم اي ماكينه يعطيك نوتيس يقول لك كيفاش تستعملها
0: دليل كيفاش لكن ما عندناش هنا دليل توا واضح لخاطر احنا نتعاملوا مع اشخاص
2: يعطيك الصحه
0: يعني هنا كل واحد وكيفاش نجموا نتصرفوا معاه مع ميولاته مشاعره احاسيسه وانتظاراته ايضا وان شاء الله موافقين الكل بالجانب التربوي للتلميذ للولي ان شاء الله موافقين ان شاء الله ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح مدام ليليا كمون مع هذه المشاريع ومشاريع اخرى
2: بالحق اكيد نشجع يعني الولية نطلع للمعرض خاطر بالحق فما برشا حاجات مزيانين ومبادرات تونسيه 100% تونسيه فريمون تعمل كيف
0: نعم شكرا لك مجددا واحنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج ادراك ومع المبادرات خليكم معنا ما تبعدوش

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: إدراك.
2: إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: إدراك.
2: نافذة على جوهر الأشياء.

0: حديث عن الحقيقة تجربتها ومداخلاتها من خلال المحاضرات اللي قامت بها داخل هذا الصالون. وقدمت لنا منصة إيجيكير اللي تهدف لمساعدة الأولياء والمربين على فهم سلوكيات الأطفال، تخفيف ضغوطات الحياة اليومية عبر توفير أساليب تعليمية تربوية قائمة على الاحترام المتبادل والرعاية. احنا ما زلنا مواصلين في هذه المبادرات اللي واكبناها من خلال مكابتنا للمحاضرات اللي كانت حاضرة في هذا الصالون. خليكم معنا نسمع بعضنا.
1: عائشة سعيد، أستاذة تعليم ثانوي، عضو في الرابطة التونسية للتربية وعضو في الجمعية التونسية للمبادرة والإفراق، بعثت مشروع مجمع تربوي في بنزرت.
2: مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية في مواكبة المحاضرة حول مقاومة العنف في المدارس. قدمت تجربة اللي هي يعني طبقت على أرض الواقع، كان نتعرف عليها أكثر.
1: أي. التجربة هي دعم السلوك الإيجابي وتنظيم يوم لدعم السلوك الإيجابي، كانت تظاهرة تم فيها استدعاء التلامذة اللي قاموا بأعمال ومشاريع فيها تعريف بدعم السلوك الإيجابي للأولياء للمربين، وكان يوم في الحقيقة باهي، الناس الكل تفاعلت معاها إيجابيا والناس الكل رحبت به. البرنامج هذا هو برنامج تبناته وزارة التربية، فريت اللي من الواجب أن ننخرطوا فيه وأن نقاوموا العنف بالوسط المدرسي بواسطة أنشطة وأعمال يتم فيها تشريك للتلميذ ويكون فيها التلميذ هو الفاعل.
2: كيفاش هنا دعم هذه الإبداعات الشبابية والتلامذة داخل المدارس؟
1: دعمها يكون عبر أنشطة ثقافية، فيهم اللي كتب نص شعري، فيهم اللي كتب نص نثري يعني أدبي، وفيهم اللي شارك بمسرحية، فيهم اللي شارك برسوم، فيهم لافتات تم يعني إثباتها على الجدران متاع المعهد. كانت فما حركية وكان فما تحسيس بأنه العنف في حقيقة الأمر هو ضعف، العنف هو غياب للتفكير، هو غياب للعقل. فهدات من بعد العلاقات ما بيناتهم وولات في الحقيقة لاحظنا تغير في السلوك متاعهم، وإحنا السنة بقدرة ربي باش نزيدوا نخدموا على دعم السلوك الإيجابي داخل المؤسسة.
2: هنا الحقيقة هذه الأنشطة تكون يعني داعمة لل يعني البرنامج المدرسي، يعني داخل أوقات يعني البرنامج أو خارج الأوقات، يعني في نوادي أو أثناء الدرس. يعني
1: هي جزئيا خارج أوقات، لكن الأساتذة والمربين الكل ساهموا فيها، كل واحد من المنطلق متاعه، كل واحد من بالاختصاص اللي نجم يساهم فيه يعني في النشاط اللي يقوم به التلميذ. والحركية موجودة خارج أوقات الدراسة، فتلامذة في حد ذاتهم بالتفاعل الموجود بالحماس الموجود يجي ويحبوا يرسموا ويحبوا يعلقوا ويحبوا يحضروا. فكان التجربة في الحقيقة باهية، وأنا نثمن الدور هذايا اللي تكون به وزارة التربية في تبني مشاريع من نوع هذا. هذا الكل يدل على وعي بأن العنف مرفوض وأن السلوك الإيجابي لابد من دعمه داخل المؤسسات التربوية وخارج المؤسسات التربوية. في الأسرة لابد من إعطاء قيمة للحوار، لابد من إعطاء المنزلة والقيمة اللازمة للأم وللأب داخل الأسرة. مثلا وزارة الثقافة كيف في دور الثقافة في المشاريع ولا في الأعمال اللي ينجزوها الشباب واللي يقوموا بها الشباب، لابد من تدريبهم على السلوك الإيجابي، على الانضباط، على ثقافة العمل، على ثقافة احترام الوقت، على ثقافة احترام الآخر. احنا لو كان ناخذ كلمة احترام بركة داخل مؤسسة تربوية نقول شعارنا السنة هذه هو الاحترام، منين يبدأ الاحترام؟ بطبيعة الحال باش يقول لك من احترام الآخر، من احترام الأستاذ، احترام المعلم، احترام المدير، احترام الأم، احترام الأب، الاحترام يقول لك من بعد احترام البيئة واحترام الطبيعة، يقول لك احترامي أنا نفسي. فنشوفوا قديش كلمة احترام النجم نخدم عليها من مشاريع داخل المؤسسة التربوية. دونك بودي أنا لو يقع هكا اختيار كلمات مفاتيح اللي ترسخ

0: في ذهن الأطفال وفي ذهن التلامذة وقت اللي نخدموا عليها مشاريع يكونوا التلامذة في حد ذاتهم طرف فيها. نفتحوا حوار في بداية السنة حول مثلا كما قلت مسألة الاحترام ونسمعوهم، ومن بعد تتحول المجالات هذيك إلى مشاريع، تتجسم في مشاريع ويتم عرضها في نهاية السنة الدراسية. أنا اليوم كنت مع المجمع المهني لصناعة الكتاب واتفقت معهم على أن الكتاب هو علاج وعلاج أساسي، دونك علاش لا ما يكونش فما كتب نطلبوا من التلامذة أنهم يقرؤوها، أنهم يخدموا حواليها مثلا رسوم، وإلا يقوموا بنقاشات حول كتاب من الكتب، ومن بعد يجي كاتب، الكاتب اللي كتب مؤلف، مؤلف القصة ولا مؤلف الأقصوصة ولا اللي باش ناخذوها احنا نخدم عليها، يجي هو في حد ذاته ولا حتى عن بعد يسألوه التلامذة أسئلة وهو يجاوبهم، لهنا باش نشوفوا التلامذة متحمسين ومتشوقين لرؤية المؤلف ويكون فما حركية وفما لهنا عمليا نجحنا باش رجعنا الطفل للكتاب، نجحنا باش رجعنا التلميذ للكتاب. خاطر احنا تحدثنا على الحوار داخل الأسرة، تحدثنا على وزارة الثقافة، لكن نقول مدام الكتاب ما عندوش مكانة داخل الأسرة، مدام رانا عرضة لبرشة انحرافات كما العنف وإلا كما أشياء أخرى. ما
1: نعم، وخاصة هناك يقولوا الكتاب، وهي الحقيقة المبادرات هذه إن شاء الله تكون معناها عندها دعم وتكون مستدامة أيضا في عديد يعني المدارس، ما تبقاش يعني يعني مبادرة موسمية يعني الحقيقة معناها في حد فما عديد هنا المبادرات، لكن تبقى كل مبادرة يعني في مدرسة معينة أو في جهة معينة، علاش ما تكونش فما منصة تجمع هذه المبادرات وتكون فما دعم يعني وشبكة ما بين يعني هذه الأفكار اللي تنجم دعم التلميذ وتخرجه من نحن نحكيه هنا اليوم على العنف، ويكون مبتكر ويكون مبدع. ونعنا عنا تلامذة ما شاء الله عليهم في تونس يعني، ونشوفوا يعني النجاحات التونسية يعني الوطنية والدولية.
0: شكرا لك على السؤال هذا، وشكرا لكم انتم كوسيلة اعلام اهتمت بالموضوع هذا وحضرت، فما وسائل اعلام اخرى زاد حضرت. انا اليوم مجيت من مدينة بنزرت، السبب اللي خلاني نجي هو اني نحب يقع التعريف بدعم السلوك الإيجابي، نحب الحركة هذه النبيلة يشرف عليها كل مدير مؤسسة عمومية ومؤسسة خاصة داخل المعهد متاعه وداخل المدرسة متاعه، وهذاك اللي خلاني اليوم جيت وخلاني نحكي على المبادرة اللي قمت بها أنا في تبني المشروع هذايا في مدينة بنزرت، وكنت استدعيت فيها المستشار الأول للتوجيه المدرسي والجامعي سي حميدة الشاوش اللي ساعدني ياسر وعرف بالمشروع هذايا وعطاني يعني مقومات العمل هذايا كيفاش ينجم يكون ناجح، والتقى بالأولياء والتقى بالإطار التربوي وعرفهم بالمشروع هذا. دونك هو سؤالك مهم برشا، على خاطر من خلالكم انتم وسائل الإعلام تسمع الناس اللي فما حاجة اسمها سلوك إيجابي. ما نقعدوش نحكيوا على العنف، أنا كلمة عنف مذهبية ما نعدش ما نستعملهاش ياسر، وخاصة كلمة عنف مدرسي وكأن المدرسة باش تولي موسومة يعني بالعنف، لا هو غريب على المدرسة التونسية العنف. فلابد من دعم السلوك الإيجابي للتخلص من العنف، لابد من العناية بالأسرة كخلية أساسية في المجتمع، فتح الحوار داخل الأسرة، توعية الأولياء بمخاطر الوسائل الإلكترونية اللي خلات ساعات الأب والأم ينعزلوا في ركن والأطفال في ركن وهما في ديهم الهواتف الذكية، خلاو يعني حاجات تغزو البيت غريب عليهم. بودنا يرجع الحوار ويرجع التواصل السليم، والتواصل السليم هذا بودنا يقع إرساء وزاد داخل المدارس ما بين الإطار التربوي وما بين الأولياء وما بين الإطار التربوي وما بين التلاميذ. الكتاب ترجع له أهميته داخل المؤسسات التربوية. لهنا نذكر اللي فما راهي أطراف تقوم يعني بالدعوة للكتاب، مثلا تونس تقرأ، تونس تقرأ وقت اللي سمعنا به الكل، أنا مثلا نظمت يوم في مدرستي على تونس تقرأ وعرفت الأولياء باش اللي معناتها تونس تقرأ، ونهارتها قلنا الناس الكل عندها ربع ساعة قراءة، نداء للأولياء، وكل ولي يقول لنا شنو الكتاب اللي يقراه، وكل طفل يقول لنا شنو الكتاب اللي يقراه. جاب معاه نهارتها كتاب ومديناهم احنا بكتب من مكتبة نتاع المدرسة، وناس كل تقرأ بالمعلم بالإداريين بالعملة بالأولياء بالتلامذة 4 ساعة. لو كان الحركة هذه تتعمم أسبوعيا يعني في الجمهورية، كل مرة في ولاية ولا كل مرة في في في في جهة، ويقع الاشتغال على إعادة اعتبار الكتاب على أن الإنسان قيمته راهو في الملفوظ، في شنو قال وشنو، مش في شنو كسب، لا، قيمتك كيفاش تتصرف، قيمتك كيفاش تتعامل، كيفاش تنظر للوقت، كيفاش تنظر للعمل، كيفاش تنظر للآخر، كيفاش من خلال هذا الكل يصب في معنى واحد، هو احترامك لذاتك، احترام الذات، احترام النفس. والطفل يفهم راهو اللي باحترامك للآخر، باحترامك للبيئة، باحترامك للكائنات الأخرى، احترام لذاتك الإنسانية. هذا مبدأ مهم برشا برشا، هي قيمة، هي فالور. يعني ماذا بي أنا لو كان نخدم عليها في الجمهورية الكل طوى معشرة والمعشرة والعنف، والتونسي باهرة راو من أصله به
1: إن شاء الله. شكرا لك وبالتوفيق. شكرا.
2: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.
3: هيديا بن جامع، experte en éducation scolaire, médiatrice de la paix, master en droit relations internationales, et je travaille sur l'éducation à la paix. Elle est hier qui قولوا بي نقولوا مقاومة العنف.
1: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية في مواكبة للصالون الأول حول العودة المدرسية. والعودة المدرسية يعني فما عديد المواضيع اللي نجموا نحكيوا فيها ونناقشوها. اليوم جيتنا بمشروع، مشروع ميثود سولي. نعم، كيفاش جات الفكرة؟ شنو هي بالضبط؟ يعني الحقيقة أثرت عديد النقاط اليوم.
3: Voilà. En fait, احنا في تونس توا عندنا سنوات حتى من 2012 نحكيو مقاومة العنف وتكوين المكونين اكسيتيرا. انا كخبيرة في التعليم البريسكولير والسكولير، عندي مؤسسة تربوية في البريسكولير والسكولير. في 2025 قررت وقلت عندنا مشكلة. شنو هي المشكلة؟ اللي الناس اللي يقريوا في المدارس وإلا في رياض الأطفال نقصين تكوين كيفاش يقريوا ووصلوا المعلومة، وكم هم ما عندهمش التكوين هذيك الأديكوا يجي المشكل متاع العنف. خطر العنف نش يجي من واحد خايف من حاجة ما يعرفهاش، كي هو خايف من حاجة ما يعرفهاش يولي عنيف. لينيغانس انترين لا فيولونس. دونك كشنو عملت؟ جي مي سور ان مانوال، 3 مانوال دي فورماسيون. دونك الموضوع اللي انا خممت فيه في 2025 اللي لازم احنا نخلقوا دي فورماسيون للمكونين هذوما اللي هما المعلمين لي بروفيسور تاع الديسي تاع الكوليج. صحيح فما برنامج، اما ما فماش برنامج تاع فورماسيون.
1: يعني هنا كي نقولوا فورماسيون،
3: فورماسيون دي
1: فورماتور، واش معناها بالضبط وكيفاش
3: تكوين المكونين؟ على خطر المكونين شكونهم؟ هما الاساتذه المعلمين المربين، هما اخذوا معناتها دي ديبلوم لكن ما عندهم حتى حاجه، ما عندهمش دليل يتبعوه كيفاش باش يوصلوا المعلومه للاطفال ولا للتلامذه ولا كوليجيان ولا ليسيان. دونك انا جاتني فكره اللي جي كري سيت ميثود وتمشي برشا مع الكونسيبت اللي هو لا لوت كونتر لا فيولونس. في الميثود بتاعي فما 9 غيون، 9 تيم نطبق فيهم اللي هما ليدوكاسيون على بي، الكوميونيكاسيون بوزيتيف، التواصل الايجابي، لي سوفت سكيل. باقي نقعدوا البرنامج من مسوهش راهو، كيفاش تقري بطريقه ايجابيه باش نقاوموا العنف واللابوندونس كولير. خاطر احنا في تونس كل عام نخرجوا احصائيات وباقي الحلول ما لقيناهمش،
1: والاحصائيات قاعده ترتفع يعني السنوات الاخيره.
3: انا بالميثود سولي نحس اللي انا كيف نكونوا المكونين نتاعنا بطريقه ايجابيه نجمون احنا نعملوا نلقاو حلول، مش التلامذة متاعنا معاش يخرجوا من المدرسة ويمشيوا للمكتب وما فرحانين. فما أستاذ قال لي علاش سميتها السمش غيون دو سولي، غيون دو سولي على خاطر كتبت قصة اسمها سولي ليلا، اللي هما زوز تلامذة في قسم قاعدين قلقين، ياخي دخل ان غيون دو سولي اللي هي ليدوكاسيون على بي، خلطت عليها ليدوكاسيون او زو دي دي، خلطت عليها ليدوكاسيون بوزيتيف، خلطت عليها
4: ونشوف زاد هنا لانتيجونس ارتيفيسيال زاد او سيرفيس دو ليدوكاسيون
3: لانتيجونس ارتيفيسيال. احنا في 2026 ما نجموش نواصلوا نقريو بالطريقه نتاع التسعينات و2000 وكل السفيني. دونك التلامذة متاعنا علاش عندنا العنف في المدارس؟ خاطر تلامذتنا قلقوا. احنا كيفاش باش نرجعوهم بالطريقه هذية اللي هي تكوين المكونين بطريقه ايجابيه، يقريو صغير ما يقلقش، يحب المدرسه، يحس روحه هو بارتنير، خاطر التلميذ يولي هو او سنتر دو لابرانتيساج. ما نسلطش عليه بروغرام، جو في une formation selon les besoins تاعو.
4: يعني مشارك في هذا البرنامج هو فاعل.
3: فوالا هو فاعل، وفما دي فورماسيون على الميدياسيون الوساطه. كي فما تشنج في المدرسه لازم يكونوا الاولاد متكونين واللي فورماتور الاساتذه على الوساطه لا ميدياسيون، كيفاش تحل المشكله بطريقه سلميه مش بالسانكسيون. المدارس نتاعنا سواء في تونس ولا في الخارج سانكسيون، عملت هكا عندك سانكسيون. احنا نخدموا على البريفونسيون، البريفونسيون اللي هي الوقايه، الوقاية بطريقة إيجابية. نعمل فورماسيون في البريفونسيون دو لا فيولونس، دونك جو باني لا فيولونس، تولي ما عادش عندنا فيولونس، تولي عندنا الناس متكونين اللي هما بالطريقة اللي تكونوا عليها نجموا يقضيوا على العنف في المؤسسات التربوية.
4: المقارنة البيداغوجية هذه جات بعد دراسة سيدة هادية وطبقت جزء منها سنة. نعم 40 سنة. من ومن فنلندا قلت لي يعني تقريبا
3: عملت فورماسيون في فنلندا، عملت فورماسيون في كندا، عملت فورماسيون في جنيف ان طونك ميدياتريس دو لا بي. تمكنت بالبرنامج اللي هو يبدا من رياض الأطفال حتى للباك، وبالبروغرام وكل كيفاش انت تعمل التربية على السلام من البريسكولير حتى للنيفو باك.
4: البروجي هذايا توافين معناها وزارة التربية على علم يعني به؟
3: لا هذايا اليوم تولد لهنا لا فيغيتي، اما الحقيقة طلبوني في الجزائر باش نقدم، وانا مازلت كي صبيت في الدوغ دوتور في تونس عندي صاحبتي، مشيت وكونت 20 ديريكتريس في تيزي وزو، 20 زيدوكاتريس avec 20 enseignants pour cette méthode. C'était au mois de mars, mais là, باش نحاول نلقى des fonds d'investissement pour que ce projet puisse يخرج ويمشي للوزارة، ومش خاطر هذا يتكلف. أنا نحب نعمل لا فورماسيون، ناخذ 24 غوفرنورا، ومانيش طالبة راني دتر بايي بار ليتا، كسوا لي بريفي يبايرون، مي سي سي ليتا كي في أبيل أ موا، جو لو في بينوفولمون. Cette formation, je la fais, hein, ça je le fais bénévolement, fait une école publique des 24 gouvernorats, pour que nous avons souffert منهج الشمس لا ميثود سولي. بعد هما نجموا يخدموا وينشروا لا ميثود، خاطر اللي باش يعمل فورماسيون يكون عنده الكتيب نتاع الفورماسيون، لا بروجيكسيون تو لو ترافاي باور بوينت، ما عليه كان يطبق تو لو ترافاي اللي في. ناخذ انا استاذه توا نعمل لها فورماسيون، نعطيها تو لو سوبور بيداغوجيك باش نجم هي تخدم به وتولي هي مكونه. دونك انا المطلوب مش واحدة خرج عشرين وليو دي زامباسادور دو لا ميثود سولي. بالنسبة للبريفي بيان سور سي نورمال، باسكو جي كريي اون اكاديمي دو فورماسيون اللي هي اسمها لومينا، اللي هي باش تنشر لا ميثود سولي. اما مستعدة سورتو في لي كارتيي كي اون ان بوزوان يحبوا يخدموا عنف بينيفول 1000% بينيفول.
4: موفقة ان شاء الله وشكرا لك.
2: إدراك العلم بصوت مسموع.

0: 11:15 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم مع التظاهرات العلمية والمواعيد العلمية. بعد قليل باش نحكيو على ليلة الباحثين الأوروبية في تونس في دورتها الثالثة، كيفاش تكون المشاركة، ليش تكون موجهة بكل تفاصيلها. لكن مازلنا مواصلين في صالون باك تو سكول، حكينا على المبادرات اللي كانت حاضرة والمحاضرات، وأيضا كانوا هناك عارضين بالنسبة لدور النشر، الكتاب كان حاضر، المنصات زادة اللي تساعد على إدارة الإدارة داخل المدرسة، وأيضا الأولياء اللي أيضا يكونوا فاعلين مع يعني المدرسة ومع أيضا أبنائهم التلاميذ. الحقيقة زادة هناك عارضين للأدوات المدرسية. احنا رصدنا بعض هذه المشاركات وبعض هذه المنصات وشنو قاعدة تقدم بالنسبة للتلاميذ والأولياء وأيضا المربين. خليكم معنا. الحقيقة سعيدة أنا بلقاء مدام براس الشرفي. مرحبا بك على مشاهد إذاعة تونس الثقافية مجددا.
1: عايشك وفاء، والله يسمى في بليزير اللي نشوفك في المعرض. احنا اليوم في المعرض باك تو سكول شاركنا مع الجروبمون دي ميتي دو ليفر، مجمع المهن الكتاب، وهنا حبينا ان نوصلوا المعلومه اللي عندنا مجمع جديد كي تي كريي ويجمع كل لي زاكتور كي اوفر دون لا برودكسيون دو ليفر. دونك منا دي امبريمور، دي زيديتور، دي غرافيس ديزاينر، دي زيلستراتور اي دي زوتور اي برشا برشا مهن اخرى اللي هي تابعه لصناعه الكتاب. احنا اليوم في المعرض هذايا حبينا نقدموا المجمع، وحبينا aussi نعرفوا باللي ميزون ديديسيون اللي هما هما دي ممبر في الـ في الـ في الـ في المجمع، وباش هكاك نخول الصغيرات اللي باش يدخلوا يحبوش ياخذوا كتب اللي هما يجموا يساعدوهم في القراءة طول العام، خاطر احنا الكتب نتاعنا جينيرالمون اي سون كونسيي بار دي انسيان. فوالا دونك سي ان بو سا نوتر بوت.
0: احنا حكينا سابقا في إذاعة تونس الثقافية على بعض العناوين اللي هي توا معروضة، واللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية نجموا يزوروا المعرض ويلقاو هذه العناوين اللي تنجم معناها واللي هي تمس يعني التلامذة من أعمار صغيرة حتى ما أكبر، لأن الكتاب تقرأ في كل الأعمار، لكن النظرة والرؤية تختلف يعني الفكرة بتقدم العمر وبالتجربة الحياة. نلقاو زادة يعني فما تصور جديد للكتاب، تقديم هذا الكتاب للتلاميذ اللي يعني يدخل في العالم الجيل الجديد. هذا هو اللي شفناه في طريقة الكتابة وفي طريقة عرض الكتاب وأيضا ديزاين، كي نحكيو على ديزاين هنا للكتاب.
1: اليوم نشوفوا في ستاند نتاعنا ثم برشا ميزون ديديسيون كي اون اوفري دون لو ديزاين دو ليفر، كيما حكايات ايديسيون، كيما اركاديا، كيما دار محمد علي الحامي. دونك هذوما parmi d'autres اليوم معانا زاده في المجمع، ويزون بري لو سوان دو فير دو تري بيل كوفرتور اي ان بو ديزاين من برا ومن داخل. فوالا نشكروهم على المجهود خاطر سي تري امبورطون.
0: يعطيهم الصحة. إذن وهذا هو مجهود كبير. هو نعم المجمع هناك نحكيه على المجمع، ودور المجمع هو لتلاقي يعني صناع الكتاب وتقديم برامج للتسويق الكتب.
1: احنا المجمع هذا تابع كونكت. دونك في المجمع باش معناتها لو بلوس امبورطون سي فريمون دو فير دي فورماسيون ترافايي لو سيكتور ريزودر دي بروبليم ديفوندر لو ميتي. هذا هو معناتها لو بوت نتاع المجمع، وزيد باش يكون اتحاد ويعود يعود يعمل علاقه طيبه بين لي زاكتور نتاع صناعه الكتاب. هذا زيد سي تري امبورطون. important entre libraire, éditeur, imprimeur, c'est très important. كل ما تكون العلاقة وطيدة بين هذوما لي زاكتور, كل ما la promotion du livre تسهل ولا promotion du livre tunisien زادة تكون أسهل ونجمو نكونوا على الشاشة الانترناسيونال. فوالا.
0: شكرا ليك وموفقه ان شاء الله.
1: يعيشك وفاء, سي تري جونتي دو باسي, انا نتفخر ويعطيك الصحه وان شاء الله يجيونا الناس ويزورونا ويعرفوا شنو قاعدين نعملوا ويكتشفوا زاد دي ميزون ديديسيون كي فورني بوكو دي فور انكرويابل فانتاستيك بور لا بروموسيون دو ليفر تونيزيان.
0: شكرا ليك وموافقه. شكرا ليك.
2: محمد سعيدان, مؤسس شركه ديفنيت ومنصة EduMS. EduMS هي Education Management System لإدارة كل ما هو مؤسسات تربوية من ناحية البيداغوجية ومن ناحية الإدارية. المنصة هذه فيها محتوى بيداغوجي بطبيعة للمتابعة الفردية متاع التلامذة والمتابعة الجماعية متاع الأقسام, وبطبيعة هي فيها زادة الإدارة معناتها الناحية الإدارية كل ما هو محاسبة, كل ما هو جيستيون كونتابل كوميرسيال فينانسيير, ومن ناحية أخرى التواصل مع الأولياء. بطبيعة نعرفوا اللي اليوم الولي حاجته من مؤسسة خاصة بالأخص وحتى المؤسسة العمومية المتابعة متاع التلامذة باش تكون وثيقة. علاش؟ على خاطر حاجته مستوى ومردود بيداغوجي معين ولده باش يتطور وباش يعطي مردود باهي وينجح معناتها متفوق. دونك هوني الفكرة متاعنا جات في كونه نوفروا التواصل الآني معناتها التواصل ديريكت أترافير المنصة بعدة طرق, طرق محتوى وطرق تنبيه, طرق تنبيهية بإدارة متاع ذكاء اصطناعي تخلي الولي اللي حتى الولي اللي لهي برشا في خدمته ولا الولي اللي ما عندوش معناتها توجه باش يتلهي بالصغار خاطر لهي برشا والأمور المعيشة, دونك تنبهه وتخليه تجلبه أكثر ديما متصل بالمدرسة متاع ولده والمؤسسة التربوية بصفة عامة. ولا هذه من ناحية, من ناحية أخرى هي ثمرة معناتها ثمرة مجهود وخبرة منذ 2009 17 سنة ونخدم في الميدان هذا متاع تكنولوجيا التعليم, وخلتنا نكتشفوا معناتها عدة مجالات في التعليم ما كناش نعرفوها بحكم نتواصلوا مع عدة فاعلين معناتها في العمل التربوي, منهم مندوبيين, منهم معناتها مديرين مدارس, منهم معناتها مختصين تربويين بسيكولوجيين معناتها في المؤسسة التربوية اللي أعطونا الإضافات متاعهم وخلينا نبنيوا المنصة هذه حسب طرق العمل اليومية حسب الفاعلين البيداغوجيين في المؤسسة التربوية الكل معناتها تمس الناس الكل. دونك هذاك علاش هي معناتها همزة تواصل كما نقولوا والثمرة معناتها متاع المجهود هذايا والتجربة هذايا خلتنا الحمد لله معناتها وفقنا ربي باش نعملوا السيرتيفيكاسيون ايزو. دونك أول منصة فيها سيرتيفي ايزو في التعليم.
0: وتم تطبيق المنصة هذايا داخل مدارس؟
2: بطبيعة الحال تم تطبيق المنصة هذية في عدة مدارس تونسية معناتها من الشمال للجنوب
0: تقريبا يعني
2: عندنا قرابة 30 ألف ما بين 29 و 30 ألف معناتها مستعمل بطبيعة ما بين أولياء وما بين إدارات ما بين مختصين معناتها في الأمور البيداغوجية ما بين زادة تلامذة.
0: فما التفاعل مع هذه المنصة وردود أفعال وآراء؟
2: بطبيعة الحال يعني أي بطبيعة الحال احنا هذا كل لازم يكون عنده موجود التقييم معناتها يقول اللي فما جانب كبير متفاعل وفما جانب أقل تفاعل. نقول مش ما نقولش فما عدمية تفاعل, لا ما فماش عدمية تفاعل, من نجمش واحد صغير وما يتفاعلش مع الأعداد متاعه والتطوير متاعه العلمي اتسترا. دونك موجود معناتها الشيء هذا.
0: وقتاش يعني أطلقت هذه المنصة؟
2: فعليا 2013 احنا معناتها الشركة تأسست 2009 2013 عملنا انطلاق المشروع هذايا. احنا عنا عدة مشاريع أخرى في ميادين أخرى ولكن كل ما هو تكنولوجيا التعليم بدأ من 2013 بالنسبة لنا احنا EduMS.
0: موافقين إن شاء الله. إذا التطبيقة موجودة ونجم معناها أي ولي مثلا نجم يستعملها؟
2: بطبيعة الحال أي ولي
0: في المدرسة ولا حاجة
2: أي ولي نجم يستعملها اترافير المدرسة وإلا اترافير خارج المدرسة بحكم فيها ديزاكتيفيتي أنيكس دونك ديز اكتيفيتي انيكس اللي هما يخليو التلميذ معناتها يتعلم مش بطريقه كلاسيكيه، يتعلم بطريقة معناتها فيها أكثر فيها أكثر معناتها تفاعلية أكثر، تجلب أكثر التلميذ للتعلم. هذا هو
0: بطريقة ذكية ومع تكنولوجيا بيداغوجية جديدة ومتقدمة
2: إن شاء الله.
0: موافق إن شاء الله. إذن قلت لي أنت فما مشاريع أخرين قاعدين تخدموا عليهم، شنو هي بالضبط يعني في نفس الإطار أو
2: مش
0: في
2: تكنولوجيا التعليم، ولكن مثال في كل ما هو مؤسسات بناء، مؤسسات معناتها بيرو ديتود دي كونترول، مؤسسات زادة صناعية، تطبيقات اللي يخصوا الأمور هذه
0: لتسهيل أكيد يعني هذه الأنشطة باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
2: اكزاكتومون فوالا، ديما نحاولوا توا خاطر الذكاء الاصطناعي ولا عامل مهم يعاون برشا المستخدم كما يعاون برشا السوليوشن معناتها اللي تكون موجودة. علاش؟ على خاطر المعلومة وكثرة المعلومات على الانسان صعيب باش يديرها وحده في مخه، دونك الذكاء الاصطناعي يعاونه برشا ويخلي عنده نجاح اكثر وروندمون يتحسن برشا.
0: موافقين ان شاء الله. شكرا لك. في مواكبه لصالون باك تو سكول في دورته الاولى ومن العارضين نحكي توا على دروب اند جو، ادواتك في امان نهارك اسهل. كيفاش باش نتعرفوا اكثر عن هذه يعني التطبيقه او الذكاء زاد نجم نقولوا بسوليوشن مع سي رياض بوحسيده. مرحبا بك.
3: اكثر عايش. مرحبا. دونك هي لا سوليوشن دروب اند جو سي اون سوليوشن هاردوير وسوفتوير، دونك فيها جهاز اللي هما الخزائن الذكيه اللي كازي انتيليجون، وتطبيقه اللي هي تمكن من المتابعه والحجز عن بعد وغيره. دونك بالنسبه للتلميذ وليو انه مش يهز معناها كارتابلا ارزل منه في نهار كامل يدور بها اتسيتيرا، دونك ينجم يحجز كازي في الخزنة الذكية ويسحق منها كتب جوست اللي حاجته بهم، دونك يهزم هذوما معناها لا سوليسيون بور ليتيديون باش تسهل له اوليو يركز على هزان الكارتاب يركز في كرايته. كذلك حتى بالنسبة للستاف بتاع ليكول ولا الإدارة ولا المعلمين، دونك ينجموا يحطوا لي دوكيمون المهمين، يكون فما اكسي كونترولي، ما يكونش فما كيما نعرفوا سرقة نتاع دفوارات وغيره، دونك هذا الكل معناها
0: آمن يعني بتطبيق ذكي.
3: طبعا يعني معروف شكون اللي حل وشكون اللي هز وشنو اللي تهز، لك ما فهمش معناها مجال للتلاعب. احنا لك سيستم كامل هو 100% هندسة تونسية من الجهاز في حد ذاته، الميكانيك تاعه والتطبيق والتطبيق الويب معنا المانجر اللي هو يستعملوه المديرين، وتطبيق على التليفون يستعملوه المستعملين باش حتى يحجزوا عن بعد.
0: هنا بالنسبة للتكلفة، هل تكلفة هذه معنى الخزانة يعني مكلفة بالنسبة للموجود؟ وكان تعطينا يعني مثال نحن ونجموا نشوفوا يعني مستمعينا يدخلوا يعني صفحة الفيسبوك لإذاعة ثقافية ويشاهدوا الفيديو اللي باش نوصلوا أكثر المعلومة والتطبيق يعني كيفاش تكون أو يكون.
3: نبدأ أولا ديمونستراسيون هذه الابليكاسيون تاعنا، ندخل هنا بالمود باس تاعك لهنا. تطبيقا نجم نسكاني الكود كي ار الموجود على الوحده باش تعرف عليا لاباري كل سهوله، باش تحل لي المنيو لي كومبارتيمون كل موجودين. اذا هما كلهم معناها ليبر نجم نستعملهم. هنا تحل لي اوتوماتيكمون كازي قال لي معناها اوتوماتيكمون سورا ريزيرف، حتى لين مثلا نقول انا جو في با ريزيرف تيمو وانا جو في لو ريزيرف، دونك يو فو انا حط مثلا الادوات تاعي وبعدك سكر كازي هاك ولا ريزيرفي لي اي حد اخر ما ينجمش يحلو مهما كان حتى لو كان المدير بتاع المدرسه. هاك لهنا من الطرق السكريتي زاد نجم نزيد كود بين للكود نتاعي للكود نتاعي نجم نزيد تاج اي في دي دونك اذا نحب ندخل بطريقه اسرع نجم نستعمل الكارت. ثم دي زوبسيون اخرين كيما اني نجم نشارك مفتاح دخول الكازي هذا مع حد اخر نكتب رقمه وهو ينجم يحلو والا دونك جوست جو كلوتور لا ريزيرفاسيون دونك يرجع الكازي مره اخرى اللي هو ليبر
0: شخص اخر كود اخر ينجم يستعمله. هنا هذايا توا اليوم حكينا على انه ينجم يكون داخل المدارس لحفظ الكتب او حتى معناها يعني محفظة المدرسيه اي اضافه
3: مهمه برشا. هذا ديجا اني انا نجم نشارج تليفوني في وسط الكازي
0: هنا فما شاحن داخل الكازي ايوا هون النجم زادا نستحفظ بالتليفون خليه يتشارجا في امان
3: فوالا دونك كيما نشوفوا معناها من الناحيه الميكانيكيه كملنا في كل ما هو معناها ريسك نتاع سرقه وكذا تقريبا ما ثم حتى امكانيه انه تتسرق لاباري هذيا لكن بعد نجم نعاود جوست نستعمل البادج نتاعي. قريبا مش يكون عندنا دي زاباري فيهم لا ريكونيسونس فاسيال نتعرف على الوجه هاك خممنا انه التلميذ ينجم يكون ما عندوش يضيع البادج نتاعو ولا ما تنجمش تحكم عليه دونك موا فما لا ريكونيسونس فاسيال ثم المود اسيستون دونك اللي هو يكون اسيستي بار لو بروفيسور نتاعو اذا هو معناها مازال ما يعرفش ما موش ريسبونسابل كومام انه على كازي دونك هذه فانكسيونيتي
0: اوكي هذايا كيما قلنا احنا باش نستعملوا في المدارس لكن نجموا نستعملوا يعني داخل المؤسسات المساحات الكبرى يعني تكون استعمالاته اشمل.
3: هو نجمو نستعملوه في الاماكن العموميه خاصه كبوان رولي بالنسبه للي سيرفيس دو ليفريزون نستعملوه في المعامل والمصانع لانه انا معناها تكنولوجيا اخرى مش موجوده بالنسبه للمعرض هذا اللي تمكن تعرف شنو فما في وسط لوكازي في حد ذاته ونجم نستعملوها في بليزيور ابليكاسيون اخرى دونك وهذه مش الفورما الوحيد عندنا دي فورما اصغر فورما مستعمل شخصي اتسترا دونك
0: ويكونوا متصل بال ايضا الهاتف الذكي
3: عن طريق الابليكاسيون صحيح دونك هذا هو دونك اللي يحب ياخذ اكثر معلومات نجم يدخل على السيت ويب تاعنا ilocker.com.in هي لا سوليسيون دروب اند جو صنعتها شركه ilocker خاطر عندنا دي سوليسيون اخرين ابار دروب اند جو.
0: كيفاش يتمثلوا معناها لي سوليسيون الاخرين؟
3: الاكثريه هما في المتابعه عن بعد لي بروسيسوس اندستريال دونك لي كاليتي دو لير لينيفيكاسيتي انرجيتيك اتسيتيرا اكثر في السوسيال
0: ان شاء الله نتعرف عليهم في حصص قادمه. شكرا لكم موافقين.
3: شكرا.
4: إدراك نافذة على جوهر الأشياء.

0: 11:37 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معاكم حتى نص النهار ومع المواعيد العلمية. ونمشي من أكبر المواعيد العلمية اللي باش تصير في شهر سبتمبر، وبالتحديد يوم 25 سبتمبر 2026، نحكيه على ليلة الباحثين الأوروبية في تونس في دورتها الثالثة اللي باش تنطلق ابتداء من 3 حتى 10 متاع الليل بمدينة العلوم نهار 25 سبتمبر 2026. الإطار العام، الهدف من هذه الليلة والتظاهرة العلمية، شكون ينجم يشارك، كيفاش ينجم يشارك في هذه التظاهرة العلمية اللي من تنظيم أرسي، الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار في الإعلامية برئاسة دكتور أحمد معلال. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: يعيشك، مرحبا وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.
0: مرحبا بك. إذن ليلة الباحثين الأوروبية في تونس في دورتها الثالثة اللي جي تحت مشروع توايس بلوس، كان تحكينا أكثر عن هذه الليلة، البرنامج كيفاش يكون مشاركة، المحاور اللي باش تركزوا عليها هذه السنة.
1: بالضبط، هو تواصل من النجاح متاع الدورة اللي صارت في 2024 والدورة اللي صارت كيف كيف في 2025 متاع المشروع اسمه كان توايس نايت، هذي في يعني في الكونتينيتي عندنا توايس بلاس يعني توايس بلوس. باش يكون السنة كما قلت انت 25 سبتمبر في مدينة العلوم بتونس، والمرة هذه الحقيقة الدورة إن شاء الله باش تكون معناها مميزة، إيفنمون مميز جدا. المرة هذه 40 دولة و64 مدينة في العالم في نفس الليلة في نفس الوقت. هو هذا كله يندرج في إطار الشراكة متاع الجمهورية التونسية، الدولة التونسية مع الاتحاد الأوروبي في أكبر برنامج للتنمية البحث والتجديد اسمه أفق أوروبا أوريزون أوروب. احنا شريك في القارة الإفريقية، ومعنا توا مصر، تونس ومصر هما البلدان الوحيدين اللي تسموا عندهم معناها صفة الشريك في أوريزون أوروب، وهذا يخلينا احنا نجموا نبعثوا مشاريع في أوريزون أوروب، ورغم المشاريع هذه كومبيتيتيف يعني احنا ندخلوا في تنافسية. بالضبط، ولكن خلينا احنا نربحوا مشروع توايس نايت. لكن المرة هذه مع توايس بلاس ما خليناش التمويل، لكن خلينا السيل اوف اكسلنس اللي هو لولابيل نتاع الكاليتي، عطاونا قانونا نجموا تنظموا الايديشن نتاع 2026 و2027 باسم المشروع اللي بعثته اسمه توايس بلاس. حبيت في الاطار هذايا نشكر وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اللي عطاتنا الدعم الرسمي يعني سوتيان اوفيسيال مع الاتحاد الاوروبي في تونس، مع لانبير هي الوكاله التونسيه للنهوض
0: بالبحث العلمي. نعم،
1: ومع اترافير لو دو بروجي عندهم هما زوج مشاريع كبار في تونس زاد مهمين جدا اللي هو مشروع اريس ومشروع سوافي. نعم، ومعهم زاد جامعه كارتاج وليكول بوليتيكنيك دو سوس، هذوما اللي دخلوا في الكوفينانسمون وفي الدعم المالي واللوجيستي حتى دعم زاد كيف في البرنامج العلمي اللي باش يكون. بيان سور مع جمعيه ارسي اللي هي جمعيه التونسيه للبحث العلمي والابتكار في الاعلام، هي لو بورتور يعني نتاع المشروع من توايس نايت وتوايس كلاس. دونك شنو صار، خلينا نحضروا في معناها ايديسيون مميزه جدا باش يكون فيها برنامج تاري. احنا عودنا يعني الجران بوبليك على حاجات على دي سوربريز. نعمل جوست تذكير صغير انه الهدف من الايفنمون هذايا هو تقريب العلم والبحث العلمي والتجديد الى عامه الشعب.
0: نعم،
1: كاليش نحكيوا على فيلغاريزاسيون سيانتيفيك،
0: تبسيط يعني المعلومه العلميه لعامه الشعب، يعني اي مواطن معناها بكل الاعمار، زاده
1: كل الأعمار وكل الأعمار. وشنو باش نلقاو؟ باش نلقاو مراكز نتاع بحث، باش نلقاو جمعيات علمية، باش نلقاو نوادي علمية، باش نلقاو كيف كيف جامعات خاصة، جامعات عمومية، باش نلقاو كل الأنشطة اللي موجودة باش تكون معنا اليوم وفيها برشا حاجات ان شاء الله معناها.
0: هو ايضا زاد التشبيك هنا زاد كي نحكيه دكتور احمد معليل زاد بين زاد الطلبه والمؤسسات الناشئه وايضا الدكاتره والطلبه اللي هما زاد قائمين وقاعدين يحثوا زاد في المؤسسات الناشئه في المجال العلمي والتكنولوجي زاد باش يكونوا حاضرين. الحقيقه احنا واكبنا الدورات السابقه وكانت كل دوره مميزه بمواضيعها وبالمشاريع اللي كانت موجودة لأنها ترتكز أيضا على المشاريع المتجددة والمتطورة واللي تتماشى وتلقى حلول الحقيقة للمشاكل الموجودة في الجانب البيئي أو التكنولوجي أو التربوي يعني في عديد الاختصاصات.
1: بالضبط الحمد لله وذلك هو وفقنا ربي قبل إن شاء الله ربي إن شاء الله يكون عن نجاح في الليديسيون بتاع السنة. كما قلت راه هو اللي كنت أحكي فيه ذلك هو معناها احنا نعطيه فرصة للصغار وللكبار والعائلات والبارون والناس الكل باش يجيوا ويكتشفوا ويشوفوا ويعملوا الريزوتاج يدخلوا كونتاكت يحاولوا يشوفوا ما خيرة ما فما من تونس من يعني من السادة الجامعيين ناس مختصة في تبسيط العلم وبش يكون عنا كما قلت ببكري على المواضيع بش يكون عنا مواضيع موضوع الصحة موضوع الانفيرونمون موضوع كيف الآخ الفن موضوع الذكاء الاصطناعي بش يكون عنا زادة ثلاثة موائد مستديرة بش تتأسس من خيرة العلماء والباحثين الموجودين في تونس من تونس الكل يعني من جنوب إلى الشمال بش يكون عنا ميدان مستديرة إن شاء الله على الذكاء استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي واستعملته حاليا الذكاء الاصطناعي التوليدي نحكيه على
0: أيوة.
1: خاطر توا حاجة بالتواليتي الحقيقة سلاح ذو حدين
0: نعم.
1: إيجابية جدا لكن زادة كيف عنده حاجات اللي عندها امباكت خايب
0: واللي هو توا الحقيقة شفنا يعني الذكاء الاصطناعي واستعمالته يعني في الأبحاث العلمية موجود توا لكن هنا كيفاش تطبيقه ما هي الأخلاقيات ما هو معناها القوانين ما هي القوانين اللي تخلينا نعم نستعملوا هذا الذكاء الاصطناعي بطريقة يعني إيجابية واللي تنفع تقدم البحث العلمي.
1: بالضبط كيف يجدد الأستاذ الجامعيين والمدراء مخابر البحث والناس اللي أمبليكي في البحث العلمي كيفاش باش يتجاوبوا مع معناها الحاجات الصايره الجديده هذه عندنا زاد كيف ماده مستديره على الرياضيات استعملتها في التعليم اهميه الماتيماتيك والرياضيات والعلوم الصحيحه زاد كيف في كورسوس معناها ايديكاتيف يونيفرسيتير نتاع الناشئه نتاعنا نتاع لي جينيراسيون فيتور اللي باش يجيونا.
0: خاطر كي نحكيو زاد على سامحني دكتور معناها خاطر المواضيع الكل يعني اي مهمه خاطر كي نحكيو على الرياضيات هنا وليزابليكاسيون والتطبيقات الكلها تقام على المنطق الرياضيات.
1: أكيد احنا ديما نقولوا راهو إذا كان احنا حشدنا راهو بشعب
0: خوارزميات
1: اي حشدنا بشعب الآداب وحشدنا أكيد. بشعب الكل كذلك كيف الرياضيات عندها أهمية جديدة معنى كبيرة حتى الذكاء الاصطناعي راهو مرتكز معناه أساس نتاعه مرتكز على الرياضيات وعندنا مادة مستديرة أخرى على الفالوريزاسيون دو لا ريشيرش تفنين البحث العلمي وما أدراك ماذا تفنين البحث العلمي سورتو انه نمشيو للامباكت سوسيتال يعني هاي. البحث العلمي يخرج من لابوراتوار دو ريشيرش ويمشي للمجتمع للامباكت على المجتمع الامباكت على حياتنا هذيك اهم هذيك الحلقه اللي ناقصتنا احنا في تونس خاطر احنا متميزين في البحث العلمي لكن ناقصنا التصميم نتاعو باش يولي يخرج يعمل كما نقولوا كرياسيون دومبلوا نجمو نعملوا دي بروفي نجمو ندخلوا الاكسس تو ماركت معناها نمشيو اكثر انه نوصلوا فما سكون ابل ليشيل دو ماتوريتي دي بروجي دو ريشيرش يعني ليشيل هذه احنا متميزين من الاول في اول السلم هذا لكن اخر السلم اللي هو يخلينا نوصلوا للمارشي ناقصين فيه وهي كيف اليات نتاع تنمية البحث العلمي باش تكون ميدا مستديرة باش تنشطها لاجونس ناسيونال دو لا بروموسيون دو لا ريشيرش خاطر هذا مهم جدا
0: يعني هنا نحكيو يعني كقيمة البحث العلمي وعدد الابحاث العلمية موجودة في تونس هي تتصدر المراتب الأولى يعني في عالميا لكن في تثمين وتطبيق هذه الابحاث نلقاو رواحنا مازلنا يعني متأخرين.
1: بالضبط هذا هو كنجي نشوفوا احنا اذا كان كنجي نشوفوا نلقاو معناها بلدان اخرى متقدمه دول متقدمه الكبيره على الاخر البحث العلمي نتاعها كيفاش يشارك في البي بي نتاع كل نتاع البلدان هذيك كيفاش هو يعمل كرياسيون دو لا ريشيس اكثر من انه باش يكون مقالات علميه هذيك مهمه مهم جدا يكون عندنا مقالات علميه محكمه يكون عندنا دي زارتيكل سيانتيفيك يكونوا سيتي من اكثر الباحثين معناها مراكز البحث الموجودة في العالم هذاك مهم لكن احنا نقصنا انه نعمل بحث علمي تطبيقي يكون عنده امباكت على المجتمع امباكت يعمل كرياسيون دو دومبلوا كرياسيون دو لا ريشيس
0: هي الحقيقة هنا التوجه والعقلية بدأت تتغير في السنوات الأخيرة وفما يعني المبادرات والانفتاح يعني الحقيقة على مطالب سوق الشغل وأيضا على المشاكل الموجودة اللي قلت أنت معناها لازم تكون معناها البحث العلمي في خدمة المجتمع يعني شفنا مشاريع بلديات يعني تعاملت مع المخابر البحثية وكانت ناجحة في التعامل معهم بطريقة خاصة مثلا نحكي على الجانب البيئي وتغيرات المناخية وأيضا في الجانب التكنولوجي نحكي على المصانع الكبرى ولات فما معناها صحوة هكا لبعض المؤسسات يعني تكون فما خلية بحث داخل المؤسسات تعتمد على الأبحاث العلمية الموجودة
1: بالضبط وهذاك هو الهدف من الميدان المستدير هذه اللي باش نحاولوا نتناقشوا فيها واكثر حاجه تعطينا معناها امل في بلادنا اللي احنا زاد رانا شريك للاتحاد الاوروبي في برنامج افق اوروبا يعني وكنا اول شريك في القاره الافريقيه على خاطر فما في تونس عندنا من الكفاءات وعندنا مكانة علمية مرموقة هذاك اللي خلينا زادة ندخلوا في برامج عالمية دي برامج التنمية كولابوراتيف اللي فيهم بوكو دو بارتنير والمشاريع هذه بصفة عامة راهو فيها لاسبي هذا نتاع الفالوريزاسيون دو لا روشيرش والفالوريزاسيون اترافيغ دي بروفي اترافيغ زادة كيف نوصلوا نعملوا دي برودوي اللي يدخلوا للمارشي
0: سوغ شغلنا
1: الكلتور هذه الثقافة هذه نتاع الفالوريزاسيون يتم تكون موجودة في كل مركز بحث في كل مخبر بحث في كل يونيتي دو ريشيرش في تونس باش نجمو الدكتوراه يعني اللي باش يقيد في الدكتوراه نتاعو ما يكونش الهدف نتاعو فقط انه ينشر يعني مقالات هذيك مهم لكن زاد يخمم انه يخرج بالدكتوراه نتاعو يخرج مشروع ينجم يتعدى وعلاش ليه معناها يحولوا ستارت اب يحولوا حتى الشركه ولا كذا دونك هذا مهم راهو خاطر فينالمون هذا هو اللي باش يخلي باش خلينا نقدموا دول اخرى كما سنغافوره ولا دول اخرى موجوده في اسيا اللي دول صغيره على الاخر معناها في المساحه وحتى ما عندهاش دي معناها ما عندهاش الفلاحه لا سياحه لا حتى لكن بالتطور التكنولوجي معناها بالكفاءات العلميه نتاعها خلاتهم توصلوا معناها يولي دول متقدمه ويصدروا في البيوس الكترونيك وبرشا حاجات كبيره فهمت علاش ليه ما نوصلوش احنا نصنع ذكاء الاصطناعي نتاعنا مش صعيب راهو لكن الانفستيسمون الاستثمار لازم يكون استثمار في العقول نرجع الهدف نتاع الايفينمون هذا هو احتفال ونرجع قيمه العلم والمعرفه نعاودوا نعملوها فوكس خاطر هذاك هو اللي يدوم وهذاك اللي باش يخلي بلادنا تقدم

0: كيفاش يشاركوا هنا وفي اي موقع؟
1: الموقع هو twice.com/twice6 plus اللي هي plus.com twice-plus.com تلقى الليان تاع الانرجسترمون والا تدخل حتى twice plus في معناها في لي ريزو سوسيو في الفيسبوك ولا في لينكدين في الانستغرام تلقاو الباج تلقاو الفيديو تلقاو الليان مجاني الدخول راه مجاني معناها تنجم تسجل تسجل صغارك وتسجل الكل وتجي وتعملوا جو وتشوف وتكتشف وان شاء الله تتعدينا ليلة ناجحة كيما نجحنا في الدورة السابقة
0: نعم ان شاء الله وان شاء الله نكونوا حاضرين لمواكبة هذه ليلة الباحثين الأوروبية في تونس في دورتها الثالثة من تنظيم الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار في الإعلامية RC اللي زادة قاعدة تقدم في دور كبير بخلاف يعني تنظيم هذه التظاهرة. هناك ورشات قاعدين تقوموا بها زادة داخل الجامعات، زادة هناك فروع للجمعية أيضا داخل يعني وصلت توا فرع أكاديمي في صفاقس وجامعة كارتاج.
1: بالضبط احنا عندنا البيرو ريجيونال نتاعنا الناسيونال موجود في سوسه، لكن عندنا بيرو في صفاقس، عندنا بيرو في كارتاج، لكن عندنا اكثر من 18 كلوب يعني نوادي علميه في مؤسسات الجامعيه في قفصه في قروان في بيجا في في في في جابس، عندنا زاده في برج السدريه على قريب ان شاء الله، عندنا في تونس وان شاء الله في الكيف. دونك الحقيقة معناها فما خدمة كبيرة قاعدة تسير على النطاق معناها الوطني. الهدف نتاعنا انه نجمعوا ديزيفور نتاعنا الكل باش نكونوا معناها نحاول يكون عندنا امباكت مع بعضنا اكثر، على خاطر لينيون في لا فورس، نبداو احنا كل فرد على نفس معناها كيما نقولوا نضلوا ونحاولوا نقدموا ونخدموا مع بعضنا باش نعملوا امباكت ونعملوا ديزيفينمون اللي ينجحوا، وهذا يعطينا زاده ان فورس de mobilisation. خاطر هذا مهم جدا وقت اللي نعملوا احنا يعني ايفينمون واتخافير لي كلوب نتاعنا الموجودين في الجمهوريه الكل، يعني فاسيل ما باش يكون عندنا مشاركين من المؤسسات الجامعيه من المناطق نتاع تونس الكل من الشمال للجنوب، وهذه مهم
0: جدا. نذكر خاطر ليله الباحثين الاوروبيين في تونس الدوره السابقه كانت في سوسه، مره هذه في تونس
1: 2024 كان في سوسه.
0: نعم.
1: عملناها في الانسات
0: نعم نعم
1: في تونس
0: نعم
1: لا سيتي دي سيونس
0: نعم.
1: دونك هذا هو. وفما هو الليله الأوروبية الباحثين فما ليلة أخرى زادة كيف تصير في سوسة سنة، خاطر فما زوز عنا
0: أيوة.
1: مع سوسة باش تقوم زادة بتنظيم الليلة الأوروبية الباحثين زادة في تونس باش تكون في سوسة. احنا في الكونتينيتي نتاع المشروع نتاع توايس نايت ولا توايس بلاس باش نعملوا في تونس العاصمة، بالعكس احنا حاجة باهية برشا ان يكون عندنا معناها ديزيفينمون موجودين، ان شاء الله يكون ان شاء الله نوصلوا احنا يكونوا عندنا ديزيفينمون موجودين في الولايات التونسيه الكل
0: في كامل الجمهوريه.
1: فرحانين اللي احنا كنا زاد قاد خلينا انه الجامعه بتاعنا جامعه سوسه توصل وتقدم المشروع ويتقبل، وهذه حاجه باهيه على الاخر يخلينا احنا زاد فخورين اللي نجمنا نحلوا ثنيه زاد كيف معناتها زملائنا في الجامعات، ان شاء الله كما جامعه توسع نجحت ان شاء الله جامعه صفاقس تنجح وجامعه جابس وجامعات تاعنا الكل ان شاء الله ينجحوا باش يجيبوا، وعلاش لين نوصلوا يكون عندنا الليله هذه الموجوده في المدن التونسيه الكل فرد وقت، على خاطر ساعات ندخلوا ايطاليا ولا فرنسا ولا اسبانيا ولا اي دوله اخرى نلقاو بلوزيور سيت معناتها بركه احنا بدينا بسيت بركه اترافير توايس نايت والحمد لله عطينا لا بوسيبيليتي نكون عندنا زاد دوتر سيت من جيري من دوتر معناها جامعات عموميه تونسيه.
0: ونذكر انه باش يصير من 3 نتاع العشيه حتى 10 نتاع الليل نهار 25 سبتمبر بمدينه العلوم، ومش كان في تونس بركه بين قداش 40 دوله في نفس الوقت،
1: 40 دولة و 460 مدينة.
0: 460 مدينة. نعم.
1: دونك احنا في تونس يكون عندنا مدينه تونس بتبيع على سيتي دي سيونس نتاع تونس، يكون عندنا مدينه سوسه ان شاء الله نورمالمون جامعه سوسه باش تكون هي زاد كيف كيف. دونك عندنا زوز مدن احنا الجمهوريه التونسيه وفرحانين بالعكس، من حاجه تفرحنا على
0: الاخر
1: فينالمون هو الهدف، وهذاك هو الهدف انه
0: نشر الثقافه العلميه
1: قيمه العلم والمعرفه، هذا هو اهم حاجه اللي تقعد ديما. فوالا
0: نعم. شكرا لك أستاذ أحمد معلال رئيس جمعية RC وإن شاء الله موفقين إن شاء الله. شكرا لكم مستمعين إن شاء الله نكونوا في الموعد، وأيضا ذكرت هذا إن شاء الله نهار 19 سبتمبر

تكون فما قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026، يجي تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس. إذا إن شاء الله نكون في الموعد وننقل كل مواكباتنا وهذه التظاهرات العلمية التكنولوجية. احنا ما بقانا كنقول لكم إلى اللقاء مع تحيات الجانب التقني، كان معكم أنيس الحميدي، الإخراج الرقمي مريم مناع، ومن أمام ميكرو كانت معكم وفاء بركة الدردولي. تقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.

0: إدراك. إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: إدراك.
0: نافذة على جوهر الأشياء.
1: إدراك.
0: إدراك مع وفاء بركة.
2: Moteur. Action.
3: Hadith au cinéma.
4: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
5: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
6: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسان بيك كل شيء.
7: أنا توفونيت بلادي قرطاج يعيش فيها أميرة. قاوم العدو. مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
8: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد
9: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وما لهاش أي معنى.
10: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها عرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
11: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
0: حديث السينما مع وصال الكسراوي.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء أينما كنتم، أينما يصلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا نحكيه للأسبوع الثالث على التوالي على مهرجان الفيفاك، مهرجان فيلم الهويت بإقليبيا، الموعد القار مع أحباء السينما اللي هو مهرجان عريق وعريق جدا ومحبوب عند الفئات الكل. نرجع بأكثر تفاصيل بعد شوية بعد الفاصل، ولكن تحية كبيرة وعودة ده ميمونة لزميلتنا إيمان سليماني، تحية لها ونهنيوها بنجاح وتفوق ابنها إن شاء الله. ألف ألف مبروك، ولو أنه مخر شوية ولكن بالتوفيق والنجاح. من قدام ميكرو ويسال كسراوي، راجعين بعد الفاصل.

0: عالجنة الحلوة سبقني.
1: في حضرة الفن السابع
2: رجعناكم الجديد، تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا، متواصلين معكم أحبائنا المستمعين والمستمعات. إذن نحكيه على مهرجان قليبيا، الفيلم الدولي لفيلم الهواة، اللي هو ماهوش مجرد موعد سينمائي عابر، بل هو ذاكرة سينمائية تونسية وعربية وإفريقية وعالمية عمرها عقود. اليوم يصل الدورة 39 في عالم تغيرت فيه الصورة، تغير فيه المعنى، أن يصنع الإنسان فيلم وأن يروي قصة بالكاميرا ماهيش سهلة بالكل، خاصة أنه الدورة هذه في علاقة بالحروب والأزمات، واقع سينما الهواة، التجديد، الجمهور والرهانات المستقبلية. نستقبل بكل حب وكل احترام ومودة مدير هذه الدورة السيد هشام التومي. أهلا وسهلا، نورتنا، مرحبا بك.
3: يعيشك وسهلا، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك. إذا سي هشام التومي، وصلنا لهذه الدورة 39، هنا المهرجان أمام مسؤولية الحفاظ على تاريخه، أمام ضرورة إعادة اختراع نفسه حتى لا يتحول التاريخ إلى عبء. دونك شنو الرهانات في هذه الدورة؟ شنو التحديات؟ شنو الأهداف اللي كنتوا حطيتوها؟
3: هو كما قلت وسال، معناها الدورة 39، الدورة 39 راهي ما تعكسش عمر المهرجان. المهرجان تأسس عام 1964، هو تاريخ ومسؤولية. صحيح، معناها ما نقعدوش في تكرار في إعادة المهرجان لنفسه، لكن هو إرث تعدوا عليه أجيال وأجيال من السينمائيين اللي توا معروفين على الساحة الوطنية والدولية، مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذا المهرجان. المهرجان هو أقدم مهرجان عربي وإفريقي يختص بالسينما، هو من المهرجانات القليلة اللي يعتني بسينما الهواة والمستقلين، كيف لأفلام طلبة المدارس. دونك مسؤولية كبيرة هو في الحفاظ على المهرجان وتاريخه وعراقته، لكن كيف في إضافة ونحاول التطوير منه كل مرة بسواء فقرات وإلا حاجات نحاولوا تكون ملائمة للوضع الحالي. كيف زاد نخموا اللي هو راهو معناها الشباب اللي موجود معناها في المهرجان، نحاولوا كيفاش باش يكون التأطير والتكوين ويعيشوا التجربة المشاركة في المهرجان، سواء في المشاركين في المسابقة وإلا في الورشات اللي ننظموها. دونك باش تحصل لهم الإضافة، ونحاولوا ديما التكوين هذا يكون مكمل للعمل نتاعهم في وسط العام.
2: نحكيه أيضا على شعار الدورة الحالية اللي هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات، لماذا اختيار هذا العنوان تحديدا؟ وهل تشعرون أن السينما اليوم مطالب بأن تكون شاهدة على ما يحدث في العالم؟
3: هو كان الاختيار هذايا بعد نظرة تأملية للي صاير في العالم الكل وكيفية استعمال الصورة. لاحظنا حاجتين. لاحظنا اللي الصورة والسينما تغات على المشهد، كلك سواء المشهد الإعلامي وإلا المشهد السينمائي وإلا الثقافي بصفة عامة. الرسالة وإلا المساج يوصل بطريقة أسهل بالصورة، لكن شكون اللي يتحكم في الصورة هذه؟ دونك هذه النظرة الأولانية، هو شكون ينجم يتحكم في الصورة؟ اللي يتحكم في الصورة ينجم يوجه، ينجم يوصل المساج اللي يحب عليه هو. الرؤية الثانية هو كيفاش شبابنا ومواطنينا ينجموا يقراوا الصورة هذه، كيفاش تحليل الصورة هذه، كيفاش ننجو سينما متاعنا. الحاجة الثانية شفنا اللي بالصورة والسينما نجموا نغيروا مواقف، شفنا خاصة بعد اللي صاير في غزة، اللي بالصورة اللي خرجت من غزة فما برشا مواقف متاع أشخاص متاع دول تغيرت بفضل الصورة هذه.
2: هو لهنا فما مفارقة عجيبة وغريبة، أنه الميديا الكلاسيكية التي تعودت على رواية موحدة في دول الغرب كانت دائما هي التي تروج الصورة التي تريد ترويجها، لكن في زمن الديجيتال والسوشيال ميديا تغير الفاعل وتغيرت الرؤية وتغيرت المواقف وتحركت الشوارع في أنحاء العالم.
3: دونك هذا هو اللي قلنا، اللي هو انت عندك أداة في يدك.
2: نعم.
3: الأداة هذه انت كيفاش باش تستعملها؟ اسكو باش توظفها بالطريقه الصحيحه اللي تتماشى مع مبادئك، اللي تتماشى مع قراءتك للوضع. الحقيقه اللي كيفاش ما نجموش نقولوا فما حقيقه مطلقه
2: طبعا.
3: لكن كل واحد من الزاويه نتاعو اللي يراها، الرساله اللي تحب توصلها بك الأداة اللي عندك. تقعد الأداة هذيك يا اما باش تقعد مستهلك عادي، والمستهلك العادي لهنا زاد كيف كيف ينجم تنجم انت ما تنتج ولا حاجه، لكن اموا قراءتك للصوره تنجم تفرق ما بين شنو صحيح شنو غلط، شنو اللي موظف شنو اللي ماهوش موظف. دونك تنجم تتعامل مع الصوره بقراءه نقديه، بقراءه واعيه. الحاجه الثانيه اللي الاداه هذه راك تنجم تستعملها، نجم تستعملها باش توصل فكرتك، باش توصل مبادئك، باش توصل حاجة عايش فيها. هذه زادة كيف كيف، كيما تنجم تنفع كيما تنجم تضرك إذا كان ما تحسنش الاستعمال نتاعها.
2: لهنا هي هذه حاجة عامة ينجم يستعملها الإعلام، ينجم يستعملها الإنسان العادي المواطن في ما يقال أو يصنف صحافة المواطنة. ولكن على مستوى السينما كيف يمكن أن يوظف السينما الصورة في زمن الحرب والأزمات، وقت اللي أي إنسان ينجم يوثق وينجم ينشر؟ لهنا السينما بالذات
3: هو
2: معناتها شعار في هذه الدورة، شنو الخصوصية نتاعو السينما؟ شنو ينجم يضيف؟
3: هو لهنا فما زوز حاجات. الحاجة الأولانية هو دور السينمائي الحر مستقل والهاوي، هو في التوثيق. معناها هو يكون شاهد على مرحلة معينة، على فترة معينة، هي اللي باش يكون نوعا ما يرخها وإلا يكون هو من الذاكرة متاع الفترة هذيك. وحاجة ثانية هي في طريقة استعمال السينما هذه في ظل نوعا ما من السينما التجارية والاستهلاكية اللي هي ما نجموش نتحكموا فيها برشا، واللي هي ولات طاغية برشا. الحاجة الأخرى هو السينما باش يحاول السينمائي الواعي باش يوصل الفكرة وإلا الحاجة اللي يشوف فيها، لكن بطريقة مغايرة، ماهيش كيما المشهد الإعلامي، ماهيش كيما روبورتاج في التلفزة، ماهيش كيما حاجة يشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي. لا، هي حاجة مكتوبة، حاجة فيها تفكير، فيها تخمام، فيها قراءة، فيها عمل متاع فريق كامل مع بعضه. دونك النتيجة بطبيعة ماهيش باش تكون بنفس الطريقة. هذا لاحظناه شوية سنة في بعض الأفلام، وكانت حتى من ملاحظات اللي جاوا شافوا الأفلام وحتى من المختصين، كانت فما بعض الإشكاليات في الأفلام الوثائقية. في الأفلام الوثائقية اللي مشيت في منحة متاع كأنه تسجيلي، معناها في فيلم متاع تلفزة متاع روبورتاج، ما فيه شكل الكتيبة ولا القراءة النقدية ولا الخدمة اللي تتخدم باش توصل انت الفكرة بطريقة ذكية، مش لازم تكون بالمباشراتية، تخلي المتفرج يخمم، تحلو عينيه على حاجة وتخليه يخمم. وهذا هو دور السينما، هو مش باش نعطيك المعلومة، مانيش أنا باش نعطيك، لا أنا باش نطرح إشكال، ومانيش مطالب زاد باش نعطيك الحلول. معناها أنا قاعد نطرح في مشكلة، نطرح في موقف، نطرح في قضية، ومن زاوية معينة ممكن تكون قريبة ساعات للمخرج للواقع متاعه، كما شفنا أفلام من مختلف دول العالم. فما مواضيع اللي ممكن احنا ماهيش قريبة لنا برشا، ماهيش، لكن تخليك تخمم وتعمل كيما ترانسبوزيسيون، معناها تخليك تنقلها للواقع متاعك، تخمم في حاجات أخرى. هذا ممكن دور السينمائي الحر في إيصال المعلومات والأفكار والمواقف للجمهور العريض. ما ننساوش زادة اللي في مهرجان قليبيا راهو كل ليلة عنا أكثر من 1000 متفرج، ما همش الكلهم من السينمائيين ولا مختصين، نلقاو عائلات تجي تتفرج، خاصة اللي احنا معناها نختصوا في الأفلام القصيرة. دونك باش يلقى أفلام مختلفة من دول مختلفة من رؤى مختلفة، دونك فكل ليلة اللي يجي يتفرج فيها باش يشوف برشا حاجات اللي تخليه غدوة ينجم يناقش، ينجم يحكي، ينجم يشوف حاجات أخرى، ما يقعدش مرتبط كان باللي يجيه ويوصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2: هو لهنا المعروف أنه مهرجان قليبيا لفيلم الهوات ما يخدمش على الجودة في الصوت والصورة والإخراج، يخدم على الجانب متاع الهوات بطريقة حتى كان ناقصة احترافية، رغم أنه تطورت التكنولوجيا بسرعة كبيرة. ومن بين النقاط اللي تم النقاش فيها في هذه الدورة بعمق هو الذكاء الاصطناعي والتغيرات، كيف يمكن أن تؤثر على الأعمال السينمائية وعلى الجودة متاع الأعمال. أعطينا بعض النتائج أو التوصيات اللي خرجتوا بها.
3: هي فيما يخص النقطة هذه، معناها كان فما نقاش كبير على الذكاء الاصطناعي في برشا مراحل في السينما، صارت فما نقلات ومرتبطة أساسا بالتكنولوجيا. كما باش تعدينا من البيليكول للفيديو، بعد من الفيديو للنيميريك، اسكو السينما يقعد يتخدم كان بالبيليكول؟ الى حد الان فما مخرجين كبار ما يستعملوش النيميريك، معناها يصور كان بالبيليكول الى حد الان. تقدم هالنقطه هذه، اسكو نمشيو في حاجه ونحسوا اللي هي راهي باش تتفرض علينا، كي حاجه نحسوا اللي هي باش تتفرض علينا، اسكو نقعدوا احنا على جنب ونتفرجوا فيها وإلا نحاولوا ندخلوها ونحاولوا
2: نطوروا
3: نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها باش نوليو احنا نتحكموا فيها التكنولوجيا هذه مش هي تتحكم فينا. من الحاجات، ممكن من اكثر الحاجات اللي تم ملاحظتها السنة خاصة من لجنة التحكيم الوطنية هما السيناريوات. معناها بالنقاش معاهم قالونا اللي راهو فما برشا سيناريوات لاحظنا اللي هي مكتوبة بنسبة كبيرة بالذكاء الاصطناعي. دونك استعمال الذكاء الاصطناعي
2: كيفاش فرقوا بها؟
3: فما حاجات معناها دي تكست واضحين، معناها اللي هما مكتوبين بالذكاء الاصطناعي. دونك لهنا تولي عملية استسهال والا استنقاص من عملية الكتابة اللي هي أهم مرحلة في الإنتاج السينمائي. معناها إذا كان أنت السيناريو متاعك ماكش أنت متحكم فيه وماكش أنت مقتنع كل فكرة بكل جملة بكل حاجات اللي تحطهم، مثلا من الحاجات في الحوارات اللي نلقاهم في الذكاء الاصطناعي نلقاهم مكتوبين بالخليجي وإلا بالمصري وإلا
2: بعض المفردات،
3: وانت تحكي في قصة في تونس، معناها ظاهرة مش انت اللي
2: صاحب الفكرة
3: اللي كتبت. معناها ومو على الأقل اللي حابين نمشيو فيه هو نجم تستعمل الذكاء الاصطناعي باش يعاونك باش يصلح لك باش
2: يسهل لك
3: اخطاء لغويه والا حاجات، لكن انت تكون صاحب الفكره وانت تكون صاحب المشروع وانت توجه،
2: انت مش المتحكم،
3: ولا انت المتحكم مش هو المتحكم فيك. هذا في جانب الكتابه. في الجانب الاخر متاع الجانب السينمائي، الحقيقه شفنا استعمال نجم نقولوا ذكي للذكاء الاصطناعي في بعض الأفلام. شفنا مثلا مشاهد تاريخية اللي هي موجودة الصور متاعها وعبر الذكاء الاصطناعي تم تحويلها إلى مقاطع صغيرة متاع فيديو. كان استعمال ذكي غير مفرط في حاجة، معناها تقنيا باش تعملها أنت إذا كان باش تعملها بالوسائل الخاصة متاعك راهي بتشد لك برشا وقت، اذا كان باش تعملها معناها في شركه ولا في حاجه راهي باش تتكلف برشا فلوس. دونك تم كان استعمال ذكي للذكاء الاصطناعي. كيف في بعض المشاهد الاخرى، الحقيقه زاد اللي لاحظنا فما نوع من الامانه، معناها في الجينيريك نشوفوا نلقاو نقولوا راهو اللقطات كذا راهي مصنوعه بالذكاء الاصطناعي ويذكروا اسمه في الحاجات هذوما
2: في اطار المصداقيه.
3: اي معناها ماهيش بطريقه هكاكا. علاش؟ على خاطر فما زاده جانب ممكن للطلبه والابناء الجامعه التونسيه للسينمائيين الهواة ولا حتى المستقلين. في الجانب هذا راهو جانب مكلف. مثلا في الافلام نتاع الافلام التحريكيه لاحظنا اللي الافلام كانت مخدومه بنسبه كبيره، معناها مخدومه بالوسائل الخاصه مش باستعمال الذكاء الاصطناعي، خاطر لهنا ما كانش استسهال للذكاء الاصطناعي باش يعمل لك الفيلم، خاطر تنجم تعطيه انت الفكره وتعطيه البيرسوناج وتعطيه كل شيء.
2: ربحت جوائز عالميه بالذكاء الاصطناعي وخدمه افلام واعمال سينمائيه 100% ذكاء اصطناعي.
3: هذا تو لهنا معناها كان نرجع خاصه للتجربه الكبيره نتاع زبير الجلاسي اللي هو عمل الفيلم وربح به في الوعد
2: في دبي.
3: دونك
2: زاد الشريكي زاد
3: اي
2: تكل عليه في امريكا تحصل على تتويجات
3: كيف. دونك لهنا تولت شنو في العالم ولات باش يحاولوا يخرجوا الحاجات من بعضهم، ولات فما مسابقات خاصه بالافلام المصنوعه بالذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
3: لكن العمليه هي كيفاش؟ مثلا في التجربه نتاع زبير اللي هو راهو الذكاء الاصطناعي مش هو اللي عمل له الفيلم، هو راهو صور الفيلم الكل، معناها صوروا بوجهه كل واحد الديالوج سجله، ومن بعد الذكاء الاصطناعي عاود له معناها حتى الميميك نتاع وجهه، معناها التعابير والتقاسيم اللي عملهم بوجهه صورهم هو، ومن بعد الذكاء الاصطناعي عاودهم. كيف المشاهد صورهم له هو ومن بعد هو يعاودهم. دونك لهنا الذكاء الاصطناعي هو ما هو الا أداة وسيلة يستعمل فيها، مش تعطيه أنت الفكرة وإلا شطر فكرة وتخليه هو يتحكم في البقية الكلها. دونك هذايا لهنا كيف حاولنا نخصوا ورشة للاستعمال الذكاء الاصطناعي كانت موجهة أكثر للأطفال، وحاولنا فيها هي باش تشوف المقاربة ممكن أكثر بيداغوجية في هالأداة هذه اللي موجودة، معناها تو نشوفوا حتى خاصة وليداتنا صغار ولا حتى في قرايتهم، ولا ما عادش معناها ما عادش يتقلق كي تعطيه خدمة ولا حاجة ديريكتومون ياخذ يصور، من با يكتب هو معناها يصور السؤال يعطيه للذكاء الاصطناعي والإجابة اللي باش يمدها له كلك سوا، معناها تابع برنامج ومش تابع برنامج، وواحدة ياخذها كما هي ينقلها ولا يتبعها ويقدمها.
2: نعم.
3: هذه اللي ما نحبوش نخلطولو، على خاطر لهنا نرجع نقولوا اللي هو راهو أهم حاجة بالنسبة لنا احنا هي كيفية التفكير، ونصنعوا مواطنين قادرة على التفكير والتحليل والإنتاج بالسينما والصورة، خاصة هذا المجال متاعنا. حاجة أخرى ممكن الذكاء الاصطناعي وإلا أي وسائل أخرى هي تعاون باش نسهلوا شوية مراحل من صناعة الأفلام. مثلا كي ناخذوا ليكزامبل، احنا كي نجيو ننتجوا فيلم عندنا كتابة السيناريو، ومن بعد عندنا التقطيع الفني، ومن بعد عندنا ستوري بورد.
2: نعم.
3: ستوري بورد يتم تصوير فيه المشاهد، لكن قليل وين تلقى ناس تعرف تصور.
2: خدمة صعيبة ومطلوبة وماهيش متاحة برشا،
3: تشد برشا وقت ويلزمها دونك
2: اذا كان تقسيم المشاهد
3: باش تحضر وتصورهم، باش من بعد كي باش تمشي للبلاتو معناها باش تصور تبدا عندك أموال الفكرة الأولية، وين باش تحط الكاميرا، الممثل وين، الإضاءة منين. دونك تنجم أنت من التقطيع الفني تعطيه للذكاء الاصطناعي، هو يخرج لك المشاهد هذوما، يعاونك في حاجات اللي يا إما ماكش باش تنجم تعملهم وحدك، وإلا باش يتكلفوا لك إذا كان باش تجيب حد مختص يعملهم. دونك هذا من الحاجات اللي كيفاش نحاولوا نواكبوا التطورات، ونقعدوا ديما احنا اللي نتحكموا فيها مش هي تتحكم فينا.
2: لهنا نقدموا شويه في حوارنا، معناتها يستحق بالحق الذكاء الاصطناعي للاهتمام، باش ما يعوضش ربما الذكاء البشري، خاصة أنه ناس عطات عمرها سنوات وسنوات من العمل الميداني، من التكوين، من المجال المهني، من التطوير، من التدريب أيضا. وشفت أنا برشا أسماء معناتها واكبوا المهرجان على سبيل الذكر مش الحصر، عايدة الشامخ، الحربيوي سمير، أصدقائنا معناتها اللي أعطاوا حياتهم للمهنة هذية وقرأوا ألاف الكتب وخدموا معناتها على الجانب التقني والفني والكتابة باش معناتها وصلوا لمرحلة معناتها متقدمة من المهارة والمهنية. كيف كيف زاد على مستوى النقد زاد والعمل البحثي زاد أنس كمون كانت موجودة معكم في لجنة التحكيم الوطنية، وحكينا معهم في الحلقات السابقة، كانوا معناتها موجودين معنا وحكينا معهم. ولكن تراشي انه الشباب يمشي اكثر ويستسهل اكثر وما يحبش يتعب التعب اللي ربما تعبوه الجيل القبل اللي كنت نحكي عليهم تو.
3: هو لهنا هذا دورنا خاصه مش في المهرجان، هو في التربصات والا التكوينات اللي نعملوهم في طوال العام في النوادي. كيف كيف زاد بالتوازي ممكن مع اللي يقراوا في مدارس السينما. هو يلزم لهنا نفهموا اللي راهو العمل السينمائي راهو فن، الفن يلزم يخرج حاجه من عندك انت، ما تنجمش ماكينه هي اللي باش تعطيك الفكره والا الاحاسيس والا الحاجات نتاعك هذوما. الاستسهال هذا راهو تنجم تمشي فيه اما في الاخر بكل راه باش يظهر على الاكران، باش تظهر اللي راهي يا اما فكره مستهلكه يا اما راهي فكره نمطيه يا اما راه في الاخر بكل باش نلقاو روحنا ب 30 فيلم كلهم يشبهوا لبعضهم. ما عادش فما ناخذ انا ديما ليكزامبل نتاع شفنا خاصه السنه في الصائفة هذه برشا مهرجانات تعملت وإلا تظاهرات صغيرة، كي نظروا المعلقات متاعها نلقاوها كلها تشبه لبعض، كلها نفس الألوان، أحمر أزرق، تصويرة الوليد الصغير، تصويرة البحر، تصويرة أنت وشنو المهرجان هذاك، لين وصلنا توا حتى نفرقوا معناها لافيش هذه خدمة بنا
2: انتليجنس ارتيفيسيال
3: لا حتى في الانتليجنس ارتيفيسيال نعرفوا هذه مخدومة بهذه، هذه مخدومة بهذه، كل واحدة نعرفوها شنو الطابعة متاعها. دونك الاستسهال هذا لاحظناه سنة، وهذاك علاش
2: ساعات يعطي نتائج كارثية.
3: اي ساعات يعطيك حتى مساج غلط
2: خايب ومرات راهو يتسبب في كوارث بصريه اللي تخلي معناتها اصحاب العمل ولا في ورط.
3: اي معناها علاش؟ خاطر ماكش انت اللي تتحكم فيهم، بعد باش تقعد انت تصلح وراه ما عندكش انت ليزيليمون جرافيك معناها اللي خدم بهم باش تنحي هذه وتنقص هذه وتعمل هذه، قدر باش تقعد تحكي معه وتقول له نقص هذه نحي
2: باش تبدل كومبليتمون،
3: كل مره باش تقعد تبدل. وخاصه فما برشا حاجات تتعمل بضيق الوقت، دونك ما تخلطش في الاخر بقول كيما قلت نجم تحصل الكارثه. على هذاك معناها احنا زاد اسناء في المعلقه نتاعنا كانت من تصميم خليل القبجي، معناها بالحق نوجه له تحيه اللي هو من ولد الجامعه التونسيه للسينمائيين الهوات نادي قليبيا.
2: وكان كي تشوفها تعرف اللي هو مهرجان قليبيا. عرفت اللافيش نتاعكم الدوره هذه كي ترى لافيش من غير كتيبه من غير حد شيء تعرف اللي هو مهرجان في فاك، معناتها هذه قمه الذكاء نتاع الرساله اللي وصلها بالصوره اللي خدمها.
3: اكزاكتومون، دونك هو لهنا حتى الرساله والبوزيسيونمون نتاع ليزيليمون اللي فيه. الوليدات اللي قاعدين يصوروا بالكاميرا ومنعرفش كان شفتوا البوندانوس اللي تعملت كيف كيف معناها المهرجان بالتاريخ متاعه بالعراقة متاعه بالإرث متاعه ما ينجم يكون كان بفعل اللي هو السينما يلزم تقعد هي فن لحفظ الذاكرة وزادة للمقاومة في نشر ثقافة ماهيش موجودة في أماكن أخرى، مسؤولية كبيرة وأمانة كبيرة يلزم نحافظوا عليها. وهذا اللي لاحظناه برشا أثناء بالانخراط والتطوع متاع الشباب اللي جاء، معناها الحقيقة كانت فما حركية كبيرة،
2: كان فما انجاجمون
3: اللي هو تفقد في فترات مختلفة، لكن الحمد لله السنة بدا يرجع.
2: هو المهرجان مبني على التطوع،
3: معناتها هو هذاك هو معناها
2: والقضايا الإنسانية
3: بإمكانيات ضعيفة على الأخر، نحاولوا ديما بالموارد المتاحة لنا نحاولوا باش نوفروا الحد الأدنى. كما قلت أنت بكري، الجانب الحقيقة معناها مش على خاطر مهرجان هوات يلزم يكون التنظيم تاع هوات، لكن فيه نوع من الجودة والاحترافية. كيف كيف الفكرة هي ممكن اللي تطغو على الجانب التقني، لكن توا بالتلاقح اللي موجود ما بين التقنيات فما برشا ناس تتفرج الوسائل متاع التعلم موجودة رقمية واللي هي دونك الجانب التقني قاعد يتحسن كل عام وعامه. قاعدين نشاهده في أفلام اللي تنجم تكون تشارك في مهرجانات دولية، وإن شاء الله هذا اللي باش نخدم عليه أكثر سنة أو بعد المهرجان. على خاطر من الحاجات زادة اللي نوعا ما تغيظ
2: كيما
3: اللي الفيلم يتشاف مرة في قليبيا كلكو سوا، معناها أفلام المدارس وإلا الأفلام الهوات، ومن بعد يقعد ما عادش يتشاف. دونك كلكو سوا في تظاهرات نظموها في الجامعة في مختلف نوادي الجهة، لكن نحاولوا باش نوزعوا الأفلام متاعنا. كيما مثلا نهار 1 سبتمبر باش يتم عرض زوز أفلام من إنتاج الجامعة التونسية لسينما الهوات في المهرجان الدولي للسينما غير المحترفة في سويسرا، باش يكون المشاركة في المسابقة هذه. دونك نحاولوا على الأقل الإنتاجات نتاع وليداتنا يتشافوا الأكثر عدد ممكن ويتشافوا في العالم الكل، خاصة اللي توا ولات فما برشا مهرجانات. هذا الحقيقة معناها كي تجي تشوف انت كي نبعثوا الافلام تاعنا المشاركه ويتم اختيارها، نفهموا اللي راهو من الجانب الموضوع راهو محترم، ومن جانب التقني زاد معناها مهرجانات محترمه. ما تقبلش باش يتعدى فيلم الكاليتي نتاعو خايبه ولا التصوير نتاعو خايب ولا حاجه. دونك نفهموا اللي احنا وصلنا لجوده معينه محترمه في الجامعه والمهرجان
2: ان شاء الله اكثر واكثر، معناتها تالق ونجاح. نمشيو للجوائز، ومعناتها برشا اصناف نتاع جوائز ولجان تحكيم عندكم دوليه ووطنيه كان حدثنا عليهم علي الهمامي في الاسبوع اللي قبل اللي فات. دونك التتويجات تعطينا الحصيله والافلام المتوجه.
3: هي كانت اثناء فما حصيله هامه من الافلام والمسابقات في نقاش زاد كبير في لجان التحكيم ما بين حتى لجنة التحكيم الوطنية والدولية، لكن كيف في إطار انفتاح المهرجان على المحيط وبقية الجمعيات زاد كيف اخترنا سنة تكون عنا أربع جوائز موازية. هي جائزة بلدية قليبيا اللي هي ولات عادة اللي هي شريك معنا في المهرجان، هي تستضيف المهرجان معناها في قليبيا. دونك كان فما تنويه لفيلم نفس لمحمد العزيز ساسي، وجائزة الفيلم لفيلم حوح من المخرج سيف الدين بن غزي من نادي سينمائيين الهوات بحمام الغزاز. كيف منظمة العفو الدولية فرع تونس أعطت أمنيستي تونيزي. دونك كان فيلم ضحى بهم لإطعام العالم للمخرج إسلام الزرلي. زادوا سنة جائزة أخرى اللي هي جائزة المتطوعين. كيف هي مشات الفيلم حوح لسيف الدين بن غزي من نادي حمام الغزاز. كيف كانت عنا شراكة مع جمعية كلام، دونك اللي هي أعطت جائزة ياسر الجرادي لأفضل فيلم يطرح قضايا النساء، دونك لفيلم المردومة للمخرجة ياسمين ناصر. كيف جائزة المعدات التقنية اللي هي ممكن أكثر جائزة ناس حبت عليها، علاش؟ على خاطر تعطي موتيفاسيون. هي شركة إنتاج تعهدت بتوفير المعدات للشريط القادم للمخرج، دونك ومشات للبلدية 90 للمخرج أنس العش وسعيد النصري من نادي سينمائيين الهواة الشابة. دونك ممكن الجائزة هذه اللي خلت تخلي نوع من الموتيفاسيون معناها باش تعمل
2: هذا خاطر اللي توفر له الامكانيات مع التقنيه.
3: اذا كان انت عندك تعهد نتاع المعدات التصوير كلها باش تكون موجوده
2: معناتها الشباب والامكانيات محدوده والفلوس على قدها فانت كي تشجعوا بالمعدات حاجه كبيره برشا.
3: كيف كيف قاعدين نحاولوا نخدموا ان شاء الله العام الجاي والا حتى الوسط العام الشركات اخرى. الحقيقه الجامعه والمهرجان فيك نجم نقولوا تقريبا المحترفين الموجودين الكلهم توا تعداوا بمرحله من المراحل يا اما من المهرجان والا من الجامعه. دونك الكلهم توا الحقيقه كي نستحقوا لهم في الورشات نستحقوا لهم في اي حاجه ما اذا كان الرزنامه نتاعهم تسمح ما يتردوش وما يبخلوش علينا مجانا وتطوعا. كيف كيف باش نحاولوا نشوفوا شركات اخرى في مراحل اخرى من الانتاج معناها في المونتاج في الـ في الـ في الميكساج في الليتالوناج. دونك نجمو نشوفوا مع اصدقائنا المحترفين نجمو هما يتكفلوا بمشروع ولا اثنين للانتاج هذا. بالنسبه للمسابقه الدوليه دونك كانت فما تنويهات خاصه. دونك كان فيلم اتلاست لشازدي هاشم من لبنان فيلم فسخ لنسرين الدوزي من تونس وفيلم إيكو لمحمد مصلي من ليبيا. هذه من الحاجات معناها اللي حاولنا نخدم عليها السنة اللي زوز من المخرجين الأجانب كانوا موجودين وحاضرين وحضروا فعاليات المهرجان الكل اللي هما شازده من لبنان ومحمد مصلي من ليبيا كانوا حاضرين معنا في المهرجان واكبوا الفعاليات وكان عندهم انطباع كبير وجميل على المهرجان. تقديما نحاولوا نخدموا أكثر عليها باش يكونوا اكثر مخرجين حاضرين في المهرجان. جائزه افضل فيلم وثائقي في المسابقه الدوليه كانت لسيلك سبون من كندا في فيتنام. جائزه افضل فيلم تحريك تجريبي هو Allegory of the Cave من الصين. جائزة أفضل فيلم روائي هو لي براير من البرتغال. جائزة لجنة التحكيم الخاصة هي لفيلم هيفن باوند لحسام الدين سواف من تونس. والصقر الذهبي كان لفيلم واردن لصباح محمدي من إيران اللي هي زادة كانت بتكون موجودة معنا في المهرجان لكن لأخر دقيقة معناها حتى في وسط المهرجان وإحنا على اتصال
2: الظروف
3: صعيبة حتى الاتصال معناها معاهم كانت معناها العملية معقدة للاتصال تبعث اليوم يجاوبوك بعد بجمعة بعد كيف كيف. دونك ان شاء الله نحاولوا نخدم عليهم اكثر باش يكون عندنا اكثر عدد ممكن من المخرجين يكونوا موجودين. بالنسبة لجائزة المسابقة الوطنية كانت كيف كيف فما ثلاثة تنويهات. فيلم افت لسيف فليفل من روائي مستقل. تنويه ثاني لفيلم هدر لسليم صمود ومريم الجربي من نادي قليبيا للسينمائيين الهواة. تنويه الثالث لفيلم كبسة ليوسف بن خليفة من دار شباب سهلول حمام سوسة. جائزة أفضل فيلم مدارس كارني العائلة ليوسف الغرياني من المدرسة العليا للسينما والصورة بجمرت. جائزة أفضل فيلم هواة مستقلين لفيلم حوح سيف الدين بن غزي نادي حمام الغزاز للجامعة التونسية للسينما الهواة. جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم المردومة لياسمين الناصر وثائقي مستقلة. والجائزة الكبرى كانت الفيلم هيفن باوند لحسام الدين سواف تحريكي مستقل. دونك هذه كانت الحصيلة للجوائز. الحقيقة كنا ديما مستنسين اللي بعد الإعلان على النتائج يصير نقاش كبير حول هذا مظلوم هذا ما خداش حقه هذا هذا. الحقيقة السنة كانت
2: فما إجماع
3: أي اللي الأفلام اللي خذات حتى لو كان فما معناها ما حقوش خذا الجائزة هذه حقو خذا الجائزة المفيد خذا الجائزة هذه معناها نشكر زادة أعضاء لجان التحكيم اللي قاموا بعمل الحقيقة معناها عمل جبار معناها باش خلطوا للتوافق هذايا. والإجماع هذا زاد شفناه معناها من السينمائيين اللي حضروا كالكسوا معناها من السينمائيين الهواة وإلا المحترفين معناها هما اللي كان الإجماع على الجوائز هذه. كيف كيف فما زوز مسابقات ما نسوهمش اللي هما مسابقة السيناريو، دونك جائزة أحسن سيناريو كانت لسيناريو زهايمر لعبد اللطيف بن فرج، ومسابقة الصورة الفوتوغرافية كانت صورة محكمة الوجوه لمحمد وجدي العلوي. كيف كيف دونك كما حكينا بكري معناها من أهم الركائز في العمل السينمائي
2: هما
3: السيناريو لا السيناريو والصورة معناها يلزم فما التمكن من الزوز.
2: عملتولها خصصت لها مسابقة واحدة
3: بالطبيعة هذوما ديما من قبل دي معنا جائزة الصورة الفوتوغرافية وجائزة السيناريو. الحقيقة
2: هو الحاجة البيه انكم انتم ما ربطوش بتيم معين معناتها خليتوها مفتوحة،
3: هو الشرط معناها بالنسبة للسيناريوات يكون شرط معناها سيناريو لفيلم قصير.
2: نعم.
3: ومن الجوانب زادة متاع اللي يغزروا لها والتوصيات لجان التحكيم هو الإمكانية متاع إنتاج الشريط، خاطر تنجم أنت تقدم شريط يكون الحبكة فيه مخدومة بالكدا والقصة مهمة، لكن بالإمكانيات المتاحة ما تنجمش تعمل يلزموا إمكانيات كبيرة. دونك نحاولوا الأكثر نشجعوا الأفلام اللي نحبوا نراوها العام الجاي موجودة في المسابقة معناها حتى فما برشا مرات تصير اللي من أعضاء لجان التحكيم وإلا من الأصدقاء وإلا حاجة يتبنى المشروع ويقول له آية إيجا نخدموا عليه
2: نطوروه ونعاودوا ونصلحوا ونحسنوا
3: باش يتصور الفيلم. دونك ماذا بينا من الحاجات هذوما اللي يعدم السيناريوهات مش تتكتب وتتحط في الرفوف لا نحبوا السيناريوهات هذوما نشوفوها معناها. الحقيقة شكر كبير للجنة التحكيم الوطنية معناها 21 سيناريو قراوهم في 5 أيام بالنقاش متاحهم بكل شيء، دونك كانت فما برشا حاجات. كيف كيف من الأكاديميين اللي موجودين في الجامعات وإلا من الأصدقاء اللي قلنا لاحظوا هالتفاوت ممكن ما بين الفكرة وكتابة السيناريو. إذا كان نرجع شوية للسنين التالية كانت فما برشا أفكار مهمة معناها، لكن التحكم وطريقة كتابة السيناريو كانت نوعا ما اعتباطية ما تحترمش المقاومات متاع كتابة السيناريو بالطريقة اللي يلزم يتكتب فيها. الحقيقة السنة اللي لقينا معناها تقدموا لجنة الانتقاء كون أكثر من 45 سيناريو تم اختيار 21 سيناريو منهم، حتى اللي تقدموا بون فيهم اللي متاع أفلام طويلة دونك ما نجمش يدخل للمسابقة، لكن اللي تقدموا مكتوبين أموا بالطريقة صحيحة تقعدوا بعد طريقة الطرح والتحليل اللي في وسط السيناريو هذيك فيها نوعا ما من الانتباعية للجنة التحكيم، لكن أموا المقاومات الأساسية لكتابة السيناريو كانت موجودة وهذه حاجة باهية وتنجم تكون هي بادرة ودليل اللي إن شاء الله في الأعوام القادمة باش نشاهدوا أفلام محترمة جدا
2: إن شاء الله. يهمني زادة باش نعرف شوية الفيدباك متاع ضيوف تونس اللي جاوا من مختلف الدول، كيفاش مع تتفاعلوا مع التظاهرة، كيفاش كانت ردود أفعالهم، كيفاش ظهر لهم المهرجان في هذه الدورة اللي ربما دورة مميزة على مستوى المحتوى والجوائز، ولكن فما زادة تحديات أخرى شوية الضوء يتقص كل مرة.
3: هو الحقيقة
2: فما حاجات هكا اللي
3: هو الحقيقة ممكن ثلاثة عوامل اللي عملت لنا ستريس رهيب في المهرجان. من حظنا معناها جات جمعة سخانة ورطوبة عالية على الاخر معناها كانت هادة، لكن كي تشوف انت الشباب من الصباح في الورشات في الظروف السخانة يدوروا في الشارع يصوروا حاجات هذوما الكل، في الليل موجودين في المسرح بالعدد هذاك الكل. الستريس الثاني هو نقص الماء مش حاولنا يكون الماء موجود
2: كيفاش وفرتوه
3: والله الحقيقة لهنا نشكروا برشا السلطات الجهوية والمحلية اللي كانت متعاونة معنا في زوز نقاط هذوما اللي هما الماء وقصان الضوء.
2: ممتازة.
3: معناها بالحق معناها سيدة معتمدة قليبية كانت متعاونة وحريصة جدا خاصة على حكاية قصان الضوء.
2: هو بتبيعتها راهي مدينة قليبية في الصيف وفي الوقت هذيك بالذات راه يتضاعف العدد 3 أو 4 مرات العدد نتاع السكان نتاعها.
3: هو ديجا من السيركولاسيون باش نجم تتحرك في وسط قليبيا.
2: هو اصلا معناتها
3: ديجا الاشكال موجود
2: والنمبر نتاع الوفدين ومتاع المصطفين 4 أو 5 مرات قد العدد العادي.
3: هو ممكن احنا زاده من الحاجات اللي كان نرجع بضع سنوات التالي كان المهرجان يتعمل في اخر جويليا. اخر جويليا يبدا الاكتظاظ اكثر. وكيف كيف احنا بما انه وزارة الشؤون الثقافية هي الداعم الرسمي لنا بكافة مصالحها فما برشا معدات ناخذوهم من الوزارة تكون في مهرجانات صيفية اخرى حمامات كارتاج مهرجانات جهوية اخرى
2: شوي.
3: دونك قعدنا نوخروا فيه بشوية بشوية اولا باش المعدات والحاجات تكون متوفرة زادة والضغط شوية على قليبيا
2: ما نقصش الضغط اكبر من
3: اسناء
2: اسناء
3: زادة كيف كيف بحكي الضوء المقصود فما برشا أجلوا العطلة متاحهم قاعدوا يوخروا فيها يوخروا فيها
2: دونك جيت معاكم
3: فما زاد حاجة أخرى ممكن من الخاصيات اللي نحسبوها ديما لكن تطلع العملية هي بيدها اللي هو راه الناس تجي لقليبيا بذمة المهرجان
2: طبعا
3: معناها الناس تختار
2: الوقت للاستياف في النهار والسهرية في الفيلم
3: يبدأوا يسألوا وقتاش مهرجان باش يجي هو
2: ياخذ
3: العطله نتاعو ويمشي يكري الجمعه هذيك في قليبيا معناها بالحق فما ناس اللي ولا موعد قار نتاعهم معناها باش يجيو يصيفوا مع المهرجان الحقيقه معناها من الحاجات اللي شفناهم مثلا النهار الثاني
2: هي من جهه باهيه العدد نتاع الاقبال كبير برشا على الافلام ومن جهه التعب شويه لوجستيا وتنظيميا
3: والله شو الفايده اللي تحصل مثالش تعب نتاعها هذاك
2: جوها حلو
3: مثالش تعب احنا لهنا باش نتعب ونخدموا كل اعطينا اكبر عدد ممكن من خاصه كما قلت لك معناها اللي نحبوا السينما هذه والحاجات هذه تتشاف الاكبر عدد ممكن من الجمهور وخاصه من الجمهور اللي ماهوش مهتم بصفه مباشره بالسينما وزيد على هذا اللي هما افلام راهو نجم نقول لك فما افلام ماكش بتعاود تشوفهم بالكل معناها فيلم من ايران ولا فيلم من فيتنام ولا فيلم من الصين فيلم قصير وين باش نجم تلقاه معناها حتى على البلاتفورم اللي موجودين سور انترنت ماكش باش تلقاه دونك خاطر هذوما مشاركاتي بعثوا لنا طول للمهرجان باش يشاركوا في
2: ماذا يشاركوا في المهرجانات عموما في انحاء العالم
3: فوالا باش يشاركوا
2: ونتصور انه ضيوف تونس زيد نتصور انه حتى بالظروف الصعيبه اللي عشتوها نتصور انه كانت
3: هما راهو ديما عندنا الخاصيه هذه في المهرجان اللي نهار الاولاني خاصه اللي يبدا ما يعرفش المهرجان برشا يبدا هكاك اللي ماخذ حذره شويه يبدا منتبه منضبط النهار الثاني يبدا يتحرر معناها تجي الصباح تلقاه هز روحه مشى وحده مشى القهوه قعد
2: يكتشف
3: ناس قاعده معاه معناها تلقى واحده موسى توري مثلا يمشي يقعد في القهوة المرشي في قليبيا والناس تسلم عليه موسى سافا وعادة يقعدوا بحذاه أي كيف كيف نفس التجربة معناها محمد مالس جاء قبل كيف معناها بلاستو في القهوة معروفة معناها يمشي الصباح بكري يمشي يقعد يعمل قهوة متاعه كل مرة يجي واحد يحكي معاه تصويره الحقيقة معناها بعد ما روحوا ضيوفنا معناها اتصلت بهم اللي هذا يقول لي توحشت المهرجان

0: عائلات الكلها تتفرج وتتابع، هذا خاصة في السهرة الخاصة بالأفلام الفلسطينية، معناها كان العدد كبير. وزيد على هذا قال لي من غدوة صباح في بالي مانيش باش نلقى حتى حد في الورشات ولا في الرونكونتر، يلقاهم موجودين، معناها قال لي طاقة رهيبة من الشباب
1: في الليل وفي النهار، العبيد ناشطة وتحب معناتها تتمتع.
0: اي على هذاك بعد المهرجان يلزم الناس الكل تاخذ كونجي وترتاح، ترتاح من التعب نتاع المهرجان. الحقيقة الأجواء هذيك صعيب باش تلقاها في بلاصه اخرى، فرصه للقاء للنقاش
1: لولا
0: للحوار.
1: التضحيات نتاعكم، لولا تعبكم، لولا سهركم صباح وعشيه وليل على انجاح التظاهره، لولا التطوع نتاع الشباب، لولا العمل المشترك بينكم كفريق، ما كنتوش توصلوا للنتيجه هذه اللي فيها برشا محبه واحترام.
0: هو هذا معناها واجب، أمانة تحطت بين يدينا لازم نحافظوا عليها للأجيال القادمة، كما وصلوها لنا لنحنا يلزم احنا نوصلوها للي بعدنا، بمبادئنا بقراءاتنا بأفكارنا تقعد ديما هي الثوابت متاعنا. صحيح ديما فما دي او دي با، معناها حاجات نقائص، حاجات نحاول كل مرة نتلافاوها. بالفرصة هذه وسال نحب نشكر أولا وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة اللي هم الداعمين الرئيسيين للمهرجان، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، معتمدية قليبية، بلدية قليبية اللي هما كانوا شركان أساسيين. نحب شكر كبير لكل المتطوعين من أبناء الجامعة التونسية للسينمائيين الهواد والمستقلين والأصدقاء، من السينمائيين المحترفين كما سلمى بكار، حبيب مستيري، الناس معناها تلوج كيفاش باش تعاون، معناها مش انت تكلمهم، راه هو يجيك يقول لك ايا فاش شنو تستحقوا باش نعاونوكم. معناها راهو الجنود هذوما الكلهم وجيش المهرجان اللي خدم ليلا نهارا، معناها انت تطلب في اي وقت لازم تلقى شكون يجاوبك ويتطوع باش يمشي. هذا نجم نقولوا اللي نجم نكونوا متهنين على بلادنا، متهنين على الجامعه، متهنين على المهرجان. فما جينيراسيون قادمه ان شاء الله تواصل وتحسن من اللي عندنا. نرجع لهنا للافيش، لكن الزوز اللي هازين العلم واللي باش يواصلوا المسيره للجامعه والمهرجان
1: ان شاء الله. شكرا ليك انت زاده، شكر كبير وخاص وتحيه كبيره ليك سي هشام التومي، مدير مهرجان في فاك فيلم الهويت بقليبيا. الحقيقه شرفتنا بحضورك، حسينا انك انت خدمت بكل حب معناتها وكل شغف في هذه الدوره. ان شاء الله بالتوفيق لكم في الدورات القادمه. شكرا جزيلا زميلتي ايمان سليماني في الاخراج، مقدم ميكرو في الاعداد وتقديم وسال كسراوي. ان شاء الله ملتقانا في حصه اخرى من برنامج حديث السينما. نقول لكم متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه تونس الثقافيه. الى اللقاء، شهر.

0: مين اللي بتغني دي؟
1: دي البنت الجديدة ألمص. ايه رأيك فيها؟
0: ده صوت نظيف.
2: وسايا وسايا.

0: Bien. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسات بيك كل شيء.
5: أنا زوفونيل بلادي قرطاج عيش فيها أميرة. قاوموا العدو مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وملاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها أرضية سينمائية رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسرى. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
11: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
12: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
11: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
13: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
11: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
14: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
10: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
15: أنغام من كل مكان.
16: أنغام من كل مكان.
15: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
16: مع مروان البدوي،
15: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
17: الماء يبقى ماء سواء قدمته بأكواب من ذهب أو بأكواب فخار، فكن أنت أيضا كالماء، لا تتأثر بالمظاهر، كن أنت جوهر ذاتك.

0: في حضرة الماء يعود القلب طفلا يلهو متطهرا بدموع الغيم، فرحا مثل عاشق نال قبلته الأولى. في حضرة الماء تخف حمولة الجسد، ينسى العالم كأنه لم يكن، تستحم الروح الذي جعل منه كل شيء حي.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.
2: Acqua. Testo di Euskarma, canta Nino Maio.

0: oro più prezioso dell'oro.
1: قال الماء للزيت: كيف تعلو علي وقد أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فقال الزيت للماء: أنت نشأت بين الأنهار رضاضة، وأنا على العصر والقهر صبرت، فالصبر يعلو على القدر، فاصبروا قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير.

صدق شفت النهر بس ما شربت الماي، اتوسل على القطرات رادوني، وصدق ضكني البعد بس ما شفيت الحال، قلت بعد على حطة وذاك معوني، وسمت روح بغلا ما رخصيت الروح، وصرت جمرة بكواغد ما يضموني.

لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزل.

والمية في الحقيقة لها خاصيات عجيبة أوي، تختلف بيها عن أي سائل وعن أي مادة على الإطلاق، وتنفرد بيها تماما. يعني مثلا نلاقي المية هي السائل الوحيد اللي ممكن يتوجد في حالاته الثلاثة في نفس الوقت وفي نفس المكان. يعني ممكن تلاقي مية في حالة صلبة وحالة غازية وحالة سائلة في نفس الوقت في نفس المكان، وانت بتشرب كوباية مية فيها تلج وعلى سطحها تلاقي البخار بيتكسر، ثلاث حالات حوالين نفس الكوباية وجوه نفس الكوباية.

0: y bien profundo.
1: بغير الماء يا ليلى تشيخ طفولة الإبريق، بغير خطاك يا انتمائي يموت جمال ألف طريق، بغير سماك يا جنحتي يجف بريشها التحليق. أنا الصوفي والشهوان عشاقا ومعشوقا، سير بقلب قديس وإن حسبوه زنديقا، وحين أحب سيدة أحولها لموسيقى.

0: أنغام من كل مكان،
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
8: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نلتقي دائما على درب الحكمة، نلتقي مع أستاذنا سي حمادي في هذا الحر القائد، ولكن نحاول في كل مرة أن نجعل من الحكمة دربا من الدروب التي يختارها دكتور حمادي بن جبلة. نذكر دائما بشكل وظيفي ومنهجي وشكلي بما حاولنا أن نقدمه في الحصة الماضية مع أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة، ليتسنى لمستمعات سمعي إذاعة ثقافية أن يواكبوا ما سيتعمق فيه في هذه الحصة، حيث أنه في لقائنا الأخير حاولنا توضيح تعالي غاية الفن عن غاية بقية القيم، القيم العلمية أو القيم الأخلاقية، وقلنا أن قيمة الفن تكمن في ذاته، في ذات تنشد الجمال أو قل يبدعه الجمال دون سواه، والجمال لا تعلق له بالحقيقة أو الخطأ مثل العلم، ولا بالخير أو الشر مثل الأخلاق والعقائد. بيّن الأستاذ حمادي بن جبلة أن ذلك التعالي لا يضع الفن فوق العلم ولا تحت وصايته ولا فوق الأخلاق أو العقائد، فيكون تحت زجرها. فللفن منطقه الخاص الذي لا غاية له إلا بسط الجمال على لوحة الرسام أو تجليه في مثل أو تجليه في مثال النحات أو الشدو به في قصيدة الشعر، وفي جميع هذه الأحوال كما في غيرها دون أن تكون له غاية يطلبها خارج ذاته. ولذلك تحدثنا عن أندري مالرو صاحب كتاب لو موزي دو ليماجينير أو متحف الخيال أو المخيال، لنبين بعض معاني مقالته التي ذهب فيها إلى أن الفن لم يولد إلا في القرن 17، أي مع بدايات العصر الحديث. لا شك أنه وجد رسم ونحت ومسرح قبل العصر الحديث، ولكنه لم يكن لغاية نطلبها في ذاته ولذاته، بل كان الرسم يؤدي وظيفة تعبيرية من حيث عنه، يعبر عن معنى يتجاوز الفن ذاته ويؤدي وظائف خارجة عن مطالبه الذاتية. فهو استعطاف للآلهة أو تمثيل حسي لها ليرضيها، أو هو كتاب تعلمي مفتوح للعموم مثل النقوش والرموز والصور في الكنائس، فهي تؤدي وظائف دينية ولم تطلب الجمال في ذاته ولذاته. وتلك المنتجات نفسها صارت فنا يوم لم يعد المتفرج يبحث فيها أو من خلالها عن معان خارجة عنها، بل هو يتأملها في ذاتها أشكالا وألوانا لم تعد محملة برسائل تتجاوزها. هي أشكال وألوان وظلال وأنوار لا تحيل على شيء غير ذاتها. في القرن 17 أصبحت أعمال ديفانشي أعمالا فنية بحكم تغير نظر المتفرج إليها، فلم تعد في نظره وسائل يتوسط بها لما أسمى منها، بل هي غايات تطلب لذاتها. في السياق نفسه تحدثنا عن أغاني أم كلثوم، عن التجلي فيها، تجلي التعالي الجمالي على بقية القيم الثقافية، وقلنا أن أم كلثوم أعادت حوالي 40 مرة بيتا من قصيدة الأطلال: هل رأى الحب سكارى مثلنا، هل رأى الحب سكارى مثلنا، كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر تثب الفرحة فيه قبلنا. وقلنا أن التفاعل الأسطوري بين الباث والمتلقي، بين أم كلثوم والجمهور، ليس له من معنى إلا معنى إجلال الفن وبلوغ أثره أعماق الوجدان، فكان التصادي بين الفنان والمتفرج المستمع في غير إحساس بإثم ما أو بإساءة لقيمة ثقافية ودينية. وجدنا التفاعل نفسه حين غنت أم كلثوم قصيدة البردة في مدح الرسول العربي: حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. سواء تعلق الأمر بمعنى فني صرف لا تعلق له بالدين أصلا، أو بمعنى واقع في صميم العقيدة الإسلامية، فإن اللقاء بين الجمهور والفنان كان على غاية من الحميمية، حتى لكأن كل طرف وجد في الآخر ذاته، سواء تعلق الأمر بحدث إنساني صرف مثل حالة التصوف القصوى، أو بعقيدة دينية بالإسراء والمعراج حيث اؤتمن المسلم على عرش الرحمن، فإن الفن يبقى فنا يشعر متقبله بنبض الوجود ويعلي وجدانه درجات في معارج لقاء الذات بذاتها. هذه مقدمة حاولنا من خلالها بتوجيه من الدكتور حمادي بن جبلة أن نلخص بعض الأفكار، بعض المعاني، بعض الدروب التي سلكها الدكتور حمادي بن جبلة في الحصة السابقة. ويبدو أنه هناك استحسان لمحاولة أن نستضيف أم كلثوم من خلال أغانيها، وأيضا فنانين آخرين من خلال أغانيهم، في حصة تعنى بالأساس بالفلسفة. هي ليست درس أكاديمي في الفلسفة، ولكنها تحاول أن تتدبر هذه الأمور من خلال الوسائل والمناهج قد يكون الفلسفية أو الفكرية. مرحبا بنا في حصتك دكتور حمادي بن جبلة، وكل الشكر المتجدد لك برغم كل الظروف التي تعيق العمل، لا ضوء لا مال أدواء لا غيره، ولكن مع كل ذلك هناك حب الحكمة، هناك هذا الحب المتدفق والمستمر دوما رغم الداء والأعداء.
9: بارك الله فيك سيدي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. يعني الحقيقة ثم كل خير، معنا السخانة مثلا بها، ما تعرف أنا ريفي، حيث إذا كان الصيف مش سخون وفي حرارة ربما زايدة شوية، أما الباقي لباس الحمد لله. حيث نقول وإحنا تقريبا نفس الشيء اللي قلناه، هو تحدث على أم كلثوم، ولا تحدث على عبد الوهاب، ولا تحدث على الفن، ولا تحدث على الرسم، ولا تحدث على اللي تحب. يبقى مقترحنا في تقسيم التاريخ الفكري للإنسانية نافذ المفعول. أنت تشوف قتلي أندري مالرو، وهو من هو من المرة الأخرى قلنا تقريب يقوم في فرنسا مقام المرحوم سيشاد الإقليب الله يرحمه، يعني في تونس، يعني في نشر الثقافة على أوسع نطاق وتعليم التونسيين يعني كيف يتكون أذواقهم إلى آخره. فالحقيقة عندما يقول أن الفن لم يوجد إلا في القرن 17، مش معناها مثل ما شك تصور ذلك. خلينا نقول القرن 17 لم ينتج فنا كبيرا، ما تغير هو نظرة المتلقي للأثر الفني. المتلقي الفرنسي أو الأوروبي أو من شئت من هؤلاء لم يعد ينظر إلى الرسم أو إلى المنحوت أو إلى القول الشعري أو شيء من هذا القبيل على أنه محمل بمعنى ديني أو تاريخي أو تعليمي أو شيء من هذا القبيل. هو لم يعد ينظر إلى صورة السيدة العذراء إلا على أنها صورة جميلة. بيمش بالنسبة لي لم يعدهم إن كان السيدة العذراء موجودة أو غير موجودة. لم يعدهم إن كان الطفل الذي تحمله هو السيد المسيح أو غير السيد المسيح. ليس هذا. هل الصورة جميلة مهما كان الشيء أو الموضوع الذي يعني تحاول رسمه، بحيث اكتسب الفن استقلاله عن الثقافة السائدة. وهنا تقريبا نفس الشيء وقع في العلم مع جاليلي، ومع أن العلم أيضا لم يوجد، العلم الحديث يعني لم يوجد إلا في القرن 17. فيزياء أرسطو لم تعد علما، معناها أنت شوف كيف يعني ما عادش علم، يعني أصبحت يعني تقريبا ميتافيزيقا أو شيء من هذا القبيل، هي تبقى دائما شيء جميل معناها، ربما اكتسبت بعدا فنيا خرج بها عن العلمية. معناها ديما تقرأ أرسطو ثم حاجة باهية معناها يعني تحلو لك قراءتها. فنقول احنا الفن والعلم نشأ في هذه الفترة. ذاك علاش ثم هو نقولش خصومة، اما يعني خلاف في وجهة النظر بين من يطرح السؤال ويجيب عنه، فالمتعلق بنشأة العصر الحديث. هل نشأ العصر الحديث عقب ثورة الكوبرنيكي، عقب ثورة جاليلي وديكارت ونيوتن، أي أننا نفسر مرور الإنسانية من القرون الوسطى أو ما يسمى في أوروبا القرون الوسطى، احنا ما قلنا ذاك الكل من عهد الفراعنة وحمورابي حتى كوبرنيكو نسميه ما قبل العصر الحديث. هل مرت الإنسانية من قبل العصر الحديث إلى العصر الحديث عن طريق الفن أو عن طريق العلم؟ يعني ما الذي يعني هناك على كل حال يعني ثم المدرسة التي تزعمها المرحوم ألكسندر كويري، معناها حقيقة عالم جليل ما حتى إشكال، وغيرها، لكن هو أبرزهم لأنه هو يسميه عادة خاصة في إنجلترا وفي حتى في أمريكا يعني يسميه يعني الثورة الفلكية ريفولوسيون أسترونوميك، يعني هو اللي جعل منها الحدث الكبير الذي معناه إبستيمولوجيا دشن العصر الحديث. ثم ناس أخرين عندهم لا، يقول لك لا، أن الفن هو الذي فجر هذه الثورة، خاصة الرسم، الرسامون الذين برعوا في فتح الفضاء، قولوا احنا يعني جعل الفضاء ينفتح، يعني اللي يسموه البرسبكتيف، يعني هكا الصورة هذه عندما تنظر إليها ينفتح الصورة، تنفتح المكان أمامك وكأنما أنت مررت من يعني شيء مغلق إلى شيء مفتوح. اللي كويري إذن يقولك معناها ما هي العصر الحديث، هو المرور من عالم مغلق إلى عالم إلى كون مفتوح، يعني دي موندو كلو الونيفر انفيني، هو مجموعة دروس قام بها في جامعة نظري في أكسفورد، يعني مكتوب بالإنجليزية وبعد ترجمه، يعني دروسه هو في حيث وهو من خيرة الكتب بتاعه حقيقة، وجعل يعني أصبح غادي في أنجلترا وحتى في أمريكا تقريبا رئيس مدرسة في هذا الاتجاه. فنقول نحن يعني الفن لعب هذا الدور الأساسي، وعندما لعب هذا الدور الأساسي، عندما فتح المكان، وعندما يعني تحرر من وظيفة كان يقوم بها وهي ليس وظيفته، كأنما الفن يحمل معانا غير فني. يعني أنت تشوف الكنيسة قلناها ميشيلش رغم ماش نعير فيهم، ماناش نحاسبهم، هذاك الواقع. يعني تقريبا يقول لك 1% من الأوروبيين يعرف يقرأ ويكتب، وبالتالي رجال الكنيسة بيدهم معناها أميين، شفت كيف مش كما احنا عنا ناس كمان ثقفت شوية. وهذاك أوروبا بدأت يعني باش نعرفه تدقيقا أن ما يسمى عصر الإحياء الأوروبي لا رينيسانس أوروبيا ليس في القرن السادس عشر بل هي في القرن الثاني عشر. لأن علاش تقول في القرن الثاني عشر؟ ورا مش أنا برك نقول يعني ثم إنجليز ثم أمريكان ثم حتى فرنسيس يعني أصبحوا يقولونها، لأن في القرن الثاني عشر وقع اللقاء بين جيشين، جيش الصليبيين وجيش الدفاع العربي على الأرض العربية. شفت كيف؟ وفي ذلك الصراع يعني وفي برك من الدماء نتجت عنها يعني قول أنت برك من الحبر، وبدأ نقل العلم العربي اليوناني. لا يبش ثبت وراء مش العلم العربي مش صحيح، ما ثماش علم عربي ما ثماش علم يوناني، ثم علم فرعوني مصر القديمة بابلي يوناني عربي انتقل إلى أوروبا في القرن الثاني عشر، وبدأ عندها عصر الإحياء الأوروبي الذي سيبلغ ذروته في القرن السادس عشر وسيعطي الثورة العلمية الكبرى التي نحن نسميها الثورة الكوبرنيكية. هذا تقريبا الاتجاه. الكثير من المفكرين إذن يجعلون للفن وهم محقون معنا في هذا يعني دورا لا بأس به، دورا هام مهما في تفجير الثورة، ثورة العصر الحديث. ولذلك قلنا في حتى في حصة أخرى سابقة قلنا ليس ثمة أمة يمكن أن تنهض بعنصر واحد، يمكن أن يكون لها من العلوم ما شئت أو من الفنون ما شئت. يعني نجم نقول إحنا التغير الثقافي، الانتقال الثقافي أو التبدل الثقافي أو الحضاري إلى آخره هو عملية شاملة يعني، وخاصة يمكن أن يلعب فيها هذا العنصر أو ذاك دورا أهم من العناصر الأخرى. ثم جورج غريفيتش عالم اجتماع عنده كتاب اسمه لا فوكاسيون اكتويل دو لا سوسيولوجي، احنا قرينا فيه كنا نقراه مع سي عبد الوهاب وحديب الله يرحمه استاذي ولا لا رحمه الله. لا فوكاسيون ثم جزء هام منه سميه هو يعني لو ميت دو فاكتور دومينون، هل ثمت في التغير الحضاري في التغير الثقافي في تحديد النظام الاجتماعي في وقت ما هل ثمت عنصر يغلب على بقية العناصر؟ كما مثلا الماركسية تقول أن العنصر الغالب هو العنصر الاقتصادي، ثم الحدوخين يقول لك لا العنصر الغالب هو العنصر الديني، يعني كما نحن مثلا المفكرين عن المجتهدين يقول لك لولا الإسلام إلى آخره، هكا الأمور هذيك. بينما في الحقيقة أن التبدل الحضاري والإنشاء الحضاري والإبداع الحضاري هو دائما يعني متعدد الأبعاد. ثم قلنا معناها هنا معناها من اسمه الشيخ أندري مالرو أنا أقول لك لأنه تحرر الفن من وظيفة المحمل يعني السيبور، يعني كان ما هو يحمل معاني غير فنية هي مكلف بأعباء لا تعنيه، يوم تحرر الفن أصبح لنا شيء آخر وأصبح لنا متفرج آخر وأصبح لنا يعني فنان آخر. هكا عندك بيسالش ما نحبش الناس نتحدث عليه برشا، مهمش كل حال كتابه اللي موي لي شوز الكلمات والاشياء اللي شو اسمه الشيخ الاستاذ منام الاستاذ زاد ما في حتى مش انا ميشيل فوكو يعني يبدا يحلل في معنى فلاسكيز يعني التابلو يعني كيفاش يعني انفتاح المكان وبالتالي تغير نظرة الإنسان للفنان لذاته ونظرة الفنان للمتفرج ونظرة الفنان للفن بوجه عام، حيث يعني كما في العلوم أيضا وقع نفس الشيء مع كوبرنيك مع جاليلي مع ديكارت إلى آخره. هذا التغير الكبير في هنا نسميه نحن نسميه الاستقلال. ماذا كان قبل ذلك؟ هذا اللي نحبنا هو حتى التورة معنا مش قبل ذلك لا حتى التو، أما في ما قبل ذلك أي إيش معناه مرة أخرى نحب نلح عليها أمن ولا لا، من قدماء المصريين قدماء العراقيين قدماء اليونانيين والعرب وفي مقدمتهم العرب خاصة الفارابي، يعني لا يعتبرون الفن وخاصة اللي تحدثنا نحن بتاع أم كلثوم الموسيقى إلا علما رياضيا. الموسيقى علم رياضي ما في شك معناها إذا كانت تحبك أن ناخذ مثلا الشيخ الفارابي. الشيخ الفارابي وأنا عنده كتاب كبير أنا يمكن فيه 800 صفحة ولا قداش، أكبر كتب ديما يكتب كتاب صغيرين، أما هذه بحر فيها. ما تعرف الأسطورة متاع الفارابي، أسطورة هي ديما، أما كان سحارة يعني كيفاش دخل على سيف الدولة أمني ولا لا، قال له أجلس حيث أنا يعني الداخل منا أو حيث أنت يعني، قال له أجلس فين تحب، مشى زاحمه حتى جلس على كرسيه، يعني دل يعني هي رمز لأن مكانة العالم لا تقل حظوة عن مكانة الرجل السياس عن مكانة الأمير. ثم أخرج من قفته ولا جرابة معنا شان أعواد وربطها بشكل كذا وعزف عليها فضحك الجميع، ثم عاد ربطها بشكل آخر أو عاد معناها تركيبها بشكل آخر وعزف عليها فنام فبكى الجميع وناموا فتركهم نياما وخرج. يعني بس في شك معناها الأسطورة هذه كان صحيحة كان غلط، ما أرى عندها معنى أن الفارابي كان بارعا جدا في العلم الموسيقي في الموسيقى، ويعتبر أن الموسيقى هي جزء مما يسميه مما كان يسمى عن نحن التعليم. التعليم معناها ماتيماتيك، يعني علم التعليم الماتيماتيك. هاوش يقول فيها مثلا في عنده كتاب الإحصاء العلوم، يعني مش نعرفه هل حتى كتبش المكتب ثمرة مكس شو يقولوا في إحصاء العلوم، يقول له يعني قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علما علما، ويبدأ يحصي فيه مشنو أنه الهندسة العدد ثم الهندسة ثم البصريات ثم التوازن ثم كذا إلى آخره، والموسيقى منها من هذه العلوم، ولذلك خصص لها أكبر كتاب عنده وهي علم رياضي. معناه يقول ثم الفرق ما بين داير، هو يفسرها في الكتاب هذا يقول لك مثلا كيف أن العرب إني والذين أثبتوا عدد القوى والنغم في كتاب أو راموا أحصاءها منهم قدماء أهل التعليم من اليونانيين، يعني هم اللي هو مش صحيح يعني اللي سبق اليونانيين، لكن اليونانيين يعني عملوا يعني ارتقاء كما في الهنزة كما في الحساب كما في كل شيء، أما يعني سبقتهم من قبل. ومنهم الحدث الذين زمانهم قريب من زماننا، الحدث معنا الناس الصغار اللي تو يعيشوا معنا من الأحداث من الأولاد الصغار، يعني هنا في مملكة العرب يعني ثم اثنين ثم أقول لك لو ثم يعني إلى جانب أن العلم الموسيقي هو علم رياضي، لكن ثم ناس آخرين ما يتبعوش هذا، يتبعوا عوائدهم الاجتماعية عوائدهم كذا، يعني لا يعتبرون الموسيقى يعني جزءا من التعاليم من العلوم الرياضية، معناها ويفسر شو معناها لحن شو معناها كذا إلى آخره. قلت لك كتاب كبير معناها رمام وشيق جدا معناها. عاد هنا مثلا يحسب في كتاب إحصاء العلوم يعني يعمل الجزء الأول ما هي العلوم، ويبدأ يفسرها مثلا أنه كما كنا نحكيه معناها يعني هاوش يقول مثلا معناها في خمس الأول في علم اللساني وأجزائه يعني المنطق، والثاني علم المنطق وأجزائه، والثالث علوم التعاليم يعني لسيانس ماتيماتيك معناها إني، وهي العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم النجوم الأسترونومي يعني، وعلم الموسيقى وعلم الأثقال الميكانيك. أنت تشوف معنى علم باش تفهم مش معنى الموسيقى، تفهم النغمة علاش هذه تطلع وعلاش تكون أرموني، نفس الشيء معناها في ال، وهذه مش تبقى نفس الشيء في ال في ال في الموسيقى معنى. هنا مش تبقى من قدماء اليونانيين قدماء العراقيين قدماء المصريين والعرب، يعني خاصة المشترطبت بالأسترونومي علم الفلك. علاش؟ سيجد العلماء في اليونانيين كما عند البابليين ولا كما عند العرب أنا مثلا الفارابي، يعني حقيقة علم يعني فيلسوف متقدم أنا يعني سيحاولون إيجاد علاقة بين حركة الأجرام السماوية السبعة، هذاك يعرفوه ما يعرفوا سبعة برك والأنغام الموسيقية وبين مواضع النجوم مواضع الكواكب حركات الكواكب سرعتها ومداراتها وأثقالها يعني تقريبا نفس النسب التي تجدها بين الألحان الموسيقية درجات الموسيقية هي التي تجدها في المسافات بين الكواكب بين وفي سرعتها وأثقالها إلى آخره بحيث يصبح العلم الرياضي علم واحد يعني نفس المعادلة الرياضية تنجم تطبق على علم الفلك وتنجم تطبق على العود أو على تقول أنت اللير شو اسمه القيثارة تون هذه بعد ذكرني فيها بس نجيبوا على عبد الوهاب وخلينا شوي وقت نسمعها إني بحيث هنا يعني تجيب هالأمور هذه ويصبح العلم الموسيقى علم من هذه الدرجة أو على هذه الدرجة من الأهمية وهذاك علاش نقوله أنا معناها سيبقى الأمر كذلك مش هكا كيف سنجد عند أفلاطون عند أرسطو عند الفارابي عند ابن سينا عند راهو ذاك علاش نقول ما ثماش علم عربي وعلم أوروبي ونفس العلم مش مثلا ربما هذا أدق شوية هذا أكثر دقة هذا أقل دقة هذا أكثر اتساع هذا أقل اتساع إلى آخره ولكنه علم واحد ليس ثمة عند اليونانيين أو علما لم يسبق إليه شسمهما القدماء المصريين والقدماء العراقيين ذكر شحن نقول ديما الحج إلى أثينا وقلناها ونعودوها مساش أن أثينا عند القدماء هي آلهة مصري استوردها اليونانيون يعني حتى آلهتهم جابوها من مصر ما فيه شك ثم نظر ثم حتى غش كل كلام مش صحيح لأنه هذا شكون تلعب بها إيرودوت مش أنا من أنا خطيني نعرف عليها أنا أثينا أثينا من جاية لا ما نعرفش عليها عنا احنا فعند اليونانيين شو يقول هي اتينا بنت زوس الاله زوس خرجت من كذا زوس ذكرته الاخر يقول لك لا خرجت من اوزيريس وامها ايزيس وبرا عاد انت احس حلل المهم هو ان ذلك العصر الاقوام في ذلك العصر وحتى اليوم ليس ثمة عندهم فرق او عداوة بين شرق وغرب بين مصري ويوناني بين شو اسمه هو ميزوبوتاميا معنى شو اسمه هو نقولوا احنا بابلي اختار لا وناس اخرين بحيث كانما هي ثقافه واحده يصعب في كثير من الاحيان ان نقول هذا من كذا والاخر كذا طريقه تحدثنا عشان تذكرها ولا ما سالش يعني شيء بشيء يذكر تحدثنا على شو اسمها البنيه هذيك اللي مرتبوها ما تحبهاش وتدلل اخواتها فتاة الرماد احنا بكري كنا صغار يقولون على ست الرماد يعني بنية يتيمة وكذا وجاتها الجنية وعثاتها للدرشنية يا اخي تلقاها بطوابلها عند قدماء المصريين اخذوها اليونانيين ولا تلقاها عند شكون عند إيرودوت مش عندي انا كن فوق شفت كيف معناها ولات ملكة في مصر اني هذيك البنية ما يمشي ترقص وكذا وضيع الصباط متاعها نفس الحبك تقع عند إيرودوت لكن ما فيه شك يخذوها في القرن 17 أوروبي ولا 18 خذوها ما قالوش اللي هو راه ما ثماش الإشكال هذا ديما ثم متاعنا وننساو غيرنا هذاك علاش قلت لك أنا طريقة كان يعني كلمة جريك فلان إيتان جريك معناها يحوف يعني يستولي على ملك الغير اليونانيون ربما كانوا يستولي ولو أن أفلاطون لا نجد عنده هذا الحقيقة أفلاطون ما فيه شك يقول بعلو مكانته ومكانة اليونانيين ولكن لا ينكر أن للبرابرة كما يقول هو وإحنا نقول الأعاجم يعني غير الناطقين باللغة اليونانية أيضا لهم مكاسب ولهم فتوحات علمية كبيرة لا تقل أهمية عن فتوحات شو اسمه جد سولون وغير سولون من تلاس إلى غيره ورغم حتى تلاس بيدو ما هوش يوناني هذا أيضا هذا فيه نقاش أنت شوف كيفاش يعني بس نحرك السواكل خلينا نعيد النظر في مثل هذه الأشياء، يعني دون أن نقوله أحنا أن نؤكد أو أن ندعي الحسم في القضية، ولكن ليس لنا أن ننسى يعني ما جال في يعني خواطر الأمم في مرحلة ما من تاريخها، وفي وما دار بينها من علاقات كانت نتيجتها نسيجا ثقافيا متقارب الأبعاد إن لم يكن متماثل الأبعاد. هذا ما نحب نقوله. إذن أنت يعني ال ال ال ال يعني العلاقة بين علم الفلك والموسيقى باش نذكرها شوية، أيضا ما ثماش ثقافة ما فيهاش. نبدأ بالمصريين، البابليين، اليونانيين، العرب، الأوروبا المسيحية، حتىش يا سيدنا الكيبلر. كيبلر يعني أحسن كتابه من أحسن، خلينا نقولش من أحسن كتبه، اسمه لو سيكري دو موند، سر العالم. سر العالم شنو؟ موسيقي. أن نظام العالم اللي طلع منه القوانين الثلاثة من أروع ما فهمها معنا علميا رياضيا معنا، ولكن بالنسبة له ثم ملائكة، ثم يسميها الهارموني دي سفير، يعني الموسيقى أو أيوة الكرات السماوية، يعني أن وقت اللي تسمع يتخيل، وهكذا يقول تسمع لها موسيقى في حركتها تلك، يعني هي تشبه موسيقى العزف على شو اسمها هي الجيتار. وبالله بالنسبة للجيتار شوف كذا مثلا الجيتار موجودة في عند اليونانيين، بقول الحقيقة ما لوجدش المصريين عندهم ولا لا، أما أكيد عندهم برشا أشياء ما حتى مشكل، ما لقيتش الوقت برا ما يسالش. الجيتار هذه واحد اسمه في التاريخ هذه تلقاها عند تيتليف، تلقاها عند ذولي عند أرسطوتوسي، اسمه تيربانتر، موسيقي عظيم، يعني ما دخل حفلة إلا وهز الجماهير تقريبا كما أم كلثوم، وما دخل مسابقة في الموسيقى إلا فاز بال كانت عنده ولا معناه شو اسمه الليره نتاعو فيها اربعه
10: اوتار،
9: ما يجيش قال اربعه، يلزم قداش؟ يلزم سبعه، يلزم كل نغمه سماويه، كل نغمه توافق كوكب من الكواكب، والكوكب اما اله او هو مسكنه اللي احنا سميناه في ثقافتنا معناها العقول السماويه او شيء من هذا القبيل. وبالتالي زاد ثلاثة أوتار فعوقبة لأنه خرج على التقاليد نتاع مش في أثينا يعني في شسمعية فعوقبة وكسر الليرة نتاعه تكسر معناه لأنه فيه سبعة، وقال لازم يجي سبعة لأنه لإعادة النظر لإعادة العلاقة بين الأنغام الموسيقية والأنغام السماوية، يعني هذا اسمه تيربوندر يحكي عليه بالقدا ثم تتليف، لكن يحكي عليه بلوتارك عنده معناه قرن ثاني ذولي ميلادي والحجم من هذا شيء من الإفلاطونية المستحدثة، فعنده كتاب اسمه الكتاب الموسيقى كما ابن أما أصغر شوية تقريبا 150 صفحة متاع نحن الفارابي، لأن الفارابي في حتى تصور معناه متاع كما تشوف اليوم كتاب موسيقى معناه أمني ولا، فيقول معناه يعني كيفاش هذا في الملك بتاعهم اسمع به مش الملك هو يسميهم الحقيقة أو مرة أخرى أمني يسميهم ليزيفور، في اليونانيين يسميهم ليزيفور، في الحضارة الرومانية يعني يسميهم لسانسور، لسانسورة كما السانسور تاع الليسي سانسور، عندنا احنا نسميهم الحسبة. شنو هو الحسبة هذا؟ يعني ناس واحد ولا برشا مهمش يسميهم البرلمان او يسميهم الحكم لحفظ الاخلاق في المجتمع، شبيك ماشي وتاكل في الخبز وتعرف ان احنا عيب توبوا ما عاد شايب نعقل مش لازم نحكي على خاطر أنا يعني إذا كان مثلا واحد يأكل خبز في الشارع ونهار آخر يجي يرشح روحه باش يولي مفتي ولا باش يولي إمام الجاع ما يخذوهش لأنه يأكل خبز في الشارع ما هو شي جدي معنا أني نعرف من القروان شكون حكى لي أمور من النوع هذا وإلا يسكن في البقعة الفلانية كيفاش تقعد في البقعة الفلانية هذاك ما يجيش فيها متاع ناس على قدم دونك ما تجيش إمام ما تجيش مفتي ما تجيش حد شيء شفت كيف يعني هنا يقولوا التربوندر هذا معناها كسروا له الآلة بتاعه وفسدوها له وعاقبوه هو زاد أيضا لكن يعني هذا شو اسمه ليكيرغ ليزيفار هذوما أهل الحسبة اللي في شو اسمه هي في الحضارة الرومانية في روما يسموهم لسانسور لسانسور هذا معناها يعني مهنة معناها يعمل اللي يحب يعني يعاقب اللي يجي يخرج على القانون يمشي للسوق يمشي لكذا فين يشوف غش فين يشوف ناس يعني يلعبوا ولا يأكلوا في خبز في الشارع إلى آخره ينهام وإذا كلزم يعطيه متروحش نباش تخبور أنا هكا أرسطوط يقول لك ليزيفور هذوما أهل الحسبة لأن الحضارة شو اسمها الحضارة العربية اللي أخذتها منهم مش متاعنا فماش أهل الحسبة في القرآن فماش هذا هم الذين ينهون عن المنكر ما هيش مؤسسة كل واحد ينهى عن المنكر ما هوش مؤسسة معناها احنا رديناها مؤسسة أسوة باليونان وأسوة خاصة ببيزنطة يعني من الحضارة الرومانية وقتها في بيزنطة وروما إلى آخره اللي هي اللي تحكم يعني الإمبراطورية الشرقية الرومانية الشرقية فيعني تقول أنت في الأمور هذه بكلها يعني يتطلع لك الناس كما هذوما ويعني يقول أرسطو أفسدوا علينا الحياة الديمقراطية وهم أصل هذوم الحسبة أصل الفساد في المجتمع والذين يعني جعلونا نكرة هذا اللي في روما اسمه لسانسور لسانسور هذا واحد من كبيرهم يعني لم يثبت عليه أي شيء إن يمس الأخلاق أو الشرف طول حياته يخدم ويفلح الأرض هو وولده ويأكل عمره ما خذا من الليم عمره ما خذا أجر حتى حد مير إلا عنده حاجة ذيك كل يشرب بعد يقول الحمد لله ولا أنا شبعت يقول دالان دا كارتاغو أست إيشني يجب تحطيم قرطاج لا حياة لروما ما دامت قرطاج موجودة يعني هذا من اللغمة بتاعه ديما دالان دا كارتاغو أست مني بون ما فيه شك معنا يعني هو في حد ذاته إنسان مستقيم لا عوج فيه ما تعرف مثلا ولده قريب يموت قال له ما تدويش عند الأثيني ما تدويش عند اليونانيين معناها ما لأنه هذه أشياء أخرى زاد لأنه اليونان روما احتلت اليونان عسكريا ولكن اليونان احتل روما ثقافيا عندهم الطب وعندهم الشعراء وجابوا لهم الفلسفة وجابوا لهم المسرح وجابوا لهم كذا يعني وهو إنسان محافظ جدا وكان يمنع وهو فلاح يمشي بيزان في الأرض هو ولده وقت اللي مرض ولده وكذا ولا عمر بيخليه يمشي داوي يقول له داوي كما داوى جدك كما داوى أبوك كما داوى كذا معنا أنت شبه شوية للتونسة في القرن 19 وقت اللي جات معنا مرض معدي أمت ولا المفتي قالوا له نداويه عند الروامة ولا ما نداويوش أمت ولا يعني وقع ولات مشكلة كبيرة ولات مشكلة فقهية شفت كيفاش صاروا ساعات تقعد باهت يعني كيفاش الامور يعني تتعثر كما حكايه المطبع تو نطبعوا نجيبوا المطبع ونعملوا بها القران والا ما يجيش تقريبا تعثر قداش من عام نشرب القهوه ولا ما نشربوش هذه الحكايه الفارغه معناها نتاع الفقهاء نتاع علماء المسلمين هذا عيب هذا معناها يلزم اليوم تتطور في حاجه اخرى كما اليوم قاعدين في اشياء حقيقه معناها خاصه يعني استشرت بحكم الفيسبوك ووسائل الإعلام البسيطة والتلفزيات إلى آخره يعني فقهاء ويفتون وعلماء كذا في أمور فارغة معناها فريمون معناها يعني مرتك تمرض تداويها ولا ما تداويهاش عندها يعني إجباريا تداويها ولا ما تداويهاش مثلا الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة يقول لك لا ما تداويهاش ملي مش بتحكى لا لأنه ثم أشياء حقيقة ما تتقالش، إنما وقت اللي تاخذ أنت الأشياء هذه بكلها وتضم بعضها إلى بعض يعني تجد كيف أننا يعني سواء تعلق الأمر بالفلسفة أو بالعلوم أو بالموسيقى فإننا يعني يعني نشكل في نهاية الأمر حضارة واحدة. يعني احنا جبدنا على تربونت وعلى لالير بتاعه معنا اللي ردوا هي شك يعني عنا معنا الشيخ الكبير اللي عمل عليها حقيقة أغنية من أروع ما ثم من هو محمد عبد الوهاب إذا كانت تعمل مليح أنا سمحنا شوية حتى شوية من المنى أما حقيقة رائعة. يعني شقول هو الشيخ عبد الوهاب معنى أي سر فيك إني لست أدري. أنت تشوف كلمة السر سواء تعلق الأمر بكيبلر أو تعلق الأمر بعبد الوهاب المشكلة الآخر يقول له ميستا يعني ميستر يوم كوسموغرافيكوم ميستر دي موند إني أي سر فيك إني لست أدري كل ما فيك من الأسرار يغري خطر ينساب من مفتر ثغري فتنة تعصف من لفتة نحري إلى آخره. يعني نسمعها شوية كان ما ترشمنا. وهنا بودي أن أشير قبل الختام إلى قصيدة حقيقة من أروع ما أنتج الشعر العربي الحديث هو قصيد إيليا أبو ماضي بعنوان أمنية إلى من المذهبية في لقاء آخر نقرأه للمستمعات والمستمعين. يعني كيف أن هذه الإلهة كانت كثيرة الشروط باش تقبل العرس من الزواج أعطيني حقته حاجة لي نبرك فدار العالم الكل وعمل الأشياء قلت له هذا متاح للجميع حب لي برك فجاء بالوتر. كيف أن الوتر يمكن عندما تعزف على الوتر فإنك يعني تقول سر الكون برمته. يعني كما عبد الوهاب وقت اللي مش يقول أي سر فيك إني لست أدري.
11: كل الشكر الامتنان لك أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة على هذه الجولة وعلى هذه المتعة وعلى هذه الدروب التي فتحتها لنا. نلتقي إن شاء الله معك في الأسبوع القادم في برنامجك أحب الحكمة. كل الشكر لمستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية على المتابعة وعلى التشجيع. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق الدكتور حمادي بن جبلة في الأعداد سفيان عرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. نستمع إلى هذه الأغنية دكتور حمادي بن جبلة. إلى اللقاء.

هباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من المصطلحات الشهيرة في عالم الموسيقى مصطلح الكونسيرتو، وهو عزف موسيقي لآلة واحدة أو لعدة آلات تقوم بالدور الرئيسي للمعزوفة، بينما تكون الفرقة مجرد دور مساعد أو مرافق فقط. والأصل اللاتيني للكلمة هو كونستوس، وتعني اشتراك عدة أصوات معا. ومن أكثر أشكال الكونسيرتو المنفرد شيوعا كونسيرتو الكمان وكونسيرتو الفلوت، وكذلك كونسيرتو لآلتين يمكن أن تصاحبوهما الفرقة الموسيقية بشكل مساعد. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو الكمان والأوركسترا لمندلسون كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موسم جديد 2025-2026.

الكونسيرتو الكبير فيكون عبارة عن مؤلفة موسيقية لأكثر من آلة بمرافقة الفرقة الموسيقية. تلعب كل آلة دورا بارزا في العمل، وغالبا ما يتألف الكونسيرتو من 3 أجزاء. الأول هو الأطول والأسرع، والثاني أكثر هدوءا، والثالث يظهر فيه العازف المنفرد طاقته الإبداعية وتفرده، ويستعرض براعته في فنون الأداء، وتسمى كادونس، وهي مقطع موسيقي ينفرد به العازف من دون مرافقة الفرقة ويظهر كل طاقاته الإبداعية، ثم يتجه العازف للختام مع مصاحبة الفرقة.

كنا في الاستماع لمجموعة كادنسات مختلفة لعدد من كونسرتوات البيانو على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. وكثير من المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين أعطوا اهتماما خاصا لتأليف الكونسرتو، خصوصا المؤلفين الإيطاليين في القرنين 17 و18، وهو ما يعرف بعصر الباروك. وأشهر هؤلاء الموسيقيين كان أنطونيو فيفالدي، الذي كتب نحو 400 كونسرتو، كما ألف موزار، واحدا من أشهر وأصعب المؤلفات في هذا المجال، وهو ما يعرف بكونسرتو الكلارينات، الذي يتضمن حوارا خاصا بين آلة الكلارينات المنفردة والأوركسترا. وأثر هذا الكونسرتو في كثير من تلاميذ موزار، الأمر الذي جعل بعضهم يقدم على تأليف كونسرتو للكلارينات خاصا به، مثل ما فعل فرانس خافير سوماير وجوزيف لوبار إبلر. نستمع الحركة الثانية من كونسرتو الكلارينات والأوركسترا لموزار.

من المصطلحات الشهيرة أيضا السولو، وهو مأخوذ من كلمة إيطالية السولو بمعنى الوحيد، وهو تعبير موسيقي يقصد به أي مقطوعة أو مقطع موسيقي يعزف أو يغنى بمؤدي منفرد، وهي موجودة في شتى الأنواع الموسيقية الكلاسيكية والحديثة، وحتى في فرق الروك تستخدم في أحيان كثيرة لاستعراض مهارات العازف أو لتحقيق التباين بين عزف المجموعة والفرد أو تكرار جمل موسيقية معينة بأشكال مختلفة.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لكونسيرتو غروسو للمؤلف الإيطالي فيفالدي. بعد التطوير الأوركسترالي وأيضا تطور التأليف الموسيقي ذاته، أصبح عددهم يتجاوز 90 عازفا، بعدما كانوا في عصر الباروك لا يتجاوزون 15 عازفا. عمل الكونسيرتو ليس سهلا على المؤلف الموسيقي أبدا، فهو يحتاج لكثير من المهارات الذهنية والابتكارات الموسيقية وبالطبع الموهبة العالية، لأن تأليف عمل الكونسيرتو أيضا يستدعي الكثير من الدقة لكي يظهر هذا الصراع أو الحوار في شكل مرونق جذاب يستقطب الأذن التي تقدر معنى الكونسيرتو.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتحى على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في حصص سابقة، سأقدم لكم محاورة أجريتها مع تانغ شو وينغ في هونغ كونغ، وتحديدا في مقر فرقته المسرحية تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو. وكان هذا اللقاء لقاء مثيرا وباعثا على عدد من التساؤلات وكذلك المحاورات والجدل حول مسار الرجل، ولكن المنطلقات التي أقام عليها هذا المسار. وسبق أن أشرت في حصص لاحقة لأهمية تجربة المسرحي الهونغ كونغي تانغ شو وينغ باعتباره يمثل نموذجا من نماذج المثقفين الفنانين المسرحيين الذين عبروا القارات وعبروا المقاربات واندمجت في تجربتهم منطلقات، منها ما هو موروث ومعالج ومنه ما هو آت وكذلك مسعي إلى استبطانه وامتلاكه. تانغ شو وينغ مثلما سيتكلم الآن سنرى هذه التجربة التي أخذته من هونغ كونغ، وهو من بين الجيل الأول في هونغ كونغ بعد أن استولت بريطانيا على هذه القطعة من الأرض التابعة للصين الشعبية، وعاش إذن في إطار ما هو مستعمرة بريطانية في آسيا، ولكنه عاش كذلك عودة هونغ كونغ إلى البلد الأم مع المحافظة على نظامها القائم. ثم هو كذلك متشبع بثقافة عبر الذاكرة وعبر ما بقي من مظاهر ثقافية من جنوب الصين، خاصة الناطق باللغة الكانتونية، ومتشبع كذلك بالمقاربة البريطانية في تكوين سكان المستعمرات. ثم رأينا كذلك رحلة هامة في فرنسا ورأينا ردود فعلها. الآن سنستمع إلى تانغ شو وينغ وهو يتكلم عن هذا المسار وكيف انطلق منه. ذهبت إلى مقر هذه فرقته صحبة الفنان والفنان التونسي المقيم في هونغ كونغ، الفنان محمد إدريسي، الذي سبق أن التقينا به في أكثر من حصة، ورأينا كذلك مساره ومساراته، وهو من بين المختصين في الكوميدي ميوزيكال بمفهومها الأمريكي، أي المسرح الغنائي الراقص بمفهوم الأمريكي، وهو مقيم في هونغ كونغ بطلب من أهل الثقافة في هونغ كونغ ليعلمهم وليدرسهم، ثم بعد ذلك ليصبح أحد المشاركين في تأسيس الكوميديا الموسيقية الكوميديا ميوزيكال بالطريقة الأمريكية ناطقة بالكنتونية. إذن صديقي محمد إدريسي أخذني وذهبنا ودخلنا في عوالم هونغ كونغ، وسرنا في عبر وسائل النقل فيها من خاصة المترو، وما لفت انتباهي أن المكان الذي قام فيه مقرا لفرقته هو مكان له تاريخ. هذا المكان يعود إلى فترة من فترات هونغ كونغ وازدهار الصناعات، صناعات اللعب بسعر سعر منخفض، وهذا رأينا تلك الألعاب والألعاب للأطفال التي كانت تغزو العالم. ثم هو كذلك هناك ميناء. إذن ولكن تحول هذا الأمر، فقد هذا المكان دوره السابق وأصبح خاليا من المعامل التي كانت تسكنه. وهنا أمر هام، أنه تم تحويل تلك المقرات إلى أماكن لإقامة الفنانين وإقامة العاملين الثقافيين. وفي هذا كذلك ما يلفت الانتباه. وتانغ شوينغ اكترى له في إحدى العمارات التي كانت معملا وأعاد بناء هذا المكان، وهو مكان بسيط لكن فيه ما يجب أن يكون. إذن البساط من الخشب، العزل الصوتي، وأحسست وأنا أدخل ذاك المكان بمشاريع العمل بأنه مكان للتدرب للتمرين، وكذلك مكان للتعليم. فتانغ شوينغ في المرحلة التي التقيت به فيها منذ سنة، إذن فهو أخذ أو نزل منزلته باعتباره مخرجا وممثلا وصاحب رؤية جديدة للمسرح مثل ما أشرت. هو كذلك أن هذا المقر هو مقر كذلك للتدريب والتكوين، فهو إذن أستاذ ومدرب ومعلم في مجال أداء الممثل، وله طبعا ما يسمح له بذلك، سواء مساره هو وكذلك إشرافه على التعليم في معهد أكاديمية الفنون في هونغ كونغ. إذن سننصت إليه وهو يتكلم بتؤدة وبصوت ثابت مثير في تقديري. فننصت إليه يتكلم عن تكونه وطبيعة المسار بشكل موجز إلى أن نصل إلى رحلته إلى أوروبا.
3: En gros, je me disais, j'ai quatre formations. Ouais. La formation chinoise, bien sûr, mais c'est surtout du sud de la Chine, de la région cantonaise.
4: D'accord.
3: Mes parents sont venus de la Chine après la guerre.
4: D'accord.
3: De 49. Donc je suis né ici, première génération. Et donc la formation chinoise, ça s'était pas été plus faible que l'anglaise. Parce que c'était une colonie anglaise.
4: Ouais.
3: L'enseignement que j'ai reçu, c'était instruit à travers l'anglais.
4: D'accord.
3: Surtout au lycée. Et puis à l'université. À l'université, j'ai étudié les droits. Parce qu'à cette époque-là, le lycée hongkongais est divisé en deux sections. Ouais. La section d'art et la section science.
4: ولا
2: تانغ شوينغ، أنت تكلمت عن خلفياتك الثقافية والمعرفية، ثقافتك الصينية بالطبع، فأنت من جنوب الصين ومن منطقة الكانتونية بالتحديد. تكلمت عن والديك اللذين أتيا إلى هونغ كونغ في 49، إذن في فكنت من بين الجيل الأول الذي ولد في هونغ كونغ. تكلمت عن تفعلت مع المكان موجودا في التعليم، وأدى بك الأمر إلى أن تتبع شعبة الفنون وشعبة أسفهمت الفنون مقابل شعبة العلوم. ما الفرق بين هاتين الشعبتين؟
3: La section science, la section d'art, la seule différence c'est le sujet que tu étudies.
4: D'accord.
3: La section A, t'as pas beaucoup de choix, comme la géographie, l'histoire, l'histoire chinoise et la littérature anglaise et la littérature chinoise.
4: Ouais. Donc vous avez dit scientifique et artistique, c'est pas scientifique et littéraire.
3: Non, c'est arts and science.
4: C'est
3: comme ça.
4: Ça, c'est au niveau du secondaire, c'est-à-dire
3: lycée.
4: Lycée.
5: Oui, secondaire,
3: oui.
5: Les collèges et lycées.
4: Oui, d'accord. Ouais. Ouais.
3: Science, c'est mathématiques. Mathématiques, c'est aussi divisé en mathématiques pures.
4: Oui.
3: Et mathématiques appliquées.
4: Ah, déjà.
3: Comme calculus. Par exemple. Et puis biologie, chimique, physique. La section de sciences s'orientait évidemment vers les études de médecine, ingénieur.
4: Oui.
3: Et sciences.
4: Oui. واضح الأمر. إذن يتعلق الأمر بشعبة الفنون وهي ليس فيها مواد كثيرة تدرس. إذن هناك الجغرافيا، التاريخ، تاريخ الصين، الأدب الإنجليزي، الأدب الصيني.
3: Et pour la section arts, il faut trouver un travail quand même. Ouais. Donc le travail qui est le plus idéal, disons, à cette époque, c'est être un avocat.
4: Voilà.
3: Mais après 4 ans d'études d'avocat, je crois que c'était vraiment pas mon métier. Donc, je travaillais pendant 3 ans en tant qu'avocat avant d'aller en France pour étudier le théâtre et surtout comme un acteur.
4: D'accord.
3: Parce que les spectacles Marcel Marceau m'a beaucoup parlé à cette époque. J'ai appris le tai chi aussi avant d'aller en France. Le tai chi aussi m'a beaucoup parlé. Et puis un petit peu le côté mouvement de l'opéra de Pékin.
4: واضح. إذن دعنا نقول أن الشعبة التي تبعتها تسمح لك بأن تكون محاميا لا غير، وفعلا اشتغلت مدة 4 سنوات ويبدو أن المحاماة ليست من المهن التي تريد أن تمارسها. ذكرت أمر لافت الانتباه أن في واقع الأمر عشت ما تريد أن تراه، معنى الحرمان نقول من أن تمارس مهنة تريدها، ولكن أشرت إلى أنك في الآن نفسه كانت هناك فرصة لكي تعيش تجربة من خلال مشاهدة بعض الفنانين، وذكرت خاصة مارسيل مارسو. مارسيل مارسو المشهور بال تثويره للميم لمسرح الميم. إذن بدأنا في عالم التعبير الجسدي، انشأنا باعتباره أمرا أساسيا. إذن هذا الأمر جعلك تحاول أن تجد ما يمكن أن يمكنك من هذا الفن الجديد، خاصة وأنك أشرت كذلك لأنك التقيت بأستاذة في التايتشي وكذلك في الأوبرا دو بيكان، وهي أستاذة هجرت الصين بعد أن كان لها صيتها بعد الثورة الثقافية. تأكل بعده كلمة تحطه كلمة.
3: داكور. C'est une femme. Ouais. Donc qui est très connue en Chine, mais afin de fuir
4: voilà
3: la tragédie peut-être qu'il aura au futur, elle a décidé de venir en Corée. Elle a organisé des cours privés et je l'ai appris pendant 3 ans, et donc de la taiji, le mime et le théâtre Pékin,
4: l'opéra de Pékin
3: m'ont beaucoup changé.
4: Ouais.
3: Surtout ma pensée vis-à-vis qu'est-ce que ça veut dire le corps et qu'est-ce que ça veut dire les paroles, parce que cette époque-là, pour répéter un théâtre parlé, c'est comme ça, bon ben on lit le texte
4: à l'italienne, la table
3: et puis deuxième étape c'est désigner les places, et puis la troisième étape c'est raffiner,
4: voilà.
3: Mais la quatrième étape c'est la représentation, c'est comme ça. Donc c'est ennuyeux en quelque sorte, il n'y a pas vraiment de vie.
6: D'accord.
3: C'est en plus à cette époque, comme il n'y avait pas.
6: C'est les années 60.
3: Au début, le 80.
6: 80, d'accord.
4: إذن هذه الأستاذة التي درست كانت مشهورة جدا في الصين. خروجها من الصين بسبب ما سميته أنت المأساة التي مرت بها البلاد وهي الثورة الثقافية، وقررت القدوم إلى هونغ كونغ. إذن استفدت من دروسها الخصوصية، ثم إنك تتلمذت عليها لمدة 3 سنوات واكتشفت في التاي تشي والميم والتمثيل الصامت ومسرح أوبرا بكين ما اكتشفته أحدث فيك تغييرا. إذن ما شاهدته مارسيل مارسو من ناحية، ثم هذا الذي يمثله تمثله الفرجة والتقاليد المسرحية والفرجوية الصينية، ثم أشرت إلى أنك بدأت تنتبه إلى تحركات الممثلين، وفي مرحلة رابعة فهمت أن العمل المسرحي يمكن أن يكون بشكل آخر. تكلمت عن العمل، اعتبرت العمل التقليدي عملا مملا، قراءة نص إعداده فهو أمر ممل. ثم ما زاد الطين بلة في رأيك في ذلك الوقت سنوات 80 هو غياب مدارس مختصة فعلا في تكوين الممثلين في هونغ كونغ. إذن كانت هذه العناصر قد غذت حب الاطلاع فيك ودفعتك للذهاب إلى فرنسا. أنت قلت السنوات 80.
3: Avec cette curiosité que je suis allé en France, on m'a dit que Sancier s'est nommé pour l'étude de théâtre et le cinéma. Tout au long avec Paris 8,
6: ouais, exactement, ouais.
3: Saint-Denis. Et donc, je suis entré à Chancier. À cette époque, il y avait vraiment de bons professeurs. Il y en a un qui s'appelle Georges Banu.
6: Banu, oui. Georges Banu, oui.
3: Et qui a été cité, malheureusement, il y a quelques années.
6: Ouais, le...
3: Et donc, il m'a orienté vers des personnalités de théâtre contemporain qui sont vraiment, vachement importantes. C'était pour Arié Mouchkine et Peter Brook. Sans cette... incessamment, il continue de parler de la création merveilleuse de la cartoucherie et puis Bouffe du Nord. Et donc, j'ai eu de la chance de faire un stage, c'était dur, 200 personnes à la cartoucherie pendant une semaine. Et c'est dur parce que c'était une improvisation de masque. De la comédie de l'art et aussi du théâtre baliné, mélangé ensemble. Et c'est là que j'ai appris une chose, qui est quand un acteur qui entre sur scène, il fait un état de quoi? Un état d'âme. Et aussi un son minimum. Un son, ça veut pas dire une sonorité. Une ambiance qui peut attirer les spectateurs. Mais pour la plupart d'entre nous, moins de 10 secondes, on est sorti. On n'a pas de son minimum, malheureusement. Il faut rentrer de nouveau. Il faut carrément 70% de participants vraiment pleurer. Mais y compris moi, c'est vraiment difficile d'entrer, de rester pendant 10 secondes sur scène. Mais c'est vraiment un travail qui m'a laissé énormément de références et de mémoire. En plus, il y a une question qui nous a laissé, Mouchkine, c'est est-ce que tu veux vraiment être un acteur? Parce que c'est vachement dur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait vraiment susciter dans ce carrière. Et même aujourd'hui, quand je parle aux jeunes aspirants,
6: ouais,
3: je pose la même question.
4: Et Evan Tang Chouwing, quand tu as été en France, tu as été en France, tu as été en France, tu as été en France, سانسيي تابع للجامعة باريس الثامنة طبعا. في ذلك الوقت استفدت من حضور بعض الأساتذة، وخاصة ذكرت بشكل خاص جورج بانو الناقد الفذ الذي وجهك من خلال ما أحس به من شواغل عندك إلى مجال إلى الفنانين الحاضرين وقتها. إذن فأنت زوجت بين التعلم الأكاديمي في سانسيي وانفتحت على ممارسة المسرح وقتها، ووجهك إلى أريان منوشكين وما أدراك ما أريان منوشكين وبيتر بروك. طبعا في تلك الفترة بيتر بروك، عندما نقول بيتر بروك وأريان منوشكين نقول لا كارتوشري دو فانسان، نقول لا بوف دي نور. ويجب أن نقر أنك كنت محظوظا، دخلت في بعض الدورات التدريبية التي كانت تنظمها منوشكين، وأشرت إلى صعوبة ما عشته من تجربة في هذه الورشات التدريبية. كان عدد المشاركين في الدورة التي شاركت فيها ما يقارب 200 شخص، وامتدت الدورة لمدة أسبوع. كان الأمر صعب لأن التدريبات كانت تقوم على المزج بين الارتجال والأقنعة والكوميديا ديلارتي والمسرح الباليني. وعندها تعلمت أمرا هاما تمثل حسب تعبيرك، أن الممثل عندما يصعد على الركعة عليه أن ينشئ حالة. وما هي هذه الحالة؟ حالة نفسية وجدانية، عليه أن ينشئ مناخا من شأنه أن يشد الجمهور، معتمدا الحد الأدنى من الأصوات والتصويت. وأقررت بأن معظم المشاركين لم يقووا على البقاء أكثر من 10 ثوان فقط ليخرج من الركعة، وكان عليكم المشاركين أن تعودوا من جديد. وأقررت بأن صعوبة هذه التمارين وهذه الحالة أدت 70% منكم إلى الإحساس بالإحباط إلى حد البكاء، وقد كنت من بين الباكين. إذن وألححت على أن المسرح، إذا اكتشفت أن المسرح ليس أمرا سهلا، الوقوف على الركعة ليس أمرا سهلا. هذه التجربة تركت فيك أثرا بالغا على صعيدي المراجع والذاكرة. ما تركته منوشكين فيك هو سؤال واحد من الضروري طرحه، وهذا سؤال هو يجب أن يطرح على كل من يتوجه للمسرح: هل تريد حقا أن تكون ممثلا؟ لأن الأمر صعب للغاية. وحتى اليوم عندما تتحدث إلى الشباب الطامحين إلى أن يصبحوا ممثلين تطرح عليهم السؤال نفسه.
3: L'influence française, c'est aussi fondamental parce que j'ai vu pour la première fois comment la liberté de création et la diversité d'absorber des sources différentes de différentes cultures. À cette époque, à la fin de 80 au début de 86, je crois que c'était vraiment l'âge d'or.
6: Exactement, oui.
3: Pour le théâtre français ou même pour la danse. Contemporain.
7: Oui, c'est vrai.
3: J'ai vu chaque semaine une danse au théâtre de la ville. J'ai vu chaque fois, chaque année, Pina Barge qui est venue avec un nouveau spectacle. C'était merveilleux. Et même pour les théâtres conventionnels, il y avait toujours un essai de franchir la barrière. Et même à la Comédie française à cette époque. C'était dirigé par Antoine Vitesse, mais malheureusement, il est mort après 2 ans. Après pris la direction, c'était vraiment. Et aussi Chéreau.
4: Tant que Xi Wing, أرى أن هذه التجربة أثرت فيك تأثيرا كبيرا، وهذا ما قلته، فقد رأيت لأول مرة كيف تنشأ الحرية الإبداعية حسب تعبيرك، وكيف يتجلى التنوع. ثم وقفت على كيف يمكن استيعاب مصادر مختلفة وثقافات مختلفة. كان ذلك في نهاية الثمانينات، وأشرت لك الرأي أنه كان حقا العصر الذهبي للمسرح الفرنسي ولقيام الرقص المعاصر وامتداداته. وهذا لاحظته أنت عندما كنت تشاهد في مسرح تياتر دو لا فيل في باريس عرض بالي في كل سنة، وأنت محظوظ. ثم شاهدت أكثر من ذلك عروض بينا باوش مؤسسة التانس تياتر التي ثورت الرقصة والمسرح معا، وكلما أتت إلى باريس. إذن أنت عشت فترة رائعة، وحتى بالنسبة إلى المسارح التقليدية صادف أن كانت الفترة التي كنت فيها هناك توجه لوضع مخرجين ذوي توجه تجديدي على مؤسسات مسرحية من نوع على كوميدي فرانسيز التي هي مطلوب تحافظ على الإرث. فكان أنطوان فيتيز مخرجها ومديرها، وبعد أن توفي خلفه باتريس سيرو

0: بعد أن استمعنا إلى ما اخترت لكم من موسيقى الجاز، نواصل حوارنا مع تانغ شي وينغ، المخرج الهونغكونغي الذي استعرض لنا مساره والحظوظ التي توفرت له في باريس. تانغ شي وينغ، هذه الفترة التي عشتها هي توافق إلى حد ما تحول سياسي في فرنسا تمثل في وصول ميتيران للسلطة وتوليه السلطة فيها، ونشأة جو يبعث عن الأمل. هناك عناصر كثيرة تحققت في تلك الفترة.
1: J'aime cette période-là. Elle coïncidait un peu avec l'arrivée de Mitterrand, avec Jack Lang. Il y a toute une atmosphère, une sorte d'espoir. Il y a pas mal aussi d'initiatives.
2: Parce que Jack Lang a été beaucoup critiqué, mais il a beaucoup fait pour la culture. Mais il a énormément fait pour la culture.
1: Et surtout, il a pesé en tant que ministre. Donc, lorsque il y a des initiatives qui viennent des artistes, ok, mais lorsque tu es ministre et en plus tu as des initiatives qui vont dans le sens des artistes, c'est quand même meilleur.
3: Mais aussi la relation entre les pays, différents pays européens, à cette époque, c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. D'une façon différente.
0: فعلا سي محمد دريسي، شكرا على الإسهام. فعلا وافقك أن لجاك لانك دور كبير رغم الانتقادات الموجهة له، لكنه قدم فعلا للثقافة الفرنسية كثيرا، رسخ عددا من المؤسسات كذلك. هام جدا عندما تكون وزيرا وتكون لك مبادرات، فهذا أمر مستحسن. و فعلا هذا الجو إذا أضيفت له العلاقات الجيدة القائمة بين البلدان الأوروبية ورد الفعل بينها، وهو أمر أفضل بكثير حسب رأيك من اليوم. لكني أردت أن أدفع تانغ شي وينغ قليلا إلى أن يجيبني على سؤال يتمثل في رأيه فيما استنتجته مما قال. هل أن أريان نوشكين، وهي الفنانة الفرنسية ذات الخلفيات الثقافية الغربية، ألم تكن سببا في أن دفعتك أنت الآتي من هونغ كونغ ومن مرجعيات ثقافية صينية، أن دفعتك أنت إلى أن تعيد النظر أو تستعيد ما كنت، وبعبارة أخرى تنتبه إلى موروثك؟ سؤال، هل ساعدك الأمر على أن تسأل نفسك هذا السؤال؟
3: إلى كريون إيكول دي لاكتور تراديشنال كوك جو سي با سا اكزيست انكور بي ا سيت ايبوك. Elle a invité pendant plusieurs années, chaque année, un mois, je crois, des acteurs du théâtre traditionnel asiatique. J'ai assisté à un stage dirigé par une comédienne de l'opéra de Pékin formidable. Et donc, on a commencé de parler, d'échanger. Elle a beaucoup âgé que moi, bien sûr. Comme elle est héritière d'une tradition qui est encore vivante, donc comparable, ressemble à mon maître de l'opéra de Pékin.
0: جاوبك على سؤالي أنك فعلا تقر بأن لأريان نوشكين فضلا عليك لاستعادة وإعادة اكتشاف موروثك الصيني. وأشرت إلى أنها أنشأت مدرسة الفن التقليدي الصيني، أريان مشكين أسست هذه المدرسة، وأنت لا تدري إن كانت موجودة الآن، ولكن في ذلك الوقت دعت أريان مشكين ممثلين من المسرح الآسيوي التقليدي، وذلك لمدة سنوات، وكان في كان هؤلاء الممثلون يقضون مدة شهر كل عام، وكان المتدربون عندها يدرسون عن أستاذ أو الأستاذ، وأنت حضرت دورة أدارتها ممثلة من أوبرا بكين، وهي طبعا وريثة تقليد وتقاليد ما زالت حية، وهي تضاهي أستاذتك التي درستك فن الأوبرا في بكين.
1: Vous avez trouvé quelque part la professeure qui venait de la Chine, vous avez trouvé l'écho déjà en France. C'est quand même assez singulier. Parce que, à ce que j'ai compris, la formation à Hong Kong était différente de celle du continent, pour la bonne raison, pour des raisons historiques. La Grande-Bretagne était là, c'est son état, elle fait ce qu'elle veut. Et elle, donc, imposait un peu son approche d'éducation. Donc, est-ce que je pourrais dire que vous avez trouvé vous-même votre culture, vos racines, là, pas en Hong Kong, mais plutôt
3: en France. Évidemment. Là, j'ai appris que des grandes personnalités du théâtre contemporain, disons moderne, à partir du début du XXe siècle.
1: Ouais.
3: Ils sont beaucoup influencés, ou au moins d'une certaine manière influencés par le théâtre asiatique. Surtout le théâtre japonais, le théâtre indien et le théâtre chinois. Par exemple, Bertolt Brecht. Et tout au long de l'histoire du théâtre contemporain occidental, pourtant, 20e siècle, c'était comme ça. Y compris Peter Brook et Harry Mishkin, d'une certaine façon, Sterling aussi.
1: Oui.
3: La façon qu'il a réinventé la comédie de l'arté a quelques liens avec le théâtre traditionnel. Et aussi, il y a beaucoup de discours là-dessus. Et le corps, qu'est-ce que c'est le corps par rapport au texte, et comment vraiment faire vivre le texte au-delà de paroles. Parce que les théâtres traditionnels asiatiques, quand même, sont capables de garder la tradition vivante. Et donc, on a un réservoir de répertoire, on a un système de formation très systématique afin d'aboutir à quelque chose qui est vraiment une tradition pendant plusieurs siècles.
0: Et Ivan, Wajetta, Bilfal, Jouzouraka, وثقافتك الخاصة في فرنسا، وتعلمت شيئا عن تلك الجذور وشيئا كثيرا من ثقافتك، وخاصة عرفت شخصية عظيمة مسارح معاصرة. وتذهب إلى أن المسارح الحديثة منذ بداية القرن العشرين كانت متأثرة إلى حد كبير أو على الأقل بطريقة ما بالمسرح الآسيوي، وخاصة المسرح الياباني، المسرح الاندونيسي، والمسرح الهندي، والمسرح الصيني. لكن هناك آخرون كذلك، على سبيل المثال اكتشفت أن برتولد بريخت طوال تاريخ المسرح الغربي المعاصر خلال القرن العشرين كان الأمر كذلك، بيتر بروك نفسه، هاري مانش الذي أعاد اختراع الكوميديا معولا بصور من الصور على المسرح التقليدي الآسيوي. إذن في نهاية الأمر هناك صلة وعنصر من العناصر كان وراء هذه النهضة وما نشأ في المسرح الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بموقع الجسد، موقع الجسد وصلته بالنص، وكيفية بث الحياة فعليا في النص بما يتجاوز مجرد الكلمات المنطوقة. ففي نهاية المطاف نجحت أشكال المسرح الآسيوي التقليدي في الحفاظ على تقاليدها حية، ونتيجة ذلك يتوفر مخزون فني طار تدريبي منهجي للغاية يدعم هذه التقاليد الممتدة عبر قرون عديدة. وللحفاظ على الرصيد الموروث، وهذا معلوم، تانغ شي وينغ أن العائلات في آسيا تعمل على توارث تلك المقاربات عبر الأجيال، تتوارث تقاليدها وتتناقلها، وهذا طبعا لعب دورا جوهريا في الإبقاء على هذه التقاليد حية. يعني هل لديك فكرة عن ماهية أوبرا بكين الآن؟ معلوم أن الغرب والغربيون هم الذين أطلقوا هذا الاسم أوبرا بكين على تلك الفرجة الصينية. كيف يسمى المسرح بين الصينيين؟
3: سيشو سوي دي لو تياتر لا ميوزيك
1: سيشو
3: سيشو ليتيرالمون سوي دي لو تياتر او لو درام
1: لو درام
3: اي لا ميوزيك
1: سي سي سي كوا لو درام سي كوا دون لو
3: سي سي لو تياتر او لو درام
1: فوالا
3: سي سي لا ميوزيك.
0: وهذا امر مثير للاهتمام تانغ شي وينغ، فالتسمية المطلقة على هذه الفرجة الأوبرا بكين مكونة من الدراما والموسيقى، لذا لا يمكنك تخيل دراما دون موسيقى، فالموسيقى عنصر بنيوي، إنها مهمة جدا، إنها شيء آخر. حسنا، هذا طبعا نتكلم عن الكورس أو الجوقة في التراجيديا، لكن هذا هذا ضروري، والغناء كذلك ضروري. ريت هناك الكورس في التراجيديا يعول على الإنشاد أو الغناء. إذن تانغ شي وينغ، هل يمكن أن نتكلم عن دراما في الأوبرا دو بيكان أوبرا بكين؟ هل هناك شخصيات؟ هل هناك النزاع؟ هل يعني هل تخضع للبنية المعروفة للدراما؟ بداية وسط نهاية، وتقوم على مسار متصاعد يصير إلى الذروة ثم الانفراج. هل هذا موجود في الأوبرا الأوبرا الصينية أوبرا بكين؟
3: plus ou moins dans le sens Aristote.
1: Donc Aristote
3: il y a un début, il y a un développement, il y a un climax,
1: il y a une
3: conclusion, il y a un personnage, il y a une action dramatique.
1: Voilà. Et est-ce que la notion de héros
3: oui, oui,
1: vous aussi
0: إنه أمر استثنائي، لأنه يؤكد ما وقفت عليه عند دراستي لبويتيقا أرسطو فن الشعر من خصائص لجهده التنظيري للدراما، وهو يتسم بعدم الانغلاق في التراجيديا وعلى التراجيديا وحدها وهو موضوع تنظيره المعلن على عكس ما يمكن أن يتصور، وإنما بنى تنظيره على صور من الانفتاح يجعل نظريته قادرة على استيعاب إمكانيات لا حد لها للفرجة. لقد تحدث عن التراجيديا لكنه ترك الباب مفتوحا من حيث نظريته حول ما يمكن أن تكون عليه الدراما. وها أن أوبرا بكين حسب ما ذهبت إليه تانغ شي وينغ حاضرة حضورا كاملا في تنظير أرسطو للدراما. والآن أنت تخبرني أنه على المستوى الواحد سيوتشي، وهكذا أعود إلى سؤالي الأول، هل كنت متشبعا بما كانت تقوم عليه المسارح الآسيوية قبل مجيئك إلى فرنسا، أم أنك اكتشفتها بشكل أفضل عندما وصلت إلى فرنسا، وعندما اطلعت على ما اطلعت عليه، وعندما عايشت ما أمكنك أن تتعايش معه من أعمال مسرحية، من مقاربات في تدريب الممثلين، في الكلام عن المسرح وفيه؟ هل فرنسا وصولك إلى فرنسا فتح لك هذه الأفاق؟
3: oui, je découvre beaucoup mieux le théâtre dans son essence. C'est-à-dire la relation entre la forme et le contenu.

حضرات السادة والسيدات، هذا الحوار، هذه المحاورة التي أقمناها مع تانغ شي وينغ بحضور الفنان محمد التونسي محمد الدريسي، كشفت لنا عددا هاما من مظاهر مسار الرجل، ولكن كذلك كشفت لنا أنه بالإمكان ولعله من المحفزات أن تكتشف تراثك، أن تكتشف موروثك من خلال رؤية الآخر له، بل أكاد أقول من خلال انتباه الآخر إليه وتثمين ما يقوم عليه. هذه هي حالة تانغ شي وينغ عندما ذهب إلى فرنسا وعاش التجربة التي ذكر بعض عناصرها والمعنى إلى عناصر أخرى منها في هذه الحلقة والحلقات السابقة، وهو أمر لعله ليس خاصا بتانغ شي وينغ، لعلنا نجد في ثقافة الغرب من موقعه موقع القوة القدرة على امتصاص المنجزات الثقافية الأخرى وإعادة استيعابها وجعلها جزءا منه، لكن أصحاب الثقافات الأخرى لعلهم يجدون في هذا

0: تتضافر وتتشاكل لتكون التراكم الذي تعرفه البشرية. حضرة السادة والسيدات، من الضروري أن نعود إلى دانغ شي مينغ في حلقة أخرى لنرى تجلي هذه التجربة المسرحية الفذة، ونخرج منها بما يمكن أن يخرج به من هو معني بمسارات المسرحيين الذين أصبح المسرح جزءا من حياتهم إن لم يكن حياتهم كلها. إلى ذلك الموعد أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا الموعد الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، أمسيتنا وصالونا يتواصل إلى حدود 8 مساء مع مجموعة من الاستضافات والفقرات والأركان وطبعا الأغاني اللي تأسس هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا الصالون اللي رافقني في تأمينه ونوجه له تحية من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي، ومن أمام ميكروفون استوديو 6 ترافقكم شيراز شوالي. وأول نغم اخترناه بصوت شهرزاد.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

0: وأجمل تحية تصلكم من شيراز شوالي من أمام ميكروفون استديو 6. أنيس الحميدي رافقني من أمام الأجهزة التقنية في تأمين هذا المواد من الصالون الثقافي على هذه الموجات 5:30 تقريبا على موجاتنا شرفات على الجهات. اليوم سعداء في هذا اللقاء باستضافة السيدة سلوى شقرون رئيسة جمعية أصالة وتراث ببنزرت للحديث عن خرجة الولي الصالح سيدي سالم الحراد في دورته السادسة. ألو، أهلا وسهلا بك سيدة سلوى.
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
0: العفو مدام سلوى. إذن شرفة أخرى نفتحها هذا اليوم على ولاية بنزرت للحديث عن خرجة الولي صالح سيدي سالم الحراد في دورته السادسة. هذه الخرجة وهذه التظاهرة باش يكون إن شاء الله الموعد متاعها يومي 10 و11 سبتمبر
1: إن شاء الله.
0: ناخذ معك فكرة عن هذه التظاهرة التي تأتي في إطار، خلينا نقول مدام سلوى، الجهود الرامية إلى حماية التراث المحلي وربط أيضا الحاضر بالماضي.
1: الحمد لله حبينا من الحلمة وتتحقق، والحمد لله قاعدة تكبر.
0: نعم
1: قلت لك حبينا الحلمة هذه تتحقق قاعدة تكبر بشوية.
0: نعم.
1: الحمد لله باش تراثنا نعلموه لأولادنا، أولادنا يعلموا لأحفادنا ما يندثرش.
0: نعم.
1: عنا هذا سيدي سالم الحراد هو في مسلك سياحي وحتى الموقع متاعه جميل جميل جدا، جاي هكا في ربوة على البحر ويطل على البلاد كاملة، يعني معلم أثري. حبينا بالفكرة هذه باش ندمجوه في المسلك السياحي ويولي لما لا يولي مقصود السياحة الداخلية والخارجية، وتكون عاداتنا كل عام تكون دورة خارج. بدينا بشوية بشوية كل عام حتى كبرت الفكرة والحمد لله نشر. إن شاء الله يكون مثلنا موعدنا يوم 10 ويوم 11، تكون الخرجة من الفيوبور وين البطو
0: الميناء القديم. نعم
1: الميناء القديم. ويكونوا نساء لابسين السفاتر ومعهم ملك الموزيكا والسلامية والسطنبالي والكل، ويبدأوا يمشيوا على يعني سقيهم حتى على الرحبة تاع الحمادية يتعدوا منها، وبعدك شي فما كاليسات يلقاو يركبوا في الكاليسات يعملوا دورة على البلاد ويرجعوا للولي الصالح.
0: نعم.
1: يطلعوا فما ندوة باش تكون ندوة دينية.
0: يوم الخميس الندوة من الموعد متاعها يوم 10.
1: اهي. تكون ندوة دينية تاريخية سياحية دينية باش يعطيونا فكرة للشؤون الدينية على الأولياء الصالحة وما هو بالنسبة بنا فكرة ياخذوهم في الدين، وباش ناخذوا فكرة على تاريخية على تاريخ الناس قبل كيفاش كانوا يعتقدوا، كيفاش كانوا يزوروا، كيفاش الناس المتثقفين، الناس الجاهلين، الناس كل واحد أفكار متاعه في تاريخنا وماضينا. ونحبينا يا محاضرة مسيحة اللي نحبوها تدمجوا المسلك السياحي ويكون وجهة مقصودة
0: سياحية. نعم سياحية. للترويج للسياحة الثقافية
1: الثقافية. وحبينا من غدوة إن شاء الله باش تكون في التراث، حتى التراث الغذائي شيخ وحظه، خاطر كنا قبل ولا طول عصر يعني حتى في الأكلات تقليدية فريسك اندفرت يحبوا كل الحاجات التوالي يديجاك الشاي. لا احنا حبينا لعاداتنا وتقاليدنا في التراث الغذائي.
0: نعم.
1: ترجع أكلتنا كالشعبية كالكسكسي كالطاجين اللي حتى تو برشا رجعت حتى في عروساتنا واللي يمشيوا للأكلة التقليدية متاعنا.
0: ربما نظرا للصحية هي أكثر أكلة صحية الأكلات التقليدية.
1: نعم. صحية
0: واليوم أنصح بها. نعم.
1: الناس اللي يحبوا صور انتي في كلمات وكل يحبوا الناس يأكلوا الأكلة التقليدية وكل لما الألفة وفرقة صوفية مع الأخ يسري مقداد، مش تكون فرقة عندها حسة وزنة وفداوي نحكيو كما بين الحاضر والماضي على القبل نتقبل كيفاش كانوا يصروا كيفاش كانوا يقعدوا كيفاش كانوا يتلموا كل ألفة.
0: نعم.
1: نحبوا كل ألفة ترجع وكل محبة ترجع بين الناس والكل وتكبر إن شاء الله. عملوا العملية نهار اثنين نهارين إن شاء الله عم جيت هون ثلاثة واربع أيام ولي مهرجان كبير
0: إن شاء الله
1: عدة معارض ومعرض للأكلة التقليدية ومعرض للباس التقليدي
0: الصناعات التقليدية ككل. نعم
1: ككل كل ما يوليت بنزر.
0: نعم، وبالتالي يصبح موعد سنوي، هذه الخرجة تصبح موعد سنوي لإحياء التقاليد والعادات والتراث ببنزرت.
1: هاي شرط كل عام. نعم. تكون خرجة وتكون حلميك بروت حق
0: إن شاء الله. شكرا لك السيدة سلوى شقرون رئيسة جمعية أصالة وتراث ببنزرت، كنت معنا في هذا اللقاء للحديث عن خرجة الولي الصالح سيدي سالم الحراث في دورته السادسة التي ستنطلق وستقام يومي 10 و 11 سبتمبر. نذكر أنه يوم الخميس باش تكون هناك ندوة كما أكدت مدام سلوى، ندوة دينية وأيضا ندوة باش ربما تبرز أهمية والدور اللي لعبوا والزوايا والأولياء الصالحين في فترات تاريخية معينة، وإحنا نعرف اللعب خاصة الدور الاجتماعي اللي لعبته الزوايا والأولياء في فترات تاريخية من تاريخ تونس. الندوة هذه باش تكون بالمركب الثقافي الشيخ إدريس، ونهار الجمعة باش يكون هناك حفل صوفي الفداوي أيضا باش يكون موجود. كل هذا يأتي في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث المحلي وربط الحاضر بالماضي. شكرا لك، إن شاء الله ديما موافقين مدام سلوى شقرون. أمسية سعيدة. شكرا. إلى اللقاء. شكرا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. الصالون الثقافي لهذا اليوم مع أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استديو 66 غردرجين في هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. وفي ورقاتنا الثقافية يحتضن المركب الثقافي بالمنستير فعاليات الدورة 36 على المستوى الوطني للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير، وذلك من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري. وتهدف هذه التظاهرة إلى إبراز التجارب المسرحية الشابة والناشئة ودعم الإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية، فضلاً عن تعزيز التبادل والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة. ويتضمن برنامج المهرجان عدداً من العروض المسرحية التي تقدمها نوادي المسرح التابعة لدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية ضمن مسابقات موجهة إلى مختلف الفئات، وتشمل مسابقة الأعمال الجامعية للأطفال والشباب والكهول إلى جانب مسابقة مسرح الفضاءات البديلة. كما سينتظم بالمناسبة لقاء ثقافي بعنوان المسرح كأفق للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية، يليه حفل اختتام يوم 11 سبتمبر، ويتم خلاله الإعلان عن نتائج مختلف المسابقات وتكريم الفائزين. وللتذكير فإن هذا المهرجان ينظم، وهذه التظاهرة تنظم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والإدارة العامة للعمل الثقافي بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير، طبعا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. دائما مع الورقات الثقافية، حيث أعلنت مؤسسة مسرح أوبرا تونس عن فتح باب الترشح للإنتاج والإنتاج المشترك في الأعمال الفنية الشاملة التي تدمج عدة فنون وتعبر عن التنوع الإبداعي، وذلك إلى غاية يوم 2 أكتوبر 2026. وتسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع الأعمال الفنية التي تعتمد على تفاعل وتداخل مختلف الأشكال الفنية مثل الموسيقى والرقص والمسرح، الفنون البصرية، الأدب وغيرها من الفنون التي تتكامل لتقدم تجربة فنية مبتكرة ومتعددة الإبداع ومتعددة الأبعاد. نغم آخر في هذا اللقاء، ثم يكون موعدكم مع ضيفنا في الجزء الثاني من هذا اللقاء من الصالون الثقافي، لتأمنهن ككل أسبوع زميلة حنان العريث.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
5: نرحب من جديد بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، 26 على موجاتنا. لقاءنا مازال متواصل وأمسيتنا مازالت متواصلة إلى حدود 8 مساء. فقرة أسرار الكون ككل أسبوع مع سيد عبد الحفيظ التياهي، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. شنو عنا جديد اليوم مع أسرار الكون؟ قول ألو. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد الحفيظ.
6: أهلا وسهلا، تحية ليك ولكل المستمعين والعاملين معك.
5: مرحبا بك اليوم على موجاتنا. إذن عديدة هي المواضيع والأخبار اللي باش نحكيو عليها اليوم ضمن فقرة أسرار الكون. باش نحكيو على زحل وعطارد، من زحل إلى عطارد، لماذا من زحل وإلى عطارد لهنا سي عبد الحفيظ؟ وأيضا ربما هناك الجديد مازلنا ما نعرفوش، تبين أننا يعني لم نكتشف بعد، والأسرار مازالت غامضة حول درب التبانة.
6: نعم.
5: ألو سي عبد الحفيظ، معايا سي عبد الحفيظ؟ معنا ضمن فقرة أسرار الكون السيد عبد الحفيظ التياهي، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أسرار كثيرة ما زلنا نجهلها عن الكون وعن العالم الخارجي. سي عبد الحفيظ
6: اهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك. اذا اخترت لنا موضوع من زحل الى عطارد، ما المقصود بهذا العنوان؟
6: العيون التي عرفها يعني خرجها الانسان الى خارج الارض في الفضاء، اللي هم التلسكوبات اللي خرجناهم. واخيرا حكينا على التلسكوب اللي خرج 30 اوت روما. بدأت تتكشف برشة أسرار، رغم أنه يعتقد الإنسان اللي المعلومات الكل حول على الأقل الكواكب المجموعة الشمسية. يا أخي توا ولا فما برشة جديد في المدة هذه. الظاهرة الغريبة اللي هي في على زحل، هابل رصد بنية جوية ضخمة تحت شكل عشاري الأضياء في 10 أذرع قرب القطب الجنوبي لزحل، زي ما كانش يعرفها الإنسان. توا في الجمعة هذه خرج الخبر هذايا. إذن المعلومات اللي عدنا عن المجموعة الشمسية باش تتطور أكيد
5: وباش تتغير، باش تتغير بين بعض الأشياء. نعم
6: نعم، توا زحل موجود على 864 مليون كيلومتر، اللي هو في الحضيض، يعني أقرب نقطة لنا هو يكون بعيد 1,500,000,000 كيلومتر، هو توا في نقطة قريبة برشا. استغل التلسكوب أبل الوضعية قربه للأرض وأعطانا صورة وأعطانا تحديثات على ما هو موجود في زحل. الخبر الثاني اللي هو نعود إلى مهمة بي سي كولومبو اللي هي انطلقت منذ مدة، وفي 3 سبتمبر نهارين التالي شنو صار؟ انفصلت المركبة الناقلة، المركبة الكبيرة اللي تهز هذا مركبتين وقربت للمطار المدار متاع عطارد، ومش تبدأ تعمل دراسة متاعنا على سطح عطارد.
5: نعم.
6: مش تدرس المجال المغناطيسي متاعه، البنية الداخلية، وخاصة تفاعل عطارد مع الرياح الشمسية. هذه المهمة حكينا عليها المرة اللي فاتت بخبر كمقتضب. الخبر اللي احنا توبش نزيدوه الجمعة دي أنه يعني في 3 سبتمبر انفصلت المركبة وبدأت تقرب للمدار متاع عطارد، وباش تعطينا أكثر تفاصيل على هذا الكوكب وتفاعله خاصة مع الرياح الشمسية.
5: نعم.
6: الخبر الآخر متاع المجرة درب التبانة، احنا مش في بين اللي المجرة متاعنا تحتوي تقريبا على 200 مليار نجم. لديمونسيون الأبعاد متاعها حوالي 100 مليون سنة ضوئية كطول. طوى جديد شفما دراسة حديثة تعتمد على الأشعة الصينية، شفت انفجارات كونية قوية تشير إلى أن الأذرع الحلزونية الخارجية لمجرى درب التبانة ما هوش هذيك الحدود أبعد من أنه شفناها قبل. إذن العيون متاعنا في الفضاء كما هابل كما رومان كما جيمس ويب باش يعطونا بارشة جديد، وننتظروا يعني
5: اكتشافات وأسرار جديدة إن شاء الله نتوقعها عن هذا الكون اللي مازال اليوم رغم التطور كما قلت للتلسكوبات اللي أرسلناها للفضاء مازال الغموض يكتنف هذا الفضاء الشاسع، مازلنا ما نعرفوش الكثير ومازلت الكثير والكثير مازال يعني يدخل في خانة المازال سر، مازلنا ما اكتشفناهش.
6: أكيد جدا.
5: نعم.
6: أكيد
5: جدا. شكرا لك سيد عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أمسية سعيدة.
6: عايشك.
5: إلى اللقاء. عايشك.
6: إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. الصالون الثقافي لهذا اليوم مع أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز الشوالي من أمام ميكروفون استوديو 6:30 في هذا اللقاء. لقاءنا ما زال متواصل، الجزء الثاني من هذا اللقاء اللي تأمن هنا أسبوعين. الزميلة حنان العريض وضيفنا اليوم بيكون السيد رمزي عاشوري، المدير التنفيذي لجمعية الفعل المسرحي. ألو، أهلا وسهلا بك سي رمزي.
2: ألو، عسلامة، مرحبا بكم وبكافة المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك. إذن جمعية الفعل المسرحي، شنو نجم نعرف عن هذه الجمعية، تأسيسها، رؤيتها وأهدافها؟
2: مرحبا بكم. أولا رمزي عاشوري، مدير التنفيذ لجمعية الفعل المسرحي بسيدي بوزيد. جمعية الفعل المسرحي هي جمعية فنية ثقافية تأسست في ديسمبر 2012 وصادر الفائدة الرسمي في 14 مارس 2013. الجمعية هذه معتها تهدف لنشر ترسيخ مبادئ المواطنة الفاعلة والتنمية المستدامة.
1: نعم.
2: من خلال تمكين الشباب والنساء وكل الفئات الهشة من آليات ممارسة الحقوق الدستورية بمختلف تمظهراتها، وبطبيعة الحال تعزيز تمكينهم كأطراف مؤثرة وفاعلة في مسألة التغيير الاجتماعي في جل مجتمعاتهم المحلية. وبطبيعة الحال زادة كجمعية نهدف إلى الحد من ظاهرة العنف والتطرف بمختلف أشكاله بطرق نجم نقوله مبتكرة وجاذبة، مثل محمل الفنون وخاصة عامة والمسرح خاصة، بما أن احنا جمعية فنية ثقافية.
1: نعم. كيفاش تشوف الفن، أو كيف يمكن للفن أن يتحول من مجرد عرض إلى فعل مجتمعي مؤثر في الفئات، الفئات ككل معناها، وانت أكدت على الفئات الهشة؟
2: بطبيعة الحال الفن هو فن بطبيعة الحال، والفن معناتها احنا اعتمدناه كآلية من آلية أساسية في مختلف تقريبا أنشطتنا والمشاريع. واحنا كنا يعني سباقين في ولاية سيدي بوزيد في هذا المجال في جزء كبير منه، لان احنا كجمعيه سين نفذوا انشطه ومشاريع، لكن دائما نوظفوا المسرح في التوعيه بهذه الانشطه وهذه المشاريع وخاصه بالحقوق، لانه احنا سبق واشتغلنا على الحقوق، الحق بالصحه، الحق بالثقافه، وكنا نعتمد المسرح كوسيله للتوعيه والتثقيف وبناء حوار مع الفئات المستهدفه ونقاش يكون ثري معهم بطبيعه الحال لتبليغ المعلومه ومعها بشكل نجم نقوله جيد.
1: نعم.
2: وهذه الطريقه اتت اكلها، لانه سبق ان اشتغلنا على عده مواضيع نوعا ما تكون نجم في بيئات معينه تكون حساسه وتابو، لكن حقيقه يعني بطريقه مسرحيه كوميديه يعني كان تفاعل جيد جدا، وحتى توصل العبيد معتها مواضيع لو انه تحكي عليها معتها في معيشها اليومي كانت نجم تتجنب ان تحكي فيها ولا تناقش فيها، لكن بالطريقه المسرحيه الكوميديه.
1: نعم.
2: الجاذبه. الناس كلها تتفاعل والناس كلها تتشارك والناس كلها تعبر، وهذا الأثر كان أثر إيجابي.
1: نعم. حكيت على الحقوق يعني وتعليم الفئات الهشة، تعليمهم ممارسة حقوقهم، نحكي هنا على حقوق ثقافية صحية تعليمية أيضا بيئية، والمشاركة أيضا في الشأن العام. لهنا ربما في سيدي بوزيد أي من هذه الحقوق يمثل التحدي الأكبر بالنسبة لكم، أو مثل التحدي الأكبر بالنسبة لكم سي رمزي؟
2: بطبيعة الحال كل الحقوق احنا باعتقاد الشخصي الراسخ انه كل الحقوق هي معناتها واجب اولا التطرق لها والتوعية بها، ويعني ما ثمش يعني فرق. الحقوق هي لا تتجزأ ولا تنقسم، يعني جميع الحقوق مهمة، جميع الحقوق معتها في في في في هي في حاجة إنه نعرف بها، في حاجة إنه نوعوا بها الناس، لأنه ما ثمش حتى فرق. يعني نجم ثم شكون يجي يقول لك الحق في الصحة والأكل ولا الملبس، حتى الحق في الثقافة، الحق في التعبير، الحق في المشاركة في الشأن العام، لأنه نعم. قيمة الشخص وقيمة مواطنته كمواطن يعني تتجلى ليس من تمتعي بحقوق معتها أساسية، لكن هناك حقوق أخرى اللي هي في نفس الوقت
1: المشاركة والمساهمة في الحياة العامة، في الحياة السياسية. نعم، وأيضا ربما اليوم تولي نحكيه على أهم حق ربما لهنا، الحق في العيشة، في العيش في بيئة سليمة يدخل فيها لهنا أمام هذه الاختلالات والتغيرات المناخية. ولينا نأكد على أهمية الحق في العيش في بيئة سليمة.
2: بطبيعة الحال نعم. يعني احنا كجمعية يعني كجمعية في الفعل المسرحي حاليا يعني في هذا السياق باخين النفس في مشروع ليكو سيتويان دو دوما، معناتها بيئة الغد، او اللي هو يمتد من نوفمبر 2025 الى نهاية سنة 2026، معناتها مشروع بيئة الغد يهدف هو تعزيز المواطنة البيئية الفاعلة لدى التلاميذ الإعداديين بجلمة وزيد، وتمكينهم زادة مش تعزيز مواطنتهم البيئية لكن زادة تمكينهم لعب دور مؤثر في مواجهة التغير المناخي وخدمة مجتمعهم المحلي. اليوم نحن نشتغل على تلاميذ اثنين إعداديات، إعدادية جلمة وإعدادية ابن النفيس جلمة ولاية سيدي بوزيد، اللي فيه تقريبا أكثر من 1500 تلميذ. دونك نهدف من خلالهم هو توعية التلاميذ بقضايا المناخ والحقوق البيئية عبر أنشطة تفاعلية ومشاركة جماعية. كنقول مشاركة جماعية هنا، ليس التلاميذ هم ليسوا متلقين، هم متلقين في نفس الوقت هم فاعلين.
1: نعم،
2: يعني أنشطة المشروع احنا كي حددنا أنشطة بتاع المشروع ثم أنشطة أساسية ومعتها ثم نقاط كبرى، لكن في وسط النقاط الكبرى ثم نوعا ما ثم أنجو للتلامذة باش ينجموا يعبروا، باش ينجموا يضيفوا، باش ينجموا يقترحوا هما يحبوا حاجات نابعة من خلال هما وليس مسقطة عليهم. وكذلك تطوير مهارات التواصل والقيادة، والأهم هو تمكينهم من تنفيذ وتصميم مبادرات بيئية في مدارسهم ومجتمعاتهم المحلية من خلال وجهة نظرهم كتلاميذ ويافعين ويافعات. مهم جدا انهم يقترحوا، مهم جدا انهم
1: الحلول تنبع منهم هما. نعم،
2: بطبيعة الحال هو قلنا غير مسقطة، لانه النجم احنا نقترحوا لكن نحبوا الاقتراحات هذه تنبع من المصدر.
1: نعم،
2: الفئة المستهدفة، لانه مهم جدا انه التلميذ وحتى اي مواطن اي شخص وقت اللي يحس نفسه هو اي مبادرة او اي موضوع هو مشارك فيه بطريقة معناتها فاعلة بطريقة مباشرة ينجم يعطي الإضافة اكثر والمعلومة أو الفكرة
1: ترسخ عنده أكثر
2: ويكون هو شخص إيجابي أكثر ويشارك في عملية التغيير بصفة عامة.
1: نعم، لهنا حكيت على الحق في الثقافة وأكدت على هذا الحق لهنا سي رمزي عاشوري، ما هي ربما البرامج والمبادرات التي قدمتموها لضمان وصول الثقافة للفئات الهشة والمناطق النائية؟
2: بالنسبة لنا احنا يعني نجم نرجع بك شوية.
1: نعم،
2: جمعية الفعل المسرحي يعني كنت من المؤسسين الأوائل للجمعية. جمعية الفعل المسرحي هي نشأت لي نوعا ما تحريك ونشر الفعل الثقافي في مدينة جلمة، يعني المبادرة الأولى اللي كانت مرتكزة من خلال يعني وقت تم بعث الجمعية من خلال مجموعة من النشطاء والشباب. الجمعية من بدايتها كانت ترتكز على أهمية إنه ننفذوا أنشطة ومشاريع ثقافية فنية نوعا ما بالتطور والمشاركة متاع أعضاء الجمعية أو هيئة المديرة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والجمعياتية سواء في سيدي بوزيد أو خارج سيدي بوزيد. بطبيعتها تكونت عنا فكرة، يعني إحنا فكرتنا الأولية كنا باش نعملوا عروض مسرحية تقدم للدعم ثم تنفذ، لكن بعد انطلاقا من الزخم اللي صار في المجال الجمعياتي معتها وخبرتنا اللي تكونت معتها وقتها من بداية 2012 نهاية 2012 بداية 2013 احنا وقتها تكونت عنا قناعة راسها انه مش بشرط هي نعملوا عروض مسرحية نؤشرها نمشي نعرضها، لا، نجم انطلاقا من مواضيع حساسة تخص المجتمع سواء في الصحة في جميع الحقوق الثقافة الشأن العام، نجم انطلاقا من معناتها نتمثلوا نكتبوا مشروع معين فكرة معينة نحاولوها المشروع، المشروع هذاك نحاولوا نوعوا المجتمع بأهميتك الحق هذاك ولا الموضوع هذاك عن طريق الفن المسرح.
1: نعم.
2: وكان لنا سبق لأنه الجمعية نفذت أكثر من تقريبا يعني عشرات الأنشطة الفردية أو وتقريبا أكثر من 16 مشروع نقوله مشروع سواء ممولة من الدولة التونسية أو ممولين آخرين معناتها يتعاملون مع الدولة التونسية، يعني أغلبيتها يعني مشاريع كان فيها تم توظيف المسرح سواء بالحق في الثقافة، الحق في الصحة، الحق في المشاركة في الشأن العام، التوعية بأهمية المرأة كرافد اقتصادي مهم معناتها في التوعية على الحقوق الصحية والجنسية والإنجابية،
1: نعم،
2: الحقوق البيئية، معناتها جميع تقريبا الحقوق كل ونلقوا فرصة أكيد نحاولوا نوعوا بها
1: وتوصلوا نعم
2: المسرح.
1: نعم سيرب. نعم.
2: وفكرة أخرى أنه إحنا الجمعية فيها عملية تواصلية، أنه إحنا نذكروا عن التلامذة كانوا يقروا، يعني نحن ركزنا أكثر على التلاميذ والشباب واليهود تلامذة 2017 و2018 كانوا تم التلامذة يقروا ويتيماني دباز ثمانية سيسي تسعة سيسي كانوا هما المفتاح اللي هما في الأنشطة المسرحية إلى حد الآن تم التلامذة توا نجحوا في البكالوريوس ثم توجه مسرح ثم ولوا أساس مسرح معلمين إلى حد الآن يعني حتى للسنة الفارطة معناتها هما نفسهم تقريبا ثم أجيال جديدة هو الباقين يمارسوا المسرح، يعني إحنا الهدف نتاعنا ليس إنه نوعوا بالحقوق فقط لكن نعمل عملية مؤسسة لعناصر ثقافية في الجهة يكونوا هما قدوة ومنوال، وهذا يظهر مثلا عندي من تلاميذي هما ثم تلميذ حاليا هو متخرج استاذ مسرح اصبح هو يبادر ويقود معناتها يقود بشكل جيد انه هو معناتها يستقطب تلاميذ جدد في فعل مسرحي وفني في الجهه وتطرق لمواضيع اخرى، وهذا احنا نجم نقول حاجه ايجابيه جدا تخلي الجمعيه تتواصل تخلي عمليه المؤسسه تكون بشكل جيد وعلى اسس صحيح.
1: نعم. الحق في الصحة والتعليم لهنا هل لكم شراكات مع المؤسسات المعنية لهنا سي رمزي؟
2: هو على فكرة يعني الجمعية الفعل المسرحي في كل نشاط وفي كل مشروع المشاريع اللي تم تنفيذها لأكثر من 16 مشروع حاليا أخرهم المشروع اللي مازال متواصل هو بيئو الغد دونك هو ما فمش حتى مشروع ما فمش شركاء يعني ديما حسب طبيعة المشروع حسب مكان طبيعة التدخل مكان التدخل يعني مبين نحكيه ما بين الشركاء ديما فما وزارة التربية معتها ممثلة في الإعداديات ومعهدها ومندوبية التربية سيدي بوزيد مشكورين جدا ديما على تفاعلهم وعلى رحابة صدرهم وعلى تنسيقهم المحكم وثم دار الثقافة جلمة دار الشباب جلمة ثم مستشفى المحلي بجلمة ثم ديوان الأسرة والعمران البشري
1: نعم
2: معناتها منظمات أخرى وجمعيات شريكة البلدية جلمة معناتها تقريبا دائما
1: أنتم في علاقة مباشرة وفي تواصل مع هذه المؤسسات المعنية
2: في كل مشروع
1: نعم
2: كل مشروع
1: في كل مجال نعم
2: شريك فعل وهو يساهم إنجاح النشاط أو المشروع وتنفيذه.
1: نعم. تحدثت على أهمية تعزيز المشاركة في الشأن العام لهنا سي رمزي، ما هي الآليات التي يمكن أنها تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من إيصال صوتهم والتأثير في القرار؟
2: يعطيك الصحة السؤال. أنت هنا باش تزرني أني أني أني نعمل ممكن نعمل اني نذكر يعني في مشروع اخر تم تنفيذه يعني اخر مشروع هو في سنة 2026 مارس ابريل ماي ثم مشروع اخر وديما اللي هو حوارنا الرقي حقوقنا المتكافئة.
1: نعم.
2: المشروع هذا يهدف إلى تمكين الفئات الأكثر هشاشة وخاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة والآمنة في الشأن العام عبر الفضاء الرقمي، وذلك من خلال دعم قدرات مجموعة من الأشخاص. مشروع هذا تم تنفيذه بالشراكة مع مبادرة ديمقراطية الرقمية في الشرق الأوسط شمال أفريقيا، مركز الابتكار من أجل التغيير شرق أوسط وشمال أفريقيا. المشروع هذا كان الهدف نتاعه هو رفع الوعي بالديمقراطية الرقمية وأبعادها الحقوقية، تحليل العوائق التقنية والاجتماعية للمشاركة الرقمية الآمنة. ودي ما هنا مرتبط هذا المشروع هو خاص بالفئات الهشة. احنا كما ثم كل مرة عنا فئة هشة معينة رقمها هنا كانت هي الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء في وضعية هشاشة. دونك تحسين تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، وكانت يعني المهم هو دعم إنتاج محتوى رقمي شامل متعدد الصيغ اللي تم من خلال إنتاج فيديوهات لأشخاص من ذوي الإعاقة يعني حكوا فيه على التحديات اللي تعرضهم في الفضاء الرقمي، شنو الحلول أو المقترحات اللي يحاولوا هما يتجاوزوا بها التحديات هذه في الفضاء الرقمي. دونك وكان مشروع مهم حقيقة حقق يعني صدى كبير في وسائل التواصل الاجتماعي،
1: حقق أهدافه. نعم
2: نعم،
1: عديدة هي الأنشطة العلمية التي تقومون بها ضمن هذا المشروع، ما هي وسائل تنفيذها؟
2: يعني أي مشروع هو أولا أي مشروع أو النشاط يتم تنفيذه هو يتم برمجته مسبقا، يتم ثم عن يعني حسب نوعية المشروع ونوعية النشاط. يعني هو ليس كلهم نفس الآليات ونفس الطريقة، لأنه كل مشروع أو نشاط عنده خصوصية، كل مشروع أو نشاط عنده فئة معتها خاصة به، معتها يعني موش نفس كيفية تعامل الأشخاص ذوي الإعاقة نفس مع أو مع
1: التلاميذ
2: اليافعين النساء في الوسط الريفي.
1: نعم.
2: فهمتني؟ يعني كل فئة عندها خصوصية، يعني كل فئة نحاولوا معتها نتموقعوا نتمركزوا نحاولوا نكونوا أقرب منها، لأنه الهدف ليس إنه تنفيذ النشاط، الهدف هو تنفيذ النشاط وتحقيق الهدف من وراء هذا النشاط.
1: نعم.
2: تحقيق معتها إيصال المعلومة، إيصال الفكرة، معتها إثارة نقاش عام حول ذلك الموضوع، معتها أخذ آراء هذه الفئات، لأنه يعني مهم جدا أنك تشارك أي فئة مهما كانت، مهم جدا أنك تشارك، مهم جدا أنه فئة الهشة سواء يافعين أو يافعات، نساء، أشخاص ذوي الإعاقة، حتى أشخاص عاديين معناتها بين ظفرين، مهم جدا أنه إنسان شخص يحس أنه هو معناتها في قلب الحدث، أنه هو عنده قيمة للمشاركة. لأنه حسب بعض الدراسات البسيطة احنا كنا نركز يعني مع فئات معينة، مهم جدا أي شخص يحس نفسه أنه تم تشريكه بشكل فعل وهو محور
1: بين
2: العملية التنشيطية أو محور النشاط، كل وكان يعني النتيجة والأثر كان جيد أكثر، وكل ما كان يعني النتائج متاع المشروع أو النشاط تتحقق بنسبة كبيرة جدا.
1: نعم. التحديات التي تواجه هذه الجمعية لهنا يا سي رمزي، شنو التحديات اللي واجهتكم وما زالت تواجهكم؟
2: والله هو ثم برشا تحديات.
1: نعم.
2: أهمها أنه أغلبية الناس الهيئة المديرة أو النشطاء يعني هم متطوعين.
1: نعم.
2: أولا حاجة ثانية هو الأمور الإدارية، ويعني حقيقة هي الجمعية احنا تقريبا مستوفية لجميع الجوانب القانونية معناتها اللي يطلبها القانون التونسي الجمعيات في تونس،
1: قانون الجمعيات. نعم.
2: رئاسة الحكومة، تنزيل في الصحف، معناتها إعلام بأي تلقي بأي تمويل، لكن هو معناتها بين ظفرين الباباراس نتاع الوثائق والعمل هذا يتطلب معناتها تمحيص ودقة كبيرة برشا حقيقة، يعني تطلب مجهود كبير برشا خاصة أشخاص متطوعين، تطلب مجهود برشا ونوعا ما شح التمويل أو المتابعة، لأنه مطالب ساعات الجمعية مطالبة ولا الهيئة المديرة أو الناشطين ساعات يبدو في صراع قوي جدا انه باش يكونوا معناتها يستوفوا الشروط القانونيه لأن الجمعية تنشط بشكل قانوني مثلا ساعات جمعية بين ظفرين تحير باش لأنه مطالبة في آخر السنة أنه ثم أن كونتابل معناتها اليوم
1: محاسب نعم
2: التدقيق المالي يعني هو ساعات مبلغ تاع 1000 دينار أو كذا بالحق أو برشا جمعيات ساعتها تنشط ومستوفي الحقوق القانونية وكذا لأنه إذا كان ما تعملش تقرير مالي وعندك كونتابيليتي دونك راهو عندك لانو باش تصبك التقرير المالي عندك باش تعلم رئاسة الحكومة باش تعلم يعني مهم جدا يعني كل شيء مرتبط ببعضه
1: نعم
2: أنا شوية أمور مالية لكن احنا في الجمعية باقيين نتجاوزوها بطريقة أو بأخرى قانونية بطبيعة الحال سواء من شبكة العلاقات سواء من أنه نحاول نوفر التمويل باش ننجم ونستوفوا الشروط القانونية باش يكونوا ديما ما نبقوش نركزوا على الأمور هذه التقنية والإدارية أكثر لأنه احنا مهمتنا الأساسية أنه ننشطوا أنه نلقوا حلول أنه نعملوا يعني زخم نشاط سوى ثقافي في مجتمعاتنا المحلية باش نجموا نأثروا ونغيروا هذا الأهم.
1: نعم خطتكم وأفاقكم المستقبلية
2: الجمعية ما زالت إن شاء الله باش تواصل النشاط نتاعها إن شاء الله المشروع بيقول غد إن شاء الله باش يتواصل ومعاني هيت وإن شاء الله باش تم بوادر لتطوير هذه المبادرة على المبادرة مع التلاميذ في الإعداديات لأنه مهم جدا إحنا في المشروع هذا نعاود نذكر مشروعنا إحنا ماهوش بينتهي بأنشطة فقط لكن
1: نعم
2: ماتريال بين ظفرين يهم
1: معدات نعم
2: الريسكلاج ومعدات اللي باش يتم باش تتبرع بها من الجمعية للإعداديات باش ينجموا بعد تتواصل يعني المشروع يعني لا ينقطع بانتهاء يعني بانتهاء المشروع
1: تتواصل نعم
2: بل تتواصل النشاط لأنه يعني مهم جدا انك تعمل أنشطة
1: وتتواصل
2: تتواصل معناتها في الإعداديات او
1: نعم.
2: نجم تطورها وتمشي في مدارس اخرى او
1: نعم.
2: إعداديات اخرى باش تكون يعني الأثر معناتها متنوع ويكون في اكثر من مكان.
1: نعم شكرا لك السيد رمزي عاشوري المدير التنفيذي لجمعية الفعل المسرحي بسيدي بوزيد شكرا لك على قبولك دعوتنا
2: شكرا جزيلا
1: إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: صالوننا الثقافي مازال متواصل. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا الموعد في هذا الصالون في جزئه الثالث والأخير على موجات إذاعة تونس الثقافية. ونرحبوا أيضا بالزميل منصف المرايح اللي بشي رفقني في تأمين هذا الجزء الثالث من هذا اللقاء تقنيا. تحية أيضا أنيس. مرسي أنيس. شرفات على الجهات، شرفة أخرى نفتحها على ولاية سيدي بوزيد دار الثقافة برقاب مع سيد عادل جبل اللي مدير هذه الدار، دار الثقافة برقاب، للحديث عن مختبر الإبداع الفني. ألو، أهلا وسهلا بيك سي عادل.
2: مساء النور، مساء الثقافة، مساء الفل،
1: مساء الخيرات. أهلا وسهلا ومرحبا بيك على موجات إذاعة تونس الثقافية دار الثقافة برقاب. نشاط صيفي ثري كانت عندكم ما شاء الله، معناها نوادي متنوعة، موسم صيفي ثقافي أسدل الستار وتم اختتام هذا الموسم الثقافي مؤخرا.
2: يعطيك الصحة أول حاجة على المواكبة.
1: العفو، مرحبا الإذاعة الثقافية. أحنا إذاعة تونس الثقافية، مرحبا.
2: شكرا على المواكبة المتواصلة لأنشطة دار الثقافة برقاب. بيع الاختتام إن شاء الله كان مع الموسم الثقافي بالأيام الثقافية الصيفية اللي امتدت على 4 أيام، وإن شاء الله في بداية السنة الثقافية الجديدة سيقع التركيز على مختبر الإبداع الفني بدار الثقافة إرقاب.
1: شنو نجم نعرفه على هذا المختبر الفني؟
2: هو المختبر الإبداع الفني بدار الثقافة إرقاب بيع تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.
1: نعم.
2: وبالشرط وضمن المشاريع الثقافية لمغرومين وبالشراكة مع نوفاكس الممول الرسمي لهذه المشاريع، وقع الاختيار على مشروع الإبداع الفني بدار الثقافة إرقاب يتمثل أساسا في تركيز 5 مختبرات إبداعية بدار الثقافة، تتمثل في تجهيز هذه المؤسسة بتجهيزات جديدة، تجهيزات حديثة لتكون مواكبة ولتفتح مجال للإبداع وللخلق لشبابنا وأطفالنا وروادنا. المختبر الأول باش يكون مختبر المسرح والفنون الرقحية من خلال الرقح المتنقل في أرياف مدينة إرقاب. هذا هو المختبر الأول.
1: نعم.
2: لأن الثقافة نؤمن أن الثقافة حق للجميع، حق للريف كما للمدينة.
1: أكيد. نعم.
2: إن شاء الله المختبر الثاني باش يكون الثقافة الرقمية من خلال تدعيم قاعة الإعلامية والإنترنت بدار الثقافة بتجهيزات متطورة تقنيا.
1: نعم.
2: ومواكبة للتطور التكنولوجي. سيقع التركيز على مختبر تكويني في البودكاست، مختبر تكويني في الثقافة الرقمية والمونتاج.
1: نعم.
2: المختبر الثالث هو مختبر البريكولاج، حيث سيقع تدعيم هذه المؤسسة بتقنيات جديدة لحماية كل ما هو متلف وإعادة تدويره ورسكلته ليكون حيا وإبداعا في شكل تحف فنية، في شكل ديكورات للعروض المسرحية.
1: نعم.
2: المختبر الرابع هو مختبر الرياضة للجميع من خلال تجهيز قاعة رياضية وتغليفها لتكون حاضنة وخاصة هو موجه أساسا للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وتعرفوا مدينة إرقاب معروفة بالقطاع الفلاحي ومعروفة خاصة بالنساء العاملات. خممنا فيهم وإن شاء الله بش يكون لهم
1: نصيب
2: هذا الفضاء.
1: نعم.
2: حاضنة رسمية وتفتح لهم مجالا للإبداع.
1: إذن مختبر الإبداع الفني يحتوي على 5 مختبرات.
2: نعم. 5 مختبرات. نعم.
1: حاولت
2: الموسيقى زادة.
1: نعم. نعم، يعني لهنا باش حاولتوا أنكم ربما تلبيوا مختلف الأذواق وأيضا تمسوا مختلف الشرائح العمرية.
2: أكيد أكيد. نحن الهدف الأساسي هو إن شاء الله بش نكون طلباتنا لمختلف الشرائح العمرية.
1: نعم.
2: ولكل الفنون ولكل الأذواق.
1: نعم. شكرا لك السيد عادل جبالي مدير دار الثقافة برقاب من ولاية سيدي بوزيد، شكرا لك على قبولك الدعوة.
2: شكرا، يعطيك الصحة.
1: إن شاء الله ديما موفق.
2: مرحبا بكم إن شاء الله.
1: يعيشك.
2: في قادم التظاهرات.
1: إن شاء الله. شكرا لك أمسية سعيدة. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف محمد الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

0: من جديد نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الجزء الثالث والأخير من هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 47 على موجاتنا. سعداء في هذا اللقاء باستضافة الباحث خالد الرمضاني للحديث عن إصداره الجديد مجال سيدي عمر بوحجلة من البداوة إلى الاستقرار من 1858 إلى 1962. ألو، أهلا وسهلا بك خالد.
1: مرحبا مدام شيراز، نحو لك ان شاء الله تكون بخير.
0: يعيشك.
1: ومرحبا بكيف المستمعين.
0: مرحبا بك على موجات اذاعه تونس الثقافيه. تاريخ محل الاختصاص في التاريخ المحلي، مجال سيدي عمر بوحجله من البداوه الى الاستقرار، خذيت فتره زمنيه محدده بعيد الاستقلال الى 1962، تقريب 4 سنوات من البداوه الى الاستقرار. كيف تم هذا التحول من البداوه الى الاستقرار، ولماذا التركيز على هذه الفتره الزمنيه، وأيضا لماذا الاختيار يعني على التاريخ المحلي؟ ربما احنا اليوم في حاجة إلى الاختصاص أكثر في هذا التاريخ المحلي اللي هو نوعا ما مظلوم تحسه اليوم سي خالد.
1: والله هو الأمانة ما عادش مظلوم، فمبرشة دراسات ولا تركز
0: مؤخرا نعم الباحثين ولو أكثر اهتمام بهذا التاريخ المحلي.
1: بالضبط، التاريخ المحلي ويسموه التاريخ من الأسفل، في ممكن في الستينات والسبعينات والثمانينات ثم كان التركيز على التاريخ العام،
0: تاريخ الكل، نعم
1: تاريخ الزمن الطويل، لكن في الفترة الأخيرة ممكن في بداية الألفينات ولا حتى قبل شوي، وخاصة في الفترة الأخيرة تم التركيز بشكل كبير على التاريخ المحلي اللي يسموه نحن تو المعتمديات، الولايات، حتى القرى الصغيرة تم التركيز عليه. بالنسبة لدراستي هي امتداد لدراستي، سواء في الدكتوراه اللي خدمت على مدينة القيروان، أو بعد خدمت على مدينة برقة ولا قرية برقة في الفترة الاستعمارية. وبعد حاولت أوصل في التاريخ المحلي هذايا، ركز على جهتي هي مجلس عمر بوحجلة اللي هي تقريبا توا معتمدية بوحجلة ومعتمدية الشرق. هو التاريخ من 1858 يعني قبل الاستعمار لحد 1962،
0: نعم،
1: هو 6 سنوات بعد
0: بعيد الاستقلال. نعم
1: بالضبط. الفترة هذه علاش اخترت الفترة هذه من 1900 1858؟
0: تقريبا اخترت قرن كامل لهنا.
1: قرن كامل، نعم. تقريبا علاش اختيار الفترة هذه؟ انه 1858 هي المصادر او المصادر اللي بنخدم بها هي الدفاتر الجبائية. فما دفاتر جبائية تسبق الفترة هذه بقليل، لكن أنا ركزت الفترة هذه اللي سبقت تقريبا بعد سنوات أزمة أو ثورة علي بن غضيهم أو انتفاضة علي بن غضيهم. و1962 هي كانت الحد بتاع الخدمة بتاعي، لأنه تم حل أحباس رسميا في بوحجلة عام 1952. نعرف أنه حل الأحباس ولا الأوقاف في تونس كان 57 بقرار،
0: نعم،
1: لكن يعني كان ثم قضايا طوال شوية، وكان ثم يعني خصومات بين الأطراف، بين الدولة وبين المتدخلين، بالتالي تأخذ بعض السنوات. أنا اخترت 1962.
0: نعم.
1: ما نعرفش، أنا حاولت أركز مدام على الفترة اللي تسبق الاستعمار. علاش؟ باش تركيبة
0: السكانية.
1: لا بالضبط، لهيك الاجتماع والاقتصادي للعرش هذيك في الفترة هذيك. علاش؟ لأنه بل ما كانش كمان مدن في جهة القراوين، على الأقل كانت مدينة القراوين فقط، لكن في جهة في المناطق الأخرى كانت بدو أو شبه بدو أو شبه رحل.
0: نعم
1: بالضبط. حاولت أركز على الهيكل الاجتماعي، العروش، الفرق، بتبيعهم كلهم تبع عرش ولا يدير يتبع قبيلة الجلاس، لكنه عنده خصوصية هو أنه هو كان أكثر تقريبا أكثر عرش، هو كان عنده طابع ترحالي. علاش؟ لأنه ما كانش فما زراعات غادي، فقط كانت زراعات هو نحكيه على شوية قمح ولا شوية شعير اللي هي كانت مكمل للنشاط الرعوي، ما كانش فما زيتون كما تو. حتى أنه الإحصائيات الفترة الاستعمارية، بداية الفترة الاستعمارية تذكر بحث الإحصائيات اللي هي ممكن اللي سمحت تقول إنها إحصائيات غريبة وعجيبة. مثلا المنطقة حاليا تحتوي على ممكن ملايين أشجار الزيتون، لكن في فترة بداية فترة الاستعمار كان في المنطقة هذه ككل فما 76 زيتونة فقط.
0: نعم.
1: خير رمضان. فهمت. أنا بالتالي ركزت على الجوانب هذه، الجوانب البدو، نمط العيش، العادات اللي تحكم العروش،
0: العلاقات فيما بينهم. لهنا احنا كي نحكيو على قبائل وعروش أكيد كانت فما هناك علاقات، تحالف وصدامة.
1: احيانا فما بالضبط، احيانا فما تحالف واحيانا فما صداع، سواء مع القبائل ولا العروش المجاوره ولا حتى داخل العرش الواحد.
0: نعم
1: نجم نذكر هنا مثلا انه مثلا في في في في في في, في حد ذاته فما صراع على المناصب، لانه كان فما كان فما شيخ، وفما احيانا في حتى في فتره معينه كان جيد، جيد هو جيد لعرش اولاد دير، مش قبيله اجلاس الكل.
0: نعم
1: قبيله اولاد دير عنده جيد واولاد خليفه جيد والبقيه العروش فما جيد، يعني فما تضييع المناصب، فما كان فما فما مشاكل، فما خصومات بين الشخصيات هذه. بالتالي انه الراي ممكن الانتباع الاول اللي يجي عند الناس انه عند الناس انه باعتبار مع قبلي انه فما توازن، او فما يعني ما فماش بين ظفرين ظلم، ولا لا فما كانت فما عدم توازن، وفما كانت خصوصيات، فما برشا برشا يعني
0: كانت فما العصبيه القبليه موجوده معناها، والانقساميه احنا معناها تعرضنا لها وشفناها معناها، اللي كانت هي السائده في هذه المجتمعات، نحكيو على المجتمعات البدويه والشبه البدويه، معناها شبه الرحل، الرحل وشبه الرحل. نعم
1: بالضبط، هو الجانب الانقسامي او النظريه الانقساميه اللي تقول انه كل عرش هو كان معناتها يكون فرع من قبيله، ويمشي هو في حد ذاته يتطور عرش وفم عائلات وكذا، وهذه هي معناها التركيبه الاجتماعيه اللي تتكون، يعني غير التركيبه الاجتماعيه متاع المدن، هي فما تركيبه اجتماعيه مختلفه.
0: نعم
1: بالتالي حاولت نركز على ركز على طبيعه العيش، كما حكيت لك مثلا انه كان فما حضور طاغي، كيفاش نعرفوا انه عيش مستقر او ترحالي وشبه ترحالي، انه مثلا فما حضور طاغي للخيام، مثلا في الاحصائيات فما عدد كبير من الخيام ماهوش مش ديار، فما نوع اخر من المجتمع القبلي، فما كان يحل نزاعاته بالصلح العرفي
0: عن طريق المساهرات، ايضا كانت تحل هذه الخصومات.
1: اي بالضبط،
0: نعم.
1: لانه كانت الصلح، لانه الشيخ هو اللي فيها ما عندهاش عقليه ولا انها تمشي للمحك ولا، فما كان
0: فيما بينهم كانت تتم صلحيا. نعم
1: ما زاد فما تقاليد قبليه وتضامن ايش نذكروها، نجم نذكروها مثلا في بعض مثلا في الفرزيه ولا في القصميه ولا في الزرده ولا في العينه، هي كانت معاملات اجتماعية تبين التضامن القبلي بيه. مثلا نذكر مثلا الرزية انه تضامن في زمن المصائب الفردية، مثلا لانه الرزية احيانا باعتباره مجتمع قبلي، فما مثلا كانت ناس قبل ما يموت لها العدوش ولا النعجة ولا حاجة يذبحها، وبالتالي يقسم اللحم على.
0: نعم خالد لو تسمح، الخط مش واضح، كان تقعد تبدل المكان خالد
1: في الفترات السعيده.
0: نعم احنا هنا احنا وقفنا توقفنا خاطر الخط انقطع، دكتور خالد الرمضاني انقطع وقت اللي احنا نحكيوا على كي قبيله يعني يموت لها علوش، والا معني يقع ذبح العلوش هذاك والتقسيم، يقع تقسيمه
1: قبل ما يموت. لا
0: قبل ما يموت اكيد، اي قبل ما يموت،
1: قبل ما يموت يقوم ناس ملاح يقوم بذبحه، وبالتالي يفرقوا على افراد العائله.
0: نعم
1: جيران والمقربين، جيران هذوكم محاوله منهم انهم يعوضوا له ويجبروه انه يجمعوا له بعض الماء، وكانه هو
0: معناه
1: مظهر من مظاهر التعاون في اطار ضيق وفي اطار
0: نعم
1: اذا فرض في اطار مصيبه وفي اطار يعني وضعيه حزينه.
0: هذه الرزيه
1: رمز، هي الرزيه.
0: نعم
1: الرزيه. فما القسميه انه تقسيم اللحم، لكن في اوقات السعيد مثلا في مناسبات، في حفله، في احتفال اجتماعي،
0: نعم
1: قسمي، لكن في في في وقت في وقت الفرحه يعني. مش حاجه اخرى انه العين او المعونه، مثلا انه مثلا واحد باش يجي يبني في كيب ولا يبني في معمره ولا كذا، فما الجيران وتعاون، هذا زاد مظهر من مظاهر
0: التضامن
1: الاجتماعي.
0: نعم.
1: في بيئه قبليه. حاجة أخرى، مادام إنه كما حكينا إنه النشاط الأساسي هو النشاط الرعي، والدليل إنه مثلاً في بداية الفترة الاستعمارية الأحصائيات الاستعمارية والفرنسية تذكر إنه عدد كبير متاع يعني متاع خرفان ومتاع ماء في المنطقة دي في الجماء، وبالتالي تعكس أنه كان
0: كيف فما؟ ماء، نعم
1: نشاط رعوي بالأساس.
0: نعم.
1: وأحيانا كان هو النشاط الأساسي نشاط الرعي، وفما النشاط مكمل اللي هو نشاط زراعة مثلا القمح أو الشعير، وطبعا كانت مربوط بالتساقطات يعني
0: بكم الأمطار
1: بالضبط.
0: نعم
1: هذا
0: انت لهنا حكيت رجعت بينا الى فتره ما قبل الاستعمار وفتره الاستعمار، لكن هنا حكينا على من البداوة الى الاستقرار. كيفاش تم هذا الاستقرار؟ لهنا نحكيه ربما على بعد الاستقلال.
1: هو الاستقرار ما تمش على فتره او
0: فترة على مراحل وعلى فترات تاريخيه. نعم
1: امتد على زمن طويل، وامتد طبعا احيانا معناها كانت التشجيع من الاستقرار، خاصه السلطات الاستعماريه شجعت الاستقرار. كيفاش شجعت؟ مثلا انه بدلت التراتبيه القبليه، قبل كان ثم مثلا فرق وقت الاستعمار وقت المشيخه، كان شيخ
0: شيخ. نعم
1: هذا انه الاحصاء ما تم فور الاحصاء خلت السلطه الاستعماريه بالخدمه تشجع من الاستقلال الاستقرار. حاجة أخرى إنه مثلاً فما مدام مرات مش واضح مع الشرع.
0: أي الصوت مش واضح. لا من عندك أنت يا خالد الصوت مش واضح شوية. نعم هكا واضح. أي
1: مدام مش واضح
0: الصوت. لا الصوت واضح، نسمع فيك بالقداء خالد. نحكيه على إنه السلطة الاستعمارية. نعم نسمع فيك. تسمع فيا أنت خالد؟ نسمع فيك. أنا في الاستماع ليك دكتور خالد الرمضاني. نحكيه على كيف أن سلطة الاستعمار شجعت على الاستقرار.
1: بالضبط.
0: نعم
1: مثلا كان تم من خلال المشيخات باعتبارها أولا هي عامل من عوامل الاستقرار وعامل من عوامل تفكيك الهيكل القبلي، لأنه كان تم مشكلة تتعرض لها الاستعمار أنه كيف تتعامل مع الناس أو المجتمعات التي ليست مستقرة 100%.
0: نعم
1: بالتالي حاولت طبع هذه المؤسسات مثل المشيخة. حاجة أخرى أنه عملت يعني مناصب أخرى، مثلا كانت الخليفة وكانت مثلا الكاية، وكان مثلا ثم الجاية بالتباع هو اللي كان دوره أساسي باعتبار منطقة سيدة عمر بوحاجة ما كانتش هي معناها منطقة مركزية. أحيانا كانت هي ما كانتش مركز الجيادة، بلون كانت في مركز الجيادة في نصر الله، لكن بعد عام 1935 ولت مركز
0: الجيت.
1: كانت بالضبط هي كانت مركز الخلافة، ولت الانتماء نتاعها ماهوش ولا الاجلاس ولا المدينة القيروان عام 1935.
0: نعم خالد عندك مضيف؟
1: شيء مدام بس فما أذية ملول. طبعا إذا حكينا شوية على إنه المنطقة دي كانت منطقة مقاومة، مش مقاومة فقط بالرجال أو بالجنود أو بالمشاة، بل كانت عندها ثم قيادات هي اللي كانت قامت وقادة المقاومة، سواء دافعت على المنطقة ذيك ودافعت على مدينة القيروان ودافعت
0: على الساحل أخرى. كما الساحل. نعم
1: بالضبط حتى الساحل وحتى جهة الحمامة.
0: نعم
1: فما في المنطقة ذيك فما كانت عندها خصوصية إنها كانت هي الناس ما كانوش يملكوا أراضي، لأنه كانت الأراضي على ملك حبوس سيدي عمر بوحجل. المنطقة هذيك كان حبوس يمسح تقريبا أكثر من 100 ألف هكتار.
0: نعم
1: هو كان يعود للزاوية. سرقة مبارشة مشيت بين الزاوية وبين الأهالي، لأنه أحيانا الأهالي يرفضوا إنهم يدفعوا المعلوم الكراء سواء للعشابة إنهم للراعي أو حتى لاستغلال الأراضي للزراعة.
0: نعم.
1: وأحيانا حتى تم خصومات سواء مع في في في في أبناء الزاوية في حد ذاتها، حتى إنه في فترة معينة تم تجميع الزاوية وبقت تتصرف فيها جمعية الأوقاف في نيابة القيروان.
0: نعم. الكتاب نعم.
1: اي مدام فما تفصيله اخرى انه المنطقه دي كان ما كانش فما حضور للمعمرين على عكس المناطق الاخرى. علاش؟ لانه طبيعه الملكيه العقاريه، لانه كما حكينا انه الملكيه العقاريه كانت للاحباس.
0: نعم
1: عام، وبالتالي يمنع او يصعب على المعمرين انه يستغلوا او يشتروا. على عكس مناطق اخرى مثلا مناطق مثلا في شبيكه، في نصر الله، في العلا في حفوص مناطق هذيك كان فما برشا معمري في دمر بوحله ما كانش حتى معمر.
0: نعم الكتاب هذايا وهالبحث نتعرفوا معاك فيه قداش من باب شنو المصادر هل لقيت صعوبة ربما لهنا في المصادر قائمة المصادر والمراجع وإلا اعتمدت فقط على الوثائق الإدارية اللي كانت مهمة جدا لهنا باش نحكيه على مجال سيدي عمر بوحاج لابد من يعني الاعتماد أكثر على الأرشيف وخاصة الوثائق الإدارية.
1: واضح هو في الحقيقة بدل أنا كان تخوفي كبير في المنطقة دي لأنه خفت أني نوحل بين ظفرين أنه ما فهمش مصادر ولا ما فهمش مراجع
0: وخاصة نحن في التاريخ العام معناها اللي تونس ما يقعش ذكر هذه أو ربما التعريش فقط على ذكر هذه المجالات أو هذه المدن والقرى. نعم
1: بالضبط في ممكن بين ظفرين هي مجالات هامشية ما كانتش مدن كبيرة ما كانتش عندها تأثير كبير في السياسة التونسية لكن ما ركزوش عليها لكنه موجود المصادر موجودة مثلا في الأرشيف الوطني ثم السلسلة التاريخية هي الوثائق اللي تعود لفترة ما قبل 1881 فيها المراسلات بين الشيوخ القيادة فما زاد الدفاتر الجبائية هي كانت أحيانا تعطينا أو في كثير من الأحيان تعطينا إحصائيات على عدد الذكور ما تعطيناش إحصائيات على عدد السكان العرس بشكل عام لكن تعطينا عدد
0: الذكور
1: على الذكور يعني هم اللي ادوا الضرائب. حاجه اخرى انه مثلا الذات هذه تخلينا نعرفوا طبيعه الضرائب المفروضه على المنطقه دي.
0: نعم
1: كان مثلا فما ضريبه القانون ما كانتش مفروضه على المنطقه دي. علاش؟ لان يعني ضريبه القانون كانت تفرض على الاشجار سواء الزيتون او في على النخيل في الجري.
0: نعم
1: هذه ما كانتش موجوده هذاك علاش نعرفوا اللي ما كانش فما اشجار. حاجه اخرى انه كما حكيت لك انه الدفاتر الجبائيه زاد فهم المراسلات نتاع السلطه الاستعماريه مع سواء مع السلطه او الادارات الجهويه في مدينه القراوين باعتبار انه ان المنطقه هذه كانت تعود بالنظر الى المراقبه المدنيه بالقراوين او حتى السلطات المركزيه في تونس اللي هي الكتاب العام للحكومه التونسيه ولا الاقامه العامه. حاجه اخرى فما الارشيف المتاع بمعهد تاريخ تونس المعاصر.
0: نعم
1: الارشيف الفرنسي بمعهد تاريخ تونس المعاصر اللي يمكن في برشا تفاصيل على التركيبه الاجتماعيه للعروش للثرواتهم بنظرين ثرواتهم تجارتهم من ايش تتكون مناطق انتشارهم هل المشيقه العقاريه الموجوده غادي يعني انا موجود برشا مصادر. حاجه اخرى انه استعملت انا تذاكر او
0: الجبائيه
1: العدول دفاتر العدول اللي هم موجودين في مكتبه الناحيه بالشيد عبر بوحيله.
0: نعم
1: الدفاتر هذه تعاوننا كيفاش نعرفوا طبيعه المعاملات التجاريه المعاملات الاجتماعيه هل كانت فما خصومات هل نوعيه كيف حكينا نوعيه التجاره مثلا الرباعه ولا الخماسه هي تعكس لنا ولا تورينا تقريبا صفه معناها صفه باهيه طبيعه العيش طبيعه الناس كيفاش تتصرف وشنو هي الموارد نتاعها وكيفيه التصرف فيها.
0: نعم
1: يعني ما كانش فما مشكل في المصادر.
0: نعم
1: حتى الكتاب انه كان في حجم تسمى كبير تقريبا 441 صفحه يعني فيه يعني عشرات التفاول عشرات الجداول عشرات المخططات وايضا بعض الرسوم البيانيه.
0: يعني ما لقيتش الصعوبة في البحث وفي تجميع هذه المادة المرتبطة بمجال سيدي عمر بوحجلة من البداوة إلى الاستقرار في خلال فترة زمنية وتاريخية معينة 1858 قبيل الاستعمار إلى بعيد الاستقلال 1962
1: أي لا من لو كان فما تعرف تخوفات لكن بعد مع
0: خطر حتى احنا ما تعودناش على التاريخ المحلي يعني البحث في التاريخ المحلي معناها توا في السنوات الاخيره كان هناك العديد من الدراسات والكتب وحتى رسائل الدكتوراه اللي خرجت في اختصاص التاريخ المحلي كل انسان يكتب على جهته
1: بالضبط هو نعم. الجانب الذاتي موجود لكن ما يلزمش الجانب الذاتي
0: يطغى على الجانب الموضوعي
1: ينسى روحه انه لكن يكون موضوعي نعم. لكن انه يكون حافز انك يكون من الجهه ذيك يكون حافز انك تبحث وممكن حتى على علاقات
0: تسهل لك اكثر المأموري خاصه بالنسبه للتاريخ الشفوي
1: بالضبط خاصه نعم. التاريخ الشفوي بالضبط نسيت انا باش نذكر التاريخ الشفوي احيانا فما تفاصيل ماهيش موجوده في الوثائق، موجوده كان عند
0: الدوله. نعم
1: بالضبط، وهي صح 100% احيانا مش موجوده في الوثائق، لكن احيانا التاريخ الشفوي هذه ولا الشهادات الشفويه يتاكد الوثائق الارشيفيه.
0: نعم
1: يعني كان مصدر مهم.
0: نعم شكرا لك الدكتور خالد الرمضاني ضيفنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وكنت معنا اليوم على هذه الموجات لتقديم كتابك مجال سيدي عمرو بوحجلة من البداوة إلى الاستقرار من 1858 إلى 1962. دمت متميز خالد، شكرا لك، أمسية سعيدة، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق، إلى اللقاء.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعينا.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أم الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح

0: مسرح الأوبرا مدينة الثقافة،
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: منجنيق العرب، ابن حزم الأندلسي. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية. إذا أردنا أن نتكلم عن الاستقلالية الفكرية والتمسك بالمذهب والمنهج الفكري والدفاع عنه بشراسة، فإننا نتحدث عن ابن حزم، العالم العلامة الفقيه القرطبي الأندلسي. ابن حزم أو أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، وهو عالم أندلسي يعد من أشهر العلماء في عصره، ترك بصمة لا تمحى في العلوم الإسلامية المختلفة كالفقه وعلم الحديث والأدب والفلسفة والمنطق وعلم مقارنة الأديان. عرف بغزارة إنتاجه الأدبي وكتاباته القيمة مثل طوق الحمامة ومؤلفات عديدة في الفقه والردود النقدية. وعن نشأة ابن حزم يتحدث الشيخ محمد حسين قاعود من علماء الأزهر الشريف قائلا:
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لقد ولد الإمام ابن حزم الأندلسي بقرطبة في شهر رمضان سنة 384 هجرية، والذي يوافق 994 ميلادية. ونشأ في بلاط الدولة العامرية، حيث كان أبوه وزيراً لخليفتها المنصور بن أبي عامر، ثم لابنه المظفر من بعده، كما عين هو نفسه وزيراً بعد أبيه الخليفة المستظهر. إلا أنه سرعان ما تخلى عن ذلك كله واشتغل بالعلم. لقد كانت الظروف مهيئة أمام الإمام ابن حزم لاختيار ما يناسبه من مسلك بحكم المكانة والمؤهلات الشخصية وبحكم الوفرة وبحكم النفوذ. لقد اشتغل بالعلم، فأتقن الفقه الشافعي، ثم أتقن الفقه المالكي، ثم أتقن الأصول والحديث والتاريخ والأدب واللغة وعلم الكلام والفلسفة. وكان ممن أخذ عنهم العلم أحمد بن محمد ابن الجسور، ويونس بن عبد الله ابن مغيث، وحمام بن أحمد، وعبد الله بن ربيع، ويحيى بن مسعود، وغيرهم وغيرهم. يعد الإمام ابن حزم الأندلسي ثانية أكبر المؤلفين العرب بعد ابن جرير الطبري.
4: ورغم اختلاف بعض المؤرخين على حقيقة نسبه، إن كان ينتمي لأسرة فارسية الأصل أو أن جده الأعلى كان من الأنصار، إلا أنه تم إثبات نسبه الفارسي. فقد ذكر الذهبي نقلا عن القاضي صاعد في كتابه طبقات الأمم إنه هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي. ولا شك أن رواية صاعد هذه هي أقرب الروايات إلى حقيقة نسب ابن حزم، وذلك لمعاصرته له من ناحية، ولأن ابن حزم قد كتب إليه بتاريخ مولده من ناحية أخرى. أما عن نشأة ابن حزم وأسرته فهناك إجماع من المؤرخين والنقاد على أنه نشأ في بيت عز ومال وجاه عريض، وكان يعتز ببيته ويفخر بأنه كان يطلب العلم لا يبتغي من ورائه مالا أو جاها. ومع هذا النعيم والطرف الذي تربى ونشأ عليه ما في كنف أسرته، إلا أن نظرته إلى المال لم تكن أداة طرف ونعيم، بل كان ينظر إلى المال على أنه مجرد عدته التي يعتد بها على نوائب الظهر وصنوفه. كانت تلك حال أسرته حين مولده، وفيها تربأ ونشأ وحفظ القرآن، وأدى ذلك إلى انصرافه بشدة إلى التفكير في طلب العلم حتى انتهت به الحياة.
6: بداية مسيرة ابن حزم الفقهية. الأستاذ الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية.
7: كان ابن حزم فقيها كبيرا وعالم من علماء الكلام المبرزين، وإذا أردنا أن نتحدث عن بدايات مسيرته العلمية والفقهية وكيف انتقل من المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي ثم إلى المذهب الظاهري، هو الحقيقة في بداية مسيرته العلمية والفقهية ابن حزم نشأ في بيئة علمية وثقافية مميزة في الأندلس، حيث تلقى علومه الأولى في سن مبكرة، فحافظ القرآن الكريم وتعلم الحديث واللغة والأدب، وتأثر بجو القصور الذي أتاح له الاطلاع على علوم كبار العلماء ومجالس العلم. وفي بداياته الفقهية اتبع ابن حزم المذهب المالكي، وهو المذهب السائد في الأندلس في ذلك الوقت، فدرسه على يد شيوخه والتزم بأصوله، شأنه في ذلك شأن أغلب فقهاء عصره. لكن ابن حزم لم يلبس أن شعر بعدم الارتياح لبعض مناهج الاستدلال في المذهب المالكي، خاصة اعتماد أهل المدينة على القياس الأرسطاليسي، وهو في وجهة نظر ابن حزم أنه منهج عقيم لا يؤدي إلى جديد، وهو بذلك قد سبق نقد فرانسيس بيكون للقياس الأرسطي، لأن فرانسيس بيكون انتقد القياس الأرسطي وقال بأنه هذا القياس يعني عقيم، لأن النتيجة لا تتضمن ما هو جديد، لأن النتيجة متضمنة في المقدمات. وعشان كده ابن حزم يعني ترك هذا المذهب وانتقل إلى المذهب الشافعي لما وجده فيه من عناية واضحة بالحديث وتقديم النص على الرأي. اطمأن إليه فترة من الزمن ودرسه بعمق، لكن الروح النقدية التي تلبست ابن حزم وهذا الحس النقدي الذي كان يملأ عقل ابن حزم ويوجهه جعلته لم يستقر على المذهب الشافعي، ورأى أن القياس ما زال حاضرا في المذهب الشافعي وأنه لا يحقق له اليقين الذي ينشده. لذلك وجد ضالته في المذهب الظاهري الذي يقوم على الأخذ بظاهر النصوص من القرآن والسنة ورفض القياس والاستحسان وسائر وجوه الرأي. فتبنى هذا المذهب عن قناعة فكرية ومنهجية عنه ودافع بقوة عنه حتى صار أبرز ممثلين في الأندلس.
8: تميز الإمام ابن حزم بفكره ومذهبه المذهب الظاهري وتمسكه الشديد به والدفاع عنه بجرأة لا توصف، لا يخشى أحدا. ووصفه ابن القيم بمنجنيق العرب، وقيل عن سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، حيث كان ينادي بالتمسك بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ورفض ما عدا ذلك في دين الله بقوة وشدة وحزم. لا يقبل القياس الفقهي الإسلامي التقليدي واستحسان المعاني. كان واضحا ودقيقا في أن خلافات الفهم والتفسير للمعاني قد تكون راجعة إلى أسباب لفظية أو اصطلاحية تحمل أكثر من معنى، يقولها القائل قاصدا بها معنى ويسمعها المتلقي حاملا بها معنى، وهنا محض الظن الذي تقع به الإشكالات. كان حريصا على الاستشهاد بالدليل من الكتاب والسنة. وبسؤال فضيلة الشيخ محمد حسين قاعود عن مرتكزات المذهب الظاهري أجاب قائلا:
9: مرتكزات المذهب الظاهري. الإمام ابن حزم الأندلسي في إرساء دعائم المدرسة الظاهرية، ولقد أحدث ابن حزم الأندلسي تجديدا وتطويرا على المذهب الظاهري، وهو منهج أو مذهب فقهي وفكري يرتكز على الأخذ بظواهر النصوص من القرآن والسنة والإجماع، ورفض ما عداها من أمور التأويل والرأي والقياس. والمذهب الظاهري يعتمد على أربعة أصول رئيسة: الأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع الاستصحاب، حيث يتمسك بظواهر النصوص من الكتاب من القرآن الكريم، فيعتمد النص الظاهري ويأخذ ما هو ثابت ومتيقن من السنة، مع اشتراط يشترط فيها شرطا أن تكون متواترة. كذلك يعتمد على الإجماع، وهو الإجماع المنعقد على عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهو مصدر ثالث للتشريع. كذلك من مرتكزات المذهب الظاهري الأصل الرابع الاستصحاب، يعتبر مصدرا رابعا للتشريع، ويعني بقاء الحكم على ما هو عليه حتى يثبت ما يغيره. فالمذهب الظاهري يشدد على فهم النص كما هو ظاهر دون تأويل أو تحريف أو تغيير أو تبديل، يعتمد على فهم النص الظاهري. كذلك أيضا يرفض القياس باعتباره اجتهادا لا يرتكز على نص صريح. كذلك لا يأخذ بالرأي، ومعنى ذلك أنه لا يعتمد على الرأي الشخصي أو ما يعرف بالرأي في استنباط الأحكام الشرعية.
8: لم يمر ابن حزم بفترتي قصر وسجن متتاليتين بالمعنى الحرفي، بل عاش حياة شهدت تحولات قاسية. ويمكن فهم التعبير من القصر إلى السجن على أنه انتقال من مركز السلطة والمناخ السياسي والنعيم والثراء إلى ظروف المنفى والعزلة القصرية وآلام الغربة والاغتراب. حيث عاش ابن حزم في بداية حياته في قصر الحكم في خرطبة وفي قصر والده كطفل مدلل، مما وفر له بيئة علمية غنية. ثم انتقل من حياة القصور في بلاط قرطبة إلى التعرض للاضطهاد والنفي بعد بروز آرائه الظاهرية ومذهبه الفقهي الذي تعارض مع آراء المذاهب السائدة، وتم نفيه من قرطبة إلى البادية في إسبانيا، وهي فترة عزلته الكبيرة والتي تشبه السجن، حيث لم يعد قادراً على التدريس والفتوى وإظهار علومه. وكانت الفترة التي قضاها في المنفى والاضطهاد والعزلة هي التي صقلت شخصيته العلمية ودفعته إلى كتابة أعماله الخالدة. وفي هذه المرحلة من العزلة القاسية كتب ابن حزم بعضاً من أشهر أعماله الأدبية والفقهية، مثل كتاب المحلى. وعلى الرغم من المعاناة التي عانها ابن حزم في عزلته ومنفاه، إلا أنه أظهر شجاعة علمية وجرأة فائقة، حيث كتب المزيد من الكتب وأصبح نموذجاً للعالم الذي لا يخاف من أحد. وعن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم مؤلفاته يقول الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة عين شمس:
7: إذا أردنا الحديث عن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم كتبه، هنلاقي أنه ابنه أبو رافع الفضل ابن حزم هو يعني من أهم تلاميذه، ونقل بعض علمه ودافع عن آرائه. ولكن الحقيقة تلاميذ ابن حزم عددهم كان فوق الحصر، لأنه هو الحقيقة كان له تأثير شديد على كل المحاطين به والدارسين على يديه، والقارئين لكتبه حتى من يقرأ كتبه كان يتأثر بفكره وعلمه، عشان كده اتسعت دائرة تلاميذه. في الأدب والفكر الإنساني كتاب طوق الحمامة، وهذا الكتاب الحقيقة يعني من الكتب اللي تحدث فيها عن الحب، وده يعتبر من الكتب أو من أول الكتب في العصور الوسطى اللي اتكلمت عن الحب، وهو من أشهر كتبه الذي تناول فيه الحب والعاطفة الإنسانية بعمق وصدق نادرين.
8: أبدع ابن حزم في اختياره وتفرده في إنتاجه عندما قرر الكتابة عن موضوع لم يتجرأ الكثير من العلماء والفقهاء في عصره أن يتطرقوا للكتابة عنه، ألا وهو الحب، حيث تناوله ابن حزم بشكل متفرد في تفاصيله وطريقة عرضه، وهو كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، تتحدث عن كتاب طوق الحمامة قائلة:
10: وطوق الحمامة جاء كتاب مختلف تماما، كتاب يعني أولا في لغته، ثانيا في يعني كتاب جمع، كانت لغته لغة شعرية، جمع بين السرد وبين الرمز وبين الانزياح. السرد كان عندما يعني كان يحكي هذه القصص من واقع قصص حقيقية حدثت وتجارب. الرمز واضح من تسمية هذا الكتاب، من أول بداية هذا الكتاب وتسميته. الانزياح في الدلالة وفي التراكيب، هذا الكتاب يعني كانت لغته لغة شعرية متميزة. أيضا هذا الكتاب كان كتاب له منهجية منظمة جدا، يعني يبدو فيه عقل ابن حزم. الكتاب هو يقول نفسه عن الكتاب في منهجية هذا الكتاب أنه لا تزيد فيه، هو حكاه من واقع تجاربه الحقيقية. ويعني أفلاطون قد تحدث عن الحب، هو لم يتبنى تلك النظرية المثالية في الحب، ولم ينغمس أيضا في التجريد للحب، وإنما تحدث من واقع حياة عاش مجربة، وهذا ما يميز هذا الكتاب. يعني جمع فيه معظم قصص الحب التي وقع عليها وعايشها ورآها، خاصة يعني عندما تربى مع النساء كنا هؤلاء النسوة يتحدثن معه، وكنا يفضفضن في الحديث معه ولا يتحرجن أبدا من طلع ابن حزم على أسرارهن، فكون ثقافة واسعة عريضة وخبر بأنواع الحب وعلاماته وآفاته وأعراضه. كل هذا مما شكل هذا الكتاب، فجاء هذا الكتاب مختلف في الفلسفة التي قام عليها هذا الكتاب. كتبت هذا الكتاب على 30 باب، يعني تحدث فيه يعني أبواب كثيرة لا أتذكرها جميعها، ولكن كان في باب علامات الحب، باب الحب من النظرة الأولى، الحب بالوصف، الحب في النوم، ذكر حالات كثيرة، البين والهجر والوصل والغدر والخيانة، تحدث عن رقيب، تحدث عن العادة، تحدث عن الصديق والمساعد في الحب وأعوان الأشياء، لم يترك شيء إلا وتحدث. وكان الكتاب يعني جمع بين الشعر وبين القصص وبين الحكايات وبين تعليقه هو، يعني كان ناقد جيد، أشياء يعني تحفظ عليها ولا يرتضيها، وبعض الأشياء يعني قال أنا معها وأخذ يدلل وحياته ومن حياة الآخرين. هذا الكتاب هو كان لا يتعارض، يعني جاء هذا الكتاب مزيجا بين مراعاة المشاعر الإنسانية التي لا نستطيع أن نتجاهلها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق بها الإنسان، يعني لا نستطيع أن نقول أو نمنع الناس من الحب لأنها مشاعر يعني اضطرارية، وأي إنسان لابد وأن تمر في حياته تلك المشاعر بشكل أو بآخر. فابن حزم أكد على هذا، وفي نفس الوقت هو ضبط هذه يعني نجد هذا الكتاب هو مليء جدا باستدعاء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. يعني هذا الكتاب جمع بين مراعاة المشاعر الإنسانية وعدم كبتها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق الله الإنسان عليها، وبين ضبط هذه الشهوة وهذه المشاعر وأن لا تخرج عن الإطار الذي رسمته الشريعة وعما هو مسموح.
4: ولد ونشأ مدللا معززا مكرما بين القصور، وعاش بين نعيم المال والسياسة وغيابات السجن والنفي، تارات وتارات ترك الدنيا بعدما ترك بصمة لا تنمحي من المؤلفات والكتابات في مجالات ومجالات، ما يجعل العاقل يهيم ويفكر ويبتكر ويبحث عن الذات في جوانب الذات. إنه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. كنتم مع منجنيق العرب ابن حزم الأندلسي. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية.
11: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
5: فرقة الإذاعة التونسية
6: تقدم أحمد بن محمد بن خلدون.
5: تأليف
2: سينما.
7: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
2: موسيقى وحوارات.
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب. ندوات

بيقولوا لبسها لونه وحرير وخاتم الماس

على طول مشغول وحياتي وحياتك مشغول. انا مشغول عنك بيك ومليش الا انت وسرتك.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
4: تأليف
3: سينما.
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
3: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
8: نجوم وأقمار.
9: نجوم وأقمار.

0: حمار.
1: الليل فوق العشا والله يشق الأشواء
0: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار.
3: نجوم وأقمار
4: مع سماح قصد الله.
5: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في موعدنا المباشر نجوم وأقمار، موعد ينطلق الآن ويتواصل حدود الساعة منتصف الليل. أمنه لكم تقنيا الزميل منصف المرايحي من أمام ميكروفون في الأعداد وتقديم سامح قصد الله. كالعادة تتواصلوا معنا عبر موجات الأف أم وعبر النايلسات أيضا على تردد 11900 وكذا ذلك على الموقع الإلكتروني www.radioculturel.n وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك. مرحبا بكم جميعا. كذلك نذكروا برقم هاتفنا 71 844 600. أهلا وسهلا بكم إذن في هذه السهرة الفنية الطربية الشعرية، أيضا نتناول فيها مسيرات نجوم الأغنية سواء كان في تونس أو في الوطن العربي. نتحدث اليوم على مسيراتهم، نقدموهم، نقدموا أيضا ربما خفايا هذه المسيرات، أيضا نروحوا ما بين الأغنية والقصيدة. فمرحبا بكم جميعا، وكذلك النصوص ربما النثرية أيضا. تحية إذن لكم جميعا أينما كنتم مستمعين سواء كان في تونس أو في خارجها. ونبدأ هذا اللقاء بصوت الفنان عدنان الشواشي، الفنان الكبير عدنان الشواشي اللي طبعا نتمنى له الشفاء

الحمد لله انه يعني تماثل ويتماثل للشفاء، ان شاء الله لاباس وان شاء الله في صحة جيدة، وان شاء الله يعود بكل صحة وبكل خير لجمهوره ولأحبائه ولعائلته ولكل محبيه. نسمع اذا الليلة.

هذا النغم من أحلى ما غنى الفنان الكبير عدن الشواشي، غنى ولحن لأنه من ألحان وكلمات رضا الخويني، كذلك الشاعر الغنائي المتميز. الأغنية سجلتها الفرقة الموسيقية للإذاعة والتلفزة التونسية بقيادة المايسترو أحمد القلعي، فيها مجموعة من العازفين. العازف المنفرد كان عبد المجيد الفراتي على آلة الكمانجا، شادلي فزوع على آلة القانون، يعني كان مميز جدا. وكذلك التسجيل هذية كان تسجيل وميكساج أيضا عم طاهر الوسليتي، اللي نذكره جميعا طبعا في مؤسسة الإذاعة والتلفزة. النغم هذا من أحلى ما غنى عدن شويش. الحقيقة فنان عدن شويش تغنى برشا بالليل، يعني غنى مثلا الليل جمال اللي هي يعني تقدمها تقريبا في السبعينات، يعني في أوائل السبعينات كذلك أو في منتصف السبعينات. كذلك غنى أنا حبيب الليل في منتصف الثمانينات، غنى يا ناس محلى السهر، أغنية الليل اللي سمعناها اليوم. يعني عنده أكثر من الليلة اللي اتشهرت وكانت جينيريك منوعة قدمها الراحل نجيب خطاب. يعني تغنى برشا بالليل مع طبعا الشعراء اللي قدموا له الأغاني. هذا نذكره حبيب محنوش مثلا، رضا الخويني وغيرهم، يعني طبعا من الأسماء. نواصلوا معكم، نواصلوا مع الأصوات يعني التونسية، وربما الفترة هذه اللي ظهروا فيها الأصوات وظهرت ظهروا فيها شعراء معينين وملحنين كذلك، باش نرجعوا شوية بالزمن لأغنية في بدايات الفنانة ذكرى محمد، أغنية لقات كذلك صدى كبير وقتها، وهي عرفت بذكرى وهي من الأغاني الأولى والمهمة لذكرى محمد قبل جولتها العربية. لمن يا هواء؟

لمن يا هوى ستكون حياتك؟ سألت على هذه الحياة ومصيرها فيها منذ بدايتها منذ الثمانينات، يعني والسؤال هذايا طبعا كان ربما الإجابة عليه الحقيقة يعني محزنة جدا. الله يرحمها وينعمها. النغم هذا من ألحان عبد الرحمن العيادي وكلمات الشاعر المتميز الراحل اللي هو يعتبر واحد من صناع الأغنية التونسية، لأنه قدم الكثير من القصائد خاصة لذكرى محمد، يعني تقريبا أو أكثر من 20 أغنية قدمها لذكرى محمد، منها لمن يا هواه، منها إلى حضن أمي، منها يعني أكثر الأغاني المعروفة اللي تعرفت بها وشهرتها في البداية هو طبعا الشاعر حسونة قسومة الله يرحمه. طبعا هو إلى جانب ذكرى، إلى جانب عبد الرحمن العيادي، في الفترة هذه كانوا لقبوا بالثلاثي الذهبي للأغنية التونسية، لأنه كان تعامل كبير وكانوا ثلاثة مع بعضهم يعني أنجوا هالأنغام هذه وقدموا يعني منتوج فني متميز جدا، إلى جانب أنه قدم أغاني لفنانين آخرين. نذكر مثلا أمينة فاقد قدم لها أغاني زادة ساهمت في أنها تكون موجودة، مثل أنت مرادي أشهر أغاني أمينة فاقد في البدايات. كذلك الحياة صعبت علينا وإحنا في عز الشباب، كذلك من كلمات حسونة قسومة. يعني هو من الشعراء الممتازين أكيد اللي فقدتهم الساحة الفنية والثقافية، يعتبر في سن مبكرة يعني يوم 27 أوت 2007 وهو في عمره 55 سنة توفي. بعد هو نذكر أنه هو ابن مكثر، ولد سنة 1952، وهو بدأ رحلته مع الفن ومع الغناء من برنامج نجوم الغد. كان أيضا يعني ضمن المجموعة الصوتية لفرقة الراشدية، وقتها كانت تحت إدارة الراحل أيضا عبد الحميد بن علجي. يعني البدايات كانت مع الموسيقى والفن، لكن طبعا بعد اختص في كتابة الأغاني كيف ما قلنا. قدم كذلك أغاني أو أغنية مهمة لحنها قدمها للفنان صالح المهدي، اللي هي أو يعني كتبها الفنان صالح المهدي وهو لحنها، لحنها صالح المهدي، اللي هي بعنوان حبيبي لماذا تخليت عني، وهي قدمها للفنانة سناء الخصايري، وقدمتها في الدورة الأولى لمهرجان أم كلثوم بتونس سنة 1976. يعني شوف قديش عندها يعني الأغنية، فنان كبير يعني 76، يعني هو عمره وقتها 24، يعني مازال في البدايات. الله يرحمه وينعمه، فنان شاعر غنائي متميز جدا حسونة قسومة، من أبرز الشعراء اللي قدموا للأغنية واللي هم ساهموا في فترة بيك الذهبية للأغنية التونسية. مش نسمعوا له نغم آخر في هذا اللقاء، أنت مرادي لأمينة فاخت.

0: أنت مرادي من أجمل ما غنيت الفنانة أمينة فيخت كلمات حسونة قسومة، الراحل حسونة قسومة وعبد الرحمن العيادي. النغم طبعا الأنغام دي الكل مش تبقى أكيد موجودة وخالدة أول حاجة، لأنه توفرت فيها كل عناصر نجاح الأغنية، صوت وشعر ولحن، وكذلك تلك الفترة فيها يعني حقيقة يعني مشاريع فنية، خلينا نقول فما رؤية فنية، فما توهج للأغنية التونسية لربما لعدة أسباب ولعدة ظروف، ومن خلالها خرجوا يعني كوكبة من الأصوات المتميزة جدا. نمشيو لأول مكالمة هاتفية، هدي من المنستير. مرحبا هدي، مساء النور.
1: أهلا، تحياتي تحياتي يا عزيزة يا غالية.
0: أهلا وسهلا هدي، مرحبا،
1: سموحة
0: يعيشك
1: يا
0: يا هدي.
1: فجري لما الطل ملون بلون الفل،

0: قبل الكل محبوبي قبل الكل. انا حبيت نديك هالاغنيه.
1: منين جبتها هلا؟ منين جبتها الاغنيه؟ يعني اغنيه قديمه هدي، اغنيه
0: صابق ما نعرفش.
1: نهاوند، نهاوند
0: زعما
1: اي اسمها، نهاوند
0: فنانه تغني فيها.
1: اي اسمها نهاوند، هي فنانه لبنانيه يعني قديمه ياسر الاغنيه، في منتصف العشرينات يعني تقريبا. أيوة. 25 26 يعني 1926، والفنانه اسمها نهاوند.
0: اي ايش نقول لك، مش اسمها ميرامار في اني شفتها في مسلسل راهو هذيك هي زعما نقصدها.
1: اي يمكن في المسلسل، اما الاغنيه هذه هي اصلها، هي من التراث اصلها، وهي للمطربه نهاوند، هي فنانه وقتها ظهرت.
0: كيفه وش هي ولا كيفيفة الطفلة؟
1: ما نعرفش بالضبط الحقيقة.
0: المسلسل شفتها
1: نجم تكون يعني المسلسل حاجة أخرى يعني، أما المطربة الأصلية يعني
0: شفت حياتها.
1: إيه تنجم تكون، تنجم تكون. طبعا نشوفوا هنا هوند كيف
0: ثبت لي فيها يبقى.
1: نعم أما هي
0: ثبت لي فيها يعني كيفيفة شني حكايتها، خاطر أني في بالي كيفيفة ومعناتها وأخوها يعني في الأخر هو معنى أي نهاية خايبة يطرب.
1: نعم
0: هو صحافي، هي خاطر كانت تغرم بها صحافي وهي فنانه كما قلت انت في العشرينات طلعت.
1: أيه.
0: وما حباش تتغرم بيا اخي، وخوها كان يخدم يعني خدمه كبيره في الاخر يعني قتلها حسب معلوماتي.
1: يعني حسب توا انا ما شفت انه مش ما ربما هذيك المسلسل يعني، اما ما هي
0: شفت بشاشة
1: هي اسمها نهاوند، اسمها الحقيقي لارا عبد الله كيروز. تولدت سنه 26 في لبنان، انتقلت للعيش في العراق وتعلمت الفن البغدادي الأصيل.
0: أيوة.
1: وبعد هاجرت مع زوجها إلى البرازيل، وبعد وفاته عادت إلى لبنان، ووقتها يعني كملت حياتها عادي، ما وصلتش يعني في الغناء. توفيت. أيوة. يوم 28 أكتوبر 2014 نهار تلوي توفيت صباح يعني في نفس اليوم.
0: إذا نقول لك ماذا بالكش اللي مقصدها أني مش كما تقصدها أنت معناها.
1: لا الأغنية هذه أغنية نهاوند يعني. أي. متأكدة.
0: نعم. إذا نقول لك أني أنت تفرجت عليك المسلسل نتاع شارع شيكاغو، كان تفرجت في
1: سوريا
0: إذاك عدوا هذيك هي قصة حياتها.
1: المهم
0: مديانا برشا الغنية حبيت نهديها لك.
1: يعيشك شكرا يا هدى،
0: نحبك برشا.
1: يعيشك يا هدى.
0: نطلب غنية عبد الحليم حافظ اسمها هذيك مشيت على الأشواك.
1: مشيت
0: حضن الحبيب، اسمع حضن الحبيب.
1: اي معروفة. أي. طبعا
0: ونحب نهدي لك كل أغاني الحصة.
1: شكرا يا هدى.
0: ذكرى محمد راني ياسر مغرومة بها، نحبها إلى حضن أمي زادة كي تغني محلاها
1: كلمات حسونة قسوة ما زادة. نعم
0: اي مثال شو اللي تحط لي ذكرى محمد
1: ذكرى اسمعنا عاد الان نشوفوا عبد الحليم. شكرا لك،
0: مشيت على الاشواك ولك مني كل الحب والاحترام والتقدير.
1: يعيشك يا هدى، شكرا جزيلا.
0: ناجحه ومتالقه.
1: الله يخليك، شكرا جزيلا. تحيه ليك، تحيه لكل اللي يسمعوا فينا. رجاء ما تقطعوش الهاتف قبل ما نمرروا الاغنيه، او خليكم معنا يعني ما تزربوش في المغادره. مرحبا بكم جميعا. يعطيها صحه هدى على اقتراح الان، اللي نحبوا ديما نكتشفوا اصوات جديده، نحكيوا على فنانين جدد ان شاء الله في الشبكه الجديده. البرنامج باش تكون زادة هكا تصوروا انه باش يكون فما فنانين جدد، سواء كان راحلين يعني فنانين جدد بمعنى انه ما نعرفوهمش، مش متداولين، او اغانيهم او اغاني ماهيش متداوله. كذلك مش تقول لنا زيارات لفنانين في بيوتهم في منازلهم، تحاولوا انه نقوموا بدردشة هكاية وأغاني ومعاهم ويعني تكون أكثر جلسة حميمية، إلى جانب بطبيعة الحال الفقرات العادية اللي تعودتوا بهم في نجوم وأقمار. مرحبا بكم إذا جميعا. باش كنا ديما نوعدوا زيدا وعدنا، وهذه مش تكون يعني في الحلقات زيدا القادمة، إنه كل مرة نعرفوا بموسيقية ونقدموا مقطوعة موسيقية، لأنه على برشا يعني مستمعين يحبوا يسمعوا مقطوعات موسيقية دون غناء يعني موسيقى فقط. والحقيقة اخترت اليوم كنت والحقيقة هالاسم هذايا الكبير في عالم العزف، عزف على آلة العود خاصة، لكن أيضا عزف آلات أخرى، لكن مثل تشيلو الفيولونسيل إلى آخره، لكن هو تميز بعزف العود، وهو أب أب عازفي العود في العراق وهو معلمهم المعلم. يعني هو الحقيقة كانت لي فرصة أني تعرفت عليه من خلال أديبنا التونسي محمد الخالدي عند استضافته، وحبيت نقدمه لكم. هو الشريف محي الدين حيدر، هو أحد يعني الأسماء البارزة في الموسيقى العربية وتحديدا في العزف على العود. هو من الأسماء اللي تلمذوا عليها عديد يعني الفنانين وعازفي العود، كنقولوا جميل بشير، كنقولوا سلمان شكر، كنقولوا منير بشير، كنقولوا سركيس أورشو، كنقولوا روحي الخماش، كنقولوا غانم حداد، كنقولوا جورج ميشيل، كنقولوا شاعرة نازك الملائكة أيضا اللي كانت أيضا تعزف وهي يعني تلميذته. واحد من الأسماء المهمة جدا من أهم الموسيقيين اللي أتقنوا العزف على العود، هو مؤلف يعني مبدع حقيقة لأعمال موسيقية بارزة تنم على ثقافة وعلى أفكار يعني مهمة، تأليفه يعني مميز جدا. كذلك هو من الأسماء اللي ساهمت أو هو مؤسس، لأنه طلبوا منه وقت طلبت منه حكومة المملكة العراقية وقتها سنة 1936 أنه يعود إلى العراق لأنه ما كانش في العراق، ويأسس أول معهد رسمي للموسيقى في بغداد، وكان هذاك وجاء وأسس المعهد، وإلى جانب الإدارة طبعا تولى تدريس آلتي العود والفيولونسيل، وساهم في تكوين جيل يعني بارز جدا جدا من خلال تدريسه طبعا آلة العود. خرجت مجموعة بارزة من الأساتذة هما أيضا في العراق وفي الوطن العربي، وحقيقة يعني من الأسماء المهمة في سماء الموسيقى وخاصة سماء العزف. نسمعوا إذن هذه المقطوعة القديمة جدا للشريف محي الدين حيدر من العراق طبعا.

0: هذا إذن باغانيني العود كما كان يلقب، لأنه باغانيني نسبة لنيكولو باغانيني، هو أحد أشهر عازفي الكمان الإيطالي نيكولو باغانيني، اللي كان يعني واحد من المجددين يعني في العزف على آلة الكمان، كيف شريف حيدر كان. حتى بعض النقاد قالوا أنه هو أحدث انقلابا في العزف على آلة العود، كما أحدثه الموسيقار الإيطالي نيكولو باغانيني. هذا العازف المهم اللي أشادوا به في الغرب أيضا، واعتبروه من أهم العازفين في العالم أيضا. إذن نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر، نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من المونستير، نذهب إلى منزل تميم، نبقى في المدن الساحلية بمعنى طبعا المشرفة على البحر. أهلا وسهلا، مرحبا يا زينب. أهلا وسهلا يا زينب.
1: عم نقول البابا نبدي وخلاع، حلق الواد وكارتاج مرفاش خلاع، فيدي وصعيد تلاقو تلم وجمع، حنا ما تحرمنا.
0: جميل، المستمعين الكلهم الكلهم طبعا فنانين ومبدعين.
2: يعطيك الصحة حبيت نشكر مع هدى، إن شاء الله نحكي معاه، إن شاء الله نتلاقى، وإن شاء الله نشكرك على الأغاني، نشكرك على الحفلة اللي جبتها هنا لتونسية، سمع أغاني حلوين، وأنا حبيت نعمل عندك اقتراح أختي، نحن نخصو كل مرة.
0: أي تفضل.
2: مرة زعفر الناجد، مرة عبد الحميد الرباعي، مرة حبيب محنوش، نعطيهم حقهم هذوك الفنانين، يعني كمان طبعا الشعراء، خاطر الشعر ديما حقه مهضوم، مظلومين شوية الشعراء.
0: نعم يا زينب، يعطيك الصحة. أي أكيد أنه
2: استمتعتنا بصوت ذكرى محمد أمينة فاخر، معنا كلمات الشعر حسن قسمة.
0: أي ان شاء الله كل مرة احنا نحاول طبعا زينب قدر الامكان، وهذا واجبنا، نعرفوا اللي احنا باللي نقدموا يعني شوية الحقيقة، لانه المبدعين التوينسا يستحقوا، وكذلك نحاولوا نفتحوا زيادة على يعني تجارب اخرى
2: اكثر، يعني احنا
0: نشوف مع المادة التونسية
2: اكثر.
0: نعم اكيد بطبيعة الحال، ما ينجمش حد يقدم لنا فن ومبدعين كان احنا معناتها ما عندناش حل اخر هكا ولا زينب. الو زينب رجعت معنا، صوتك غاب شوي،
2: صوت ورجع،
0: قلت لك ما عندناش حل الا احنا نقدموا روحنا بطبيعه الحال، يعني واجبنا هذاك
2: سامح
0: حلوه. يعيشك شكرا. زينب شنو تقترح؟
2: أنا اقترح أغنية
0: ساعة. قبل ما تقترح أنت ذكرت بعض الأسماء، لكن أكثر أسماء أنت تحبهم تحب تسمح؟
2: أنا أصوات تونسية أكثر.
0: أصوات تونسية، في الأصوات التونسية شكون مثلا؟
2: سيدة النعمة،
0: نعمة
2: يوسف، ميمي، محمد أحمد، أنا أصوات حلوة راهي.
0: قولي تاو كيفاش انا منزل تميم لازمني نحب نعمه ويوسف تميمي.
2: نعم وصل قبلي.
0: نعم
2: اقترح علي، اقترح اغنيه سيده نعمه
0: اللي هي
2: اغنيه الليل.
0: الليل
2: الليل اه يا ليل،
0: الليل اه يا ليل. شبيكم في الاغاني الحزينه اليوم؟ نعم انت وهدى ما انت مشيت على الاشواك وبعد الليل اه يا ليل. نعم
2: بك صحه مدام سماح، حبيت اقتراح مدام سماح
0: تفضل.
2: قبل ما تالي شبكه معنا شتويه الخريفيه شتويه،
0: اي
2: تعاون برنامج اولاد الدار.
0: اولاد الدار
2: فهريا عملها كل مره المذيع.
0: اولاد الدار عاد موجود في اذاعه اخرى؟ لا
2: مش موجود.
0: خاطر نتذكروا أولاد الدار، ما نعرفش فين إذاها بالضبط، أما نتذكر العنوان، لكن بخصوص اللمة انا مبرمجه ان شاء الله بما انه احنا تعرف السنه نحتفلوا بالعشرين سنه 20 سنه اذاعه تونس الثقافيه، مبرمجه ان شاء الله موعد يعني يجمع نجمعوا فيه المستمعين وتكونوا حاضرين معنا تو نعلمكم بيه مسبقا يعني ان شاء الله
2: محلوه ان شاء الله. ونحبيت نحيي كل المستمعين، نحبيت نحيي هدى بالخصوص تاع صحك الغنيه اللي غنيتها حلوه.
0: شفت كيفاش جابت لنا اغنيه من الاعماق وحلوه.
2: انا اول مره نسمعها الغنيه
0: هذيك. يعطيكم الصحه الاثنين، شكرا يا زينب يعطيك الصحه نورتنا.
2: اغنيه يوسف التميمي الله يخليك.
0: يوسف التميمي باهي.
2: ام شعر حرير والله عليك نغير
0: حوري. ام شعر حرير اذا موجوده علاش ليه نحطوها. ام شعر حرير يوسف التميمي زاد ما نعديوش ديما الحقيقه بيسالش كي نحتفيو بيه وصوت جميل وصوته كاريزما زينب.
2: شهر اوت هذا اللي فات ذكرى من وفاته.
0: توفي في شهر اوت.
2: الله مدام سانحة ان شاء الله في اكتوبر مهرجان يوسف التميمي.
0: اي مهرجان الاغنيه الموسيقى.
2: مهرجان الموسيقى ايه.
0: يا حسره على المهرجان كيفاش كان.
2: نستناش يجيبوه في اكتوبر ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. كان مهرجان مهم جدا موسيقيين الهواة كانوا مهرجان يوسف التميمي وكان يلمك برشا فنانين ومبدعين. صحيح
2: برشا برشا الحمد لله.
0: صحيح ان شاء الله يرجع بقوه.
2: على سناب شات بقوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي باهي نهدي لك مال يوسف التميمي نسمعها. شكرا ليك يا زينب. شكرا تحيه لكل يسمعوا فينا في منزل تميم الجميله وطبعا بلاد فنانا المتميز الله يرحمه يوسف التميمي. نسمعوا إذن ونعود.

أغنية جميلة، أو مشعر حرير، الفنان التونسي الكبير الراحل يوسف التميمي، اللي في رصيده أكثر من 460 أغنية في الخزينة الإذاعة التونسية. الحقيقة عنده برشا أغاني. من مواليد 20 سبتمبر 1921، توفي يوم 2 أوت 1983. من مواليد منزل تميم. أول ما بدأ يغني يوسف التميمي، بدايته كانت نوعا ما طريفة شوي. بدأ يغني في الدكاكين، في المقاهي الصغيرة اللي كانت تقام فيها سهرات فنية، وبدأت موهبته تظهر من غادي. كل مرة يغني ويقترح عليه يغني في دكان، يعني في حانوت في عطار. وبعد ذلك يعني تعرف في منزل تميم بالغناء. بعد انتقل إلى العاصمة واستقر في جامعة سيدي يوسف بالمدينة العتيقة، حيث تعلم للتعلم يعني والدراسة.

والتحق بعد ذلك بسلمية بن محمود وبعدها انتمى إلى الراشدية. ولكن في موهبته في الغناء كانت عنده موهبة أخرى، هي الموهبة موهبة التمثيل اللي ما نعرفوش ربما، واللي حتى ربما المسرحيين في التوثيق ينساوا إنه يقولوه، اللي هو خاض تجربة التمثيل في قدم مسرحيات مشهورة مثل مجنون ليلى، مثل صلاح الدين الأيوبي، مثل ألف ليلة وليلة، مثل اليتيمتين. يعني اشتغل مع وقتها أسماء البشير المتهني اللي كان مدير فرقة مدينة تونس للمسرح، كذلك هو أسس فرقة خاصة به، يعني أسس فرقة مسرحية سماها فرقة ليالي تونس، وهذا في المسرح. في الفن هو من تلاميذة خميس الترنين، تعلم منه أداء المالوف والموشحات التونسية الأصيلة. سنة 57 انضم إلى فرقة الإذاعة التونسية، هذه الناس كل تعرفها الآن، اللي فرقة الإذاعة التونسية اللي بمثابة هي بطاقة الاحتراف، يعني ما لابد وأنه تمر بفرقة الإذاعة حتى تصبح فنان معترف بك ومحترف في الساحة الفنية. ولما التحق بالإذاعة بفرقة الإذاعة الوطنية وقتها أصبح من أهم العناصر في المجموعة الصوتية، وكذلك من أحسن مطربيها، ولحن مجموعة من الأغاني، بعض من الأغاني المشهورة مثل أنا جيتك يا رمال اللي هي معروفة ديما نغنيوها، وبرشا أغاني أخرين. وكان طول حياته يوسف التميمي الجميل فيه أنه هو يحافظ على الكلمة التونسية، على طريقته التونسية في الأداء، أصيل يعني بأتم معنى الكلمة، عنده لون خاص به، كان وفي للمقامات والطبوع التونسية، ما خرجش عليها طيلة مسيرته، ما غناش إلا باللهجة التونسية، غنى على مواضيع حكا يعني حتى اليوم يعني متاعنا، غنى على الهوارية، غنى على منزلة ميم، غنى على البردكان، غنى على الصباح، غنى على يعني على تفاصيل صغيرة، غنى على البحر، على الرملة، على الحمام، على برشا تفاصيل جميلة، حساس منه زاد مسرحي يلتقطها الأشياء هذه. والفنان يوسف التميمي كيف ما قلت فنان تونسي، ما رغم صوته، رغم أنه كانت عنده كاريزما، كان أنيق جميل وسيم يعني، لكن ما سعاش أنه يغني خارج تونس أو يغني بلهجات أخرى، اعتز بلهجته وحافظ عليها، وقرر انه ما ينتشر الا في بلاده، وبقى متشبث كما قلت بالمقامات والطبوع التونسية. تعامل مع برشا شعراء مثل احمد زاوية، محمود بورقيبة، حمادي البيجي، رضا الخويني، عبد المجيد بن جدو، منور سمادح اللي غنى له اغنية كان غناها علي رياحي، اللي هي اللي ما يعرفش الحب، كان غناها وقتها أعطاه له يعني علي الرياحي، لأنه لحنها وغناها وأعطاها ليوسف التميمي. فنان تونسي أصيل من جيل يعني الكبار، كذلك غنى من ألحانه وغنى من ألحان آخرين يعني، وغناوا له أيضا، غنى مثلا لسيد شطة، لطهر غرسة، لعبد الحميد سيسي، لمحمد رضا والناس كريم، غنى كما قلنا لعلي الرياحي، تعامل أيضا مع الهادي الجويني والهاشمي بن صالح، اللي الهاشمي بن صالح اللي قدم له اغنيه باش نسمعوها توا، اللي هي من احلى ما يعني من الاغاني المعروفه ليه، اعمل معروف يا سلمى.

اعمل معروف يا سلمى يوسف تميمي. ربما اللي يتابعوا فينا كذلك من خارج حدود الوطن نقول لهم اللي احنا طبعا تونس عندها الكثير من الاصوات الجميله، مش فقط اللي يعرفوهم مثل ذكرى لطيفه، صابر الربيعي، عليا، عندنا برشا فنانين كبار اصواتهم متميزه، ادائهم متميز الحقيقه، يعني مش من باب يعني الغرور او حاجه، لكن طبعا الظروف ما الظروف، وخلينا نقول لابد وان تكون وراهم ماكينه بالدرجه نقول انه حتى تنتشر هالانغام وينتشروا هالاصوات هذه، لكن الاصوات هذه ممتازه جدا ولا تقل اهميه عن الاصوات الموجوده يعني في الوطن العربي. الجميل كذلك هي الخصوصيه، يعني اصوات قدمت حاجات تشبه للتونسي، يعني تشبه العيشته للكلمة اللي يحبها، للحن اللي يحبه، يعني تعبر عليه زادة كما قلت في كل تفاصيل حياته. الأغنية ذي رافقت يعني كانت موجودة في كل التفاصيل، خلينا نقوله في كل الفصول، يعني حتى في المناسبات في غيره، كما الأغاني الأخرى زادة العربية أكيد في بلدانها وفي شعوبها، لكن نتحدث على الأغنية التونسية بما أنه نقدمه في أغاني تونسية. نتمنى أنه يرجع لها التوهج هذايا، ورغم أنه ما زال فما أصوات ممتازة، ما زال فما ملحنين وشعراء، لكن فما حلقة مفقودة ذي حقيقة نقولوها. ربما نعملوا مجهودات كبيرة باش نخرجوا أصوات أخرى ونعرفوا بيهم ونقدموهم ونشجعوهم، وننساو اللي احنا عندنا راهو أصوات تستحق انه نشتغلوا معاهم وندعموهم ونقدموا بيهم حتى يوصلوا انهم يكونوا في الصف الأول. يعني حقيقة باش نبقاو مع التونسي ونسمعوا أغنية للسيدة نعمة، ما هيش من الأغاني زادة اللي ديما تتسمع. علاش تقول لي سعيد؟

نواصل مع الأصوات التونسية، وبعد السيدة نعمة في هذا النغم الجميل نمشي للسيدة سلاف. طبعا هي اسم كذلك من الأسماء التونسية البارزة. رجعنا إلى فترة أخرى من لأنه هي الأغنية التونسية مرت طبعا بفترات، وفترات ظهروا فيها مجموعة من الفنانين، من الفترة هذه اللي فيها سلاف ونعمة وعليا إلى آخره، وبعد جاءت الفترات الأخرى اللي فيها ذكرى وأمينة وإلى آخره. فباش نسمعوا السيدة سلاف اللي هي من مواليد القيروان سنة 1943. هي اسمها الأصلي دالندا الخضراوي، لقبها الفنان زرياب تونس صالح المهدي باسم سلاف، وتيمنا يعني، والاسم هذا موجود قبل. هي إحدى المغنيات في العهد العباسي، كانت مغنية يعني مشهورة في العهد العباسي، كانت اسمها سلاف، فتيمنا بهذه الفنانة سمى الفنانة سلاف، أعطاها الاسم الفني سلاف. إذن من القروين طبعا جاءت تونس، درست في المدرسة الابتدائية في باب سويقة تونس، وكانت تغني من اللي هي صغيرة، وكذلك التحقت في الستينات القرن العشرين بالفرقة القومية للفنون الشعبية بصفتها يعني مغنية، وبقات فيها 4 سنوات تعلمت فيها الأغاني التونسية سواء كانت التراثية أو الجديدة. غنت كذلك وقامت بجولات إلى جانب الفرقة في، وهي أيضا في عدد من البلدان العربية والأوروبية وكذلك كندا. سجلت بالإذاعة التونسية بطبيعة الحال عدد كبير من القصائد والأغاني، تعاملت مع برشا شعراء وموسيقيين خلال النصف الأول من القرن العشرين. نذكر أشهر أغانيها: معنى الجمال هو أنت مثلا، كلمات حمادي الباجي وألحان محمد التريكي، يا ما قلبي طير ويجنح، كلمات محمود بورقيبة وألحان صالح المهدي، مثلت بعسل وسكر وأسمر مصرار، رضا الخويني وشادلي أنور، ما تفكرنيش للهادي علي، لا يا سيدي، وريتو ولا ريتو ولي حبيب محنوش وألحان محمد رضا، حليلي وي وراح الغالي لرضا الخويني، إذا تشوفوه محمد اللجمي، وهذوما كانوا من ألحان عبد الحميد ساسي. غنيت كذلك من التراث يعني للشعبي أغاني معروفة مثل مريضة ما عندك سو، مثل أغاني ليبية، مثل قدمت كذلك عروض داخل تونس وخارجها، إن شاء الله ربي يعطيها الصحة والخير. وطبعا هي من الفنانات البارزات باش نسمعوها في هذا النغم اللي هو ربما ماهوش متداول جدا ايضا للسيده سلاف.

يقول الشاعر التونسي الكبير آدم فتحي: أحبك حبين، حبي لروحي وحبا لأنك روحي وأكثر. أحبك يا صاحبي غير أني أعيش على هذه الأرض، فانظر ترى الأرض سيفا على كل شيء، فهل يصدق الحب والسيف مشهر؟ تعبنا ودارت علينا الجهات، فختام أحلامنا ذكريات. وكم من طريد وكم من شريد وكم من شهيد لتحيا الحياة. حبيبي أعدني إلي لعلي أعانق شمسي وأرقص ظلي، وأزرع حبك في كل معبر. أحبك حبين، حبي لروحي وحبا لأنك روحي وأكثر. أحبك يا صاحبي غير أني أعيش على هذه الأرض، فانظر ترى القلب نصفين، نصفا يحب ونصفا به فوق ما يتصور. لنا موعد قرب باب الحديقة، ولكنني ضعت قبل دقيقة. تعلمت يا صاحبي أن أضيع على هذه الأرض مثل الحقيقة. تعلمت يا صاحبي أن أنام لعلي أرى في منام السلام، لعلي أرى الحلم أهنى وأكبر. أحبك حبين، حبي لروحي وحبا لأنك روحي وأكثر. أحبك يا صاحبي غير أني أعيش على هذه الأرض، فانظر لعلك تعذرني حين أصحو وفي القلب شيء من الحلم يكسر. تأخرت عنك لبعض دقائق لأسأل عني دخان الحرائق، وكأن دمي في الشقائق يجري، فمن قال إني أحب الشقائق؟ أعدني حبيبي أعدني إلي، إلى ضحكة الطفل فيك وفي، لعل الحياة بنا تتغير. أحبك حبين، حبي لروحي وحبا لأنك روحي وأكثر. أحبك يا صاحبي غير أني أعيش على هذه الأرض، فانظر ترى النار تأتي على كل شيء، ولا شيء يبقى سوى الحب أخضر، سوى الحب أخضر. آدم فتحي.

أنا حبيت وتحبيت كلمات شاعر أحمد آدم فتحي طبعا، لأنه هو إلى جانب القصائد بالعربية الفصحى هو أيضا كتب الكثير من الأغاني الجميلة جدا، سواء كان في الأغنية الملتزمة، خاصة تعاونه مع مجموعة البحث الموسيقي، كذلك الثنائي اللي تخلق بينه وبين يعني لطفي بوشناق، قدم له الكثير من الأنغام، كذلك تعامل أيضا مع الشيخ إمام. الشيخ إمام قدم له قصيدة يا ولدي، يعني مشهورة ومعروفة جدا، هي من كلمات آدم فتحي، يعني شاعر وكاتب ومترجم تونسي مهم جدا. يقول في القصيدة هذه: لكن يا خسارة اليوم أغانينا تغني وما تغنيش. يعني شوف الأغنية هذه وقتاش تكتبت، فما بالك لو شاف الآن الكلمات الأغاني اللي قاعدة تتقدم. يعني فما أغاني عجيبة غريبة يعني، وكلماتها يعني حاجة مش مفهومة، والأدهى والأمر أنه تكون صفوف يعني من الناس ومتابعين وجماهير يحضروا لهم حفلاتهم وطوابير وإلى آخره، يعني على كلمات أصلا مش مفهومة يعني شنو المقصود بها. المهم أذواق، هذه أذواق، لكن تبقى الكلمة لازمها تكون معبرة وتكون عندها فايدة ومعنى، وإلا لماذا يعني نغنيوها؟ باش نبقاو في التونسي، نمشيو لصوت آخر من أصواتنا التونسية في نغم غنيه زيد النجم، نقولوا في البدايات، يعني رغم أنها بدأت صغيرة جدا، لكن خلينا نقولوا كي في الشباب، خلينا نقولوا في بعد، لأنها بدأت وهي طفلة، بدأت مع الفنان عدنان الشواشي، لكن بعد بتابعة الحال تقدمتها عديد الأغاني. نسمعوا هذه الأغنية اللي تقول: خلي الحزن بعيد عليك مهما كانت الظروف، مهما كانت المشاكل، خلي الحزن بعيد عليك. سونيا مبارك.

الفنانة المتميزة سونيا مبارك، حقيقة فنانة صوت وحضور وفنانة يعني ممتازة. النغم هذا بالذات خلي الحزن بعيد عليك، هو تحصلت به وهي ما زالت تلميذة بالمعهد الوطني للموسيقى سنة 1986. تحصلت على وقتها تحصلت على شهادة في الموسيقى العربية، وتوجت بعدها يعني بسنة سنة 87 يعني في آخر بعد يعني تتويجها بالشهادة في الموسيقى العربية، شاركت في مهرجان الأغنية سنة 87 وتحصلت على جائزة أفضل أغنية، اللي طبعا الأغنية هذه خلي الحزن بعيد عليك، واللي هي من ألحان ملحن التونسي المعروف رشيد يدرس وكلمات محمود صابر. الأغنية هذه تحصلت يعني على أحسن أغنية، وقدمت يعني عديد الأغاني سونيا مبارك. بتبيع بديت في سن صغيرة كما تعرفوا ناس الكل، بديت عمرها 9 سنين، كانت وقتها تغني يعني منفردة أغاني تقليدية، كانت تغني للموسيقار يعني المجموعة من الفنانين في البدايات يعني وهي صغيرة، وكانت تغني أغاني تراثية يعني قديمة، وكانت الفرقة بقيادة الموسيقار طاهر غرسة، وكان عمرها 12 سنة وقت غنيت مع الفنان عدنان الشواشي، غنيت أغاني للأطفال أشهرها أحكي لي عليها يا بابا اللي لقت يعني شهرة كبيرة، ومن وقتها يعني دخلت هذا المجال. لكن سونيا مبارك ما اكتفتش بالموهبة بالصوت، درست الموسيقى رغم إنها كانت تدرس حاجة أخرى تماما، كانت تدرس الحقوق، ويعني نجحت فيها بتبيعها، خذت الأستاذية والدراسات المعمقة وخذت الدكتوراه أيضا بعد، لكن كانت أيضا بالتوازي تدرس الموسيقى كما قلنا، خذيت الدبلوم الموسيقى العربية وبعد تخصصت أكثر وواصلت دراستها أيضا في الموسيقى، وكانت أيضا يعني متحصلة يعني تدرس يعني كذلك جامعية في المعهد العالي للعلوم الموسيقية، يعني مسيرة ثرية للفنانة سونيا مبارك. في رصيدها كذلك مجموعة من الألبومات، نذكر على سبيل المثال الحرية اللي هو أول ألبوم لها سنة 1992، ثم طرب، ثم تشويش، تخت، طير المنيار، الرومانسيات إلى آخره، وفما أغاني لقات صدى ونوعت كذلك في الأغنية اللي تقدمها سونيا مبارك. إذن الأغنية هذه اللي سمعناها عندها يعني توا تقريبا يعني قداش من عام، تقريبا 40 سنة الأغنية خلي الحزن بعيد عليك، لنا عام 87. به نمشي ونختم ربما هذا اللقاء باش نسمع احنا أغنية أو صوت تونسي، صوت زيدة أصيل، لكن الأغنية اللي قدمها الصوت هذه أغنية تتحدث عن شهيد من شهداء تونس أثناء الحركة الوطنية الجرجار، باش نسمعوها بصوت الفنانة ليليا دهماني.

هذه الأغنية أغنية تراثية كبيرة برشا، لأنها تأرخ الفترة مهمة وفترة حزينة أيضا في تاريخ التونسي. الأغنية

0: 24 معاه 24 أخرين تراوحت الأحكام يعني ضدهم بين الأعدام والأشغال الشاقة. وبقى والتونسيون يعني في تلك الفترة يتذكروا هالأحداث هذه يعني سنوات بعد إلى الآن حتى يتذكروها، خاصة مع الأغنية اللي كانوا يرددوها، الأغنية الحزينة اللي خلدت الشهداء هذوما، ذكرى الشهداء، وذكر دائما بما فعله المستعمر الفرنسي وبكذلك الجرجار اللي هو المنوبي الخضراوي شهيد الوطن. غنتها إذن ليليا الدهماني، يعطيها الصحة في هذا الأداء بهذا النغم. تحية طبعا لكل أرواح شهداء تونس على امتداد التاريخ. شكرا لكم الكل على المتابعة، شكرا لتواصلوا وتفعلوا معنا، شكرا سيرابح من قربة، شكرا حياة من قفصة، شكرا منصف المرايحي في الهندسة التقنية. من أمام الميكروفون سميح قصد الله، نلتقي غدا في حدود الساعة 5 مساء في برنامج منوعة الأحد. إلى اللقاء وتصبحون على خير.
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من المصطلحات الشهيرة في عالم الموسيقى مصطلح الكونسيرتو، وهو عزف موسيقي لآلة واحدة أو لعدة آلات تقوم بالدور الرئيسي للمعزوفة، بينما تكون الفرقة مجرد دور مساعد أو مرافق فقط. والأصل اللاتيني للكلمة هو كونستوس، وتعني اشتراك عدة أصوات معا. ومن أكثر أشكال الكونسيرتو المنفرد شيوعا كونسيرتو الكمان وكونسيرتو الفلوت، وكذلك كونسيرتو لآلتين يمكن أن تصاحبوهما الفرقة الموسيقية بشكل مساعد. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو الكمان والأوركسترا لمندلسون كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موسم جديد 2025-2026.

الكونسيرتو الكبير فيكون عبارة عن مؤلفة موسيقية لأكثر من آلة بمرافقة الفرقة الموسيقية. تلعب كل آلة دورا بارزا في العمل، وغالبا ما يتألف الكونسيرتو من 3 أجزاء. الأول هو الأطول والأسرع، والثاني أكثر هدوءا، والثالث يظهر فيه العازف المنفرد طاقته الإبداعية وتفرده، ويستعرض براعته في فنون الأداء، وتسمى كادانس، وهي مقطع موسيقي ينفرد به العازف من دون مرافقة الفرقة ويظهر كل طاقاته الإبداعية، ثم يتجه العازف للختام مع مصاحبة الفرقة.

كنا في الاستماع لمجموعة كادنسات مختلفة لعدد من كونسرتوات البيانو على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. وكثير من المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين أعطوا اهتماما خاصا لتأليف الكونسرتو، خصوصا المؤلفين الإيطاليين في القرنين 17 و18، وهو ما يعرف بعصر الباروك. وأشهر هؤلاء الموسيقيين كان أنطونيو فيفالدي، الذي كتب نحو 400 كونسرتو، كما ألف موزار، واحدا من أشهر وأصعب المؤلفات في هذا المجال، وهو ما يعرف بكونسرتو الكلارينات، الذي يتضمن حوارا خاصا بين آلة الكلارينات المنفردة والأوركسترا. وأثر هذا الكونسرتو في كثير من تلاميذ موزار، الأمر الذي جعل بعضهم يقدم على تأليف كونسرتو للكلارينات خاصا به، مثل ما فعل فرانس خافير سوماير وجوزيف لوبار إبلر. نستمع الحركة الثانية من كونسرتو الكلارينات والأوركسترا لموزار.

من المصطلحات الشهيرة أيضا السولو، وهو مأخوذ من كلمة إيطالية السولو بمعنى الوحيد، وهو تعبير موسيقي يقصد به أي مقطوعة أو مقطع موسيقي يعزف أو يغنى بمؤدي منفرد، وهي موجودة في شتى الأنواع الموسيقية الكلاسيكية والحديثة، وحتى في فرق الروك تستخدم في أحيان كثيرة لاستعراض مهارات العازف أو لتحقيق التباين بين عزف المجموعة والفرد، أو تكرار جمل موسيقية معينة بأشكال مختلفة.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لكونسيرتو غروسو للمؤلف الإيطالي فيفالدي. بعد التطوير الأوركسترالي وأيضا تطور التأليف الموسيقي ذاته، أصبح عددهم يتجاوز 90 عازفا، بعدما كانوا في عصر باروك لا يتجاوزون 15 عازفا. عمل الكونسيرتو ليس سهلا على المؤلف الموسيقي أبدا، فهو يحتاج لكثير من المهارات الذهنية والابتكارات الموسيقية وبالطبع الموهبة العالية، لأن تأليف عمل الكونسيرتو أيضا يستدعي الكثير من الدقة لكي يظهر هذا الصراع أو الحوار في شكل مرونق جذاب يستقطب الأذن التي تقدر معنى الكونسيرتو.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
3: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
4: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحب الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نلتقي دائما على درب الحكمة، نلتقي مع أستاذنا سي حمادي في هذا الحر القائد، ولكن نحاول في كل مرة أن نجعل من الحكمة دربا من الدروب التي يختارها دكتور حمادي بن جبلة. نذكر دائما بشكل وظيفي ومنهجي وشكلي بما حاولنا أن نقدمه في الحصة الماضية مع أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة، ليتسنى لمستمعاته سمعي إذاعة ثقافية أن يواكبوا ما سيتعمق فيه في هذه الحصة، حيث أنه في لقائنا الأخير حاولنا توضيح تعالي غاية الفن عن غاية بقية القيم العلمية أو القيم الأخلاقية، وقلنا أن قيمة الفن تكمن في ذاته، يعني في ذات تنشد الجمال أو قل يبدعه الجمال دون سواه، والجمال لا تعلق له بالحقيقة أو الخطأ مثل العلم، ولا بالخير أو الشر مثل الأخلاق والعقائد. بيّن الأستاذ حمادي بن جبلة أن ذلك التعالي لا يضع الفن فوق العلم ولا تحت وصايته ولا فوق الأخلاق أو العقائد، فيكون تحت زجرها. فللفن منطقه الخاص الذي لا غاية له إلا بسط الجمال على لوحة الرسام أو تجليه في مثل أو تجليه في مثال النحات أو الشدو به في قصيدة الشعر. وفي جميع هذه الأحوال كما في غيرها دون أن تكون له غاية يطلبها خارج ذاته. ولذلك تحدثنا عن أندري مالرو صاحب كتاب Le Musée de l'Imaginaire أو متحف الخيال أو المخيال، لنبين بعض معاني مقالته التي ذهب فيها إلى أن الفن لم يولد إلا في القرن 17، أي مع بدايات العصر الحديث. لا شك أنه وجد رسم ونحت ومسرح قبل العصر الحديث، ولكنه لم يكن لغاية نطلبها في ذاته ولذاته، بل كان الرسم يؤدي وظيفة تعبيرية من حيث عنه، يعبر عن معنى يتجاوز الفن ذاته ويؤدي وظائف خارجة عن مطالبه الذاتية، فهو استعطاف للآلهة أو تمثيل حسي لها ليرضيها، أو هو كتاب تعلمي مفتوح للعموم مثل النقوش والرموز والصور في الكنائس، فهي تؤدي وظائف دينية ولم تطلب الجمال في ذاته ولذاته. وتلك المنتجات نفسها صارت فنا يوم لم يعد المتفرج يبحث فيها أو من خلالها عن معان خارجة عنها، بل هو يتأملها في ذاتها أشكالا وألوانا لم تعد محملة برسائل تتجاوزها، هي أشكال وألوان وظلال وأنوار لا تحيل على شيء غير ذاتها. في القرن 17 أصبحت أعمال ديفانشي أعمالا فنية بحكم تغير نظر المتفرج إليها، فلم تعد في نظره وسائل يتوسط بها لما أسمى منها، بل هي غايات تطلب لذاتها. في السياق نفسه تحدثنا عن أغاني أم كلثوم، عن التجلي فيها، تجلي التعالي الجمالي على بقية القيم الثقافية، وقلنا أن أم كلثوم أعادت حوالي 40 مرة بيتا من قصيدة الأطلال، هل رأى الحب سكارى مثلنا، هل رأى الحب سكارى مثلنا، كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر تثب الفرحة فيه قبلنا. وقلنا أن التفاعل الأسطوري بين الباث والمتلقي، بين أم كلثوم والجمهور، ليس له من معنى إلا معنى إجلال الفن.